0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
3: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
4: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
5: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. أصدقاء السينما والفن السابع، الرحلة اليوم تتجول في تاريخ مهرجان سينمائي احتضن الشاشات العملاقة واستقطبها من كل ربوع العالم. المكان، الفضاء والمحطة السينمائية التي سنتحدث عنها وسنتجول في شوارعها اليوم لا تحكمها لجان النقد الصارمة، بل تحكمها الضحكات والدموع، تصفيق الجماهير الحاشدة في القاعات المظلمة، مكان تولد فيه جوائز الأوسكار قبل موعدها بأشهر. نحن اليوم في رحلة عبر الزمن إلى كندا، وتحديداً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

البداية لم تكن بسجاد أحمر يمتد لامتداد البصري ولا بأضواء فلاشات تلاحق النجوم. نعود بالزمن إلى سنة 1976 في فندق صغير بمدينة تورونتو، أين اجتمع عشاق السينما على رأسهم بيل مارشال وأطلقوا فكرة مجنونة اسموها مهرجان المهرجانات. كان الهدف بسيط، جمع أفضل الأفلام من مهرجانات العالم مثل كان وفينيسيا وتقديمها للجمهور الكندي في دورة أولى. قطعت استوديوهات هوليود أنذاك الحدث معتبرة أنه مجرد تجمع محلي لن يلتفت إليه أحد، لكن للجمهور رأي آخر، فقد حضر التظاهرة أكثر من 35 ألف شخص وأعلن ولادة عملاق جديد تجتاحه عوالم السينما والكاميراوات.

0: وتلاحق السنوات كبر الحلم، وفي 1994 تغير الاسم رسميا ليكون الاسم الذي نعرفه اليوم جميعا، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. لم يعد المهرجان مستوردا للأفلام فقط، بل أصبح المحطة الإجبارية لصناعة النجوم الأول في شمال أمريكا. لكن ما الذي جعل هذه المحطة مختلفة عن كان وبرلين وفينيسيا وغيرها من المهرجانات؟ السر في كلمة واحدة اسمها الجمهور. ذائقة الجمهور صعبة المنال. كيف نرضي الجمهور وكيف لا تتحكم الخلفيات الأخرى في صناعة المشهد الفني السينمائي؟ لا توجد لجنة تحكيم رسمية تمنح الجوائز الكبرى، الجائزة الأهم والأكثر بريقا هنا جائزة اختيار الجمهور. إذا أحب الجمهور الفيلم فاعلم أنك قطعت نصف الطريق نحو تمثال الأوسكار. رواد هوليود أفلام عظيمة مثل لا لا لاند بدأت رحلة مجدها من تصفيق جماهير تورونتو ذات سبتمبر.
1: Yes, you are.
2: Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
1: This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.

0: نتحدث عن مهرجان تورنتو الذي يحمل باقات من الوقفات والتصفيق والإجلال والعمل على قضايا إنسانية عديدة. يستعد هذه السنة لدورة جديدة ستكون بين 10 و20 سبتمبر القادم. هذه الدورة ليست كغيرها، حيث تفتح الشاشات أبوابها لأكثر من 200 فيلم من كل حدب وصوب، مع تركيز خاص ورقم قياسي على أفلام الرسوم المتحركة، بالإضافة لإطلاق سوق السينما الدولي الجديد الذي يحول المدينة إلى قلب اقتصادي ثقافي نابض بصناعة الترفيه والمشاهد السينمائية.
1: Okay, let's put some noise for the DJ, Kwasi Chucky.
2: Yeah, ladies and gentlemen, Paris, if you're ready, put your hands in the air.
3: Yo, Paris, from

0: Ladies and gentlemen, listen up.
1: Let me see those hands.

Lads, this isn't me long. This is. Truck it.

0: Yo, Paris! Paris, where's the noise? DJ Chucky, where's the noise?
1: DJ Chucky!
2: في فندق صغير وقبل 50 عام كانت البدايات. اليوم نتحدث عن إمبراطورية ثقافية سينمائية تضخ مئات الملايين في الاقتصاد وتجمع ملايين العشاق سنوياً. يبقى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي هو المكان الذي يتحدث فيه الجمهور وتسمع فيه هوليود. لماذا؟ لأن حكاية النجاح تصنع هنا، وحكاية الإنتاج وإعادة

ولأن السينما هي مرآة الشعوب، لم تكن السينما العربية يوما غائبة عن أروقة تورونتو، بل كانت حاضرة بقوة تروي حكاياتنا وتنقل نبض الشارع العربي إلى العالم برؤية فنية ساحرة. حضرت السينما العربية بثقلها وبإرثها بأسماء المخرجين الكبار، ولنا دائما في مرآة السينما في العالم العربي أفلام عديدة اجتاحت للبيوت وحفظنا منها جميل الإيقاعات والأغاني.

لكن ونحن نتحدث عن السينما العربية يجب أن نذكر فيلم وجدة للمخرجة السعودية هيفاء المنصور. هذا الفيلم الذي فتح آفاقا جديدة للسينما العربية والخليجية، خطت نحو العالم، حظيت باحتفاء وتصفيق طويل في قاعات تورونتو. ولم يتوقف الإبداع هنا، فقد شهد المهرجان العروض الأولى لأفلام هزت المشاعر مثل فيلم كفر ناحوم للمخرجة اللبنانية نديل لبكي، وفيلم بنات ألفة للمخرجة التونسية كوثر بنهنية، أفلام انطلقت من منصات عالمية وإلى تورونتو وصلت. صوتها كان حاضر وترشحت للأوسكارات.

في كل عام ونحن نتابع دورات مهرجان تورنتو يفاجئنا المهرجان بتخصيص مساحة مميزة للأفلام العربية القصيرة الوثائقية. هي ليست مجرد ضيف سينما العرب، بل شريك أساسي في صياغة مستقبل الفن السابع. ونترقب بشغف دائما ما تقدمه المواهب العربية الجديدة من قصص وملامح وقضايا تدهش الجمهور. وفي كل مرة ترى الجمهور هو الحكم الصارم والمحب في آن واحد، تأتي تقييماته بأذن وعين المتابع العاشق، وتنتصر لقضايا عديدة مثل القضية الفلسطينية التي حضرت باستمرار في مهرجان تورنتو.

0: أفلام القضية لم تكن عابرة، بل كانت حية تهز الوجدان وصوت حر يرفض الغياب والنسيان. تحولت منصة تورونتو إلى ساحة حقيقية للتضامن الإنساني والفني. شهد المهرجان في واحدة من دوراته انتصارا كبيرا لفيلم فلسطين 36 للمخرجة أماري جاسر، وعلى السجادة الحمراء لم يطل التصفيق فقط، بل تسمرت الأعين أمام أبطال الفيلم وهم يحملون علم فلسطين والشال الكوفي ويرفعون لافتات تطالب بوقف الإبادة في غزة. نال الفيلم حينها تصفيقا وقوفا أكثر من 15 دقيقة من جمهور هزته حكاية المقاومة الممتدة منذ ثلاثينات القرن الماضي. السينما في تورونتو تحاول أن تثبت للعالم كله أن الفن قادر على كسر الحصار، وأن الحكاية حكاية إنسان ووطن مترامي الأطراف في كل البسيطة، تسمع بوضوح في أكبر المحافل الدولية. كل القضايا تتردد ويتم الانتصار دون تعديل إلى قضايا حقيقية أضنت الإنسان. وفي كثير من المتابعات الصحفية نرى دائما ما يكتب عن فلسطين وما ينتصر لها، وهي واحدة من القضايا التي تطرح قضايا أخرى في هذا المحفل السينمائي الدولي. الحضور حضور القضية، سواء انتصارا للأوطان أو إدانة للعنصرية أو محاولة لإخفاء التشوهات الاجتماعية التي يعاني منها الأفراد والجماعات، هو ديدن لمحطات ثقافية عديدة، منه مهرجان تورونتو السينمائي في كندا الذي يعد فرصة فنية تمنح للحياة، للمخرجين، للانطلاق، للجمهور لاكتشاف سينما متنوعة. نحاول في كل مرة أن نتابع تاريخ المهرجانات الكبرى في العالم، ونحن نتجول في التقنيات والفنون وفي القضايا العميقة كذلك. إلى هنا تنتهي رحلتنا في شارع الفن اليوم، مع أجمل تحيات سمية رجب عكرمي. إلى اللقاء.
1: يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة شريفة والحرم من داس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية مهرجان المدينة بتوزر بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة من 23 إلى 29 من أوت الجاري فعاليات المهرجان الصيفي بتوزر وفقرات متنوعة تضبط بالمناسبة. أوصى مجلس وزري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الخميس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار ومتابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي مع إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. انطلقت عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل على الموقع عبر الرابط vscolaire.education.tn واستخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية ولات وبطاقة الدفع البنكية أو البريدية باي سمارت أو تطبيق الدفع DD6. حذر رئيس الإغاثة الطبية في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق في أداء المنظومة الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وأشار إلى رصد تراجع حاد في قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية. دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حكومة الاحتلال الصهيوني إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وطالبت بالسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية. أخيرا ارتفعت الخميس أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تدعم إيران في أحدث مساعيه لوضع حد لحرب عطلت ملايين البراميل من النفط من الشرق الأوسط.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: مرحبا بيك يا شيخ بن ذياف. كيفاش تجي وحدك؟ وعلاش ما رجعش وزيرنا يوسف صاحب الطابع؟
1: يا سيدنا اش نقول لك واش نحكي لك، راني ريت شي عمري ما شفته، وحفاوة كبيرة عمري ما حسيت به.
0: كيفاش ترى؟ احكي لي.
1: خليت سيدي يوسف في اسطنبول باش يزيد يتصل برجال الدولة بالكبارات اللي استدعوه باش يضيفوه على خاطر عجبهم ياسا، سواء كان ذلك في كلامه وإلا في منطقه وإلا في حجة إقناعه. راني شفته بعيني هذه يا سيدنا اللي بشي كلها الدود والتراب، والله شهيد على ما أقول من صدق. شفت سيدي يوسف يتكلم مع الوزراء وقواد الجيش تقول عليه واحد منهم وإلا يعرفهم من بكري، ويدافع على مصالح الإيالة التونسية تقول عليه صورته مقصوصة في هالبلاد، ويتكلم على لسانك تقول عليه هو البي.
0: يعني نجح في المهمة متاعه.
2: والله يا شيخ بن ضياف خليتنا حائرين. تولي وقع لكل يوسف صاحب الطابع زعما صحيح؟
1: شهدت على روحي يا سيدنا الوزير، وكان تحب نحلف لك بالمصحف نحلف.
2: لا لا لا لا لا لا والله لا، ما نقصدش، عيب عليا يا شيخ بن ضياف باش نكذبك، لكن انا قلت اللي تحب يوسف برشا، انت تعزه وهك يعزك، وقت الواحد وقت اللي يحب واحد ما يحكي كان على اللي يشوفه باهي فيه.
1: ان شاء الله سيدي يوسف يرجع ويحكي لسيدنا على كل شيء وهو الاصدق.
2: باهي باهي يا شيخ بن ضياف، ما تخش في خاطرك يا شيخ، ما يسالش. قل لي، جات شي جوابات من بعض التجار لأصحابهم هنا في تونس؟
1: علمي علمك يا سيدي الوزير، ما نعرفش، أما عندي جواب عطاهولي سفير الإنجليز في اسطنبول، وطلب مني باش نوصله للقنصل الإنجليزي في تونس. ها هو معي. قلت نتعدى نقابل سيدنا قبل وبعد نوصل هالأمانة الملاه.
0: بارك الله فيك يا حاج بن ضياف، اتنجم تروح ترتاح وترجع لي غدوة حاجتي بيك.

0: إن شاء الله يا حاج بن ضياف ما خديتش في خاطرك من اللي وقع البارح. لا غالب هكا السياسة، واحد يلزمه يثبت ويعرف وين يحط ساقيه. على كل حال أنا والله بالمجد شكيت في كلامك البارح، أعذرني راني خديم سيدنا. قلت شكيت في كلامك، ما تكلم الحاج على يوسف بهالشكل إلا على خاطر يحبه برشا، على خاطر هو صاحب الفضل عليه في برشا حاجات، وزاد يحب الحاجي يرجع له المزيه متاعو حتى بالكلام.
1: استغفر الله استغفر الله، الله يسامحك يا سيدي مصطفى.
0: ما صار باس يا شيخ، ما صار باس، هاو جابك ربي في الصواب وطلعت انا الكذب، ما يسالش.
1: حشاك يا سيدي حشاك.
0: انا قابلت البارح قنصل الانجليز فهمتني، واكد لي اللي قلت انت الكل واكثر، على خاطر السفير متاع الانجليز في اسطنبول اكتب له كل موقع.
2: سي الحاج بن ضياف رجل ثقه وعمري ما سمعت عليه حاجه، وعندي ثقه فيه، وعلى هذا باش نبعثوا لاولاد القرملي.
1: بارك الله في سيدنا، الله يدوم عزك يا سيدنا، انا خديمكم المطيع.
2: باش تسافر غدوه لطرابلس وتهز لجماعه القرملي هالجوابات متاع التهنئه، سلم عليهم برشا وقول لهم راهو سيدنا ديما معاكم. ما تطولش غادي يا حاج، وصل الجوابات واركب لاسطنبول وقول ليوسف يرجع فيسع. ايه برا توا في وديعة ربي.

0: سلام يوسف أفندي.
1: أهلا بقبطان باشا، تفضل.
0: شكرا شكرا يوسف أفندي. نخبركم مولانا السلطان معزم سيستقبلكم بكرة
1: غدوة.
0: على ما أعلم باش تسافرون بكرة لتونس أو بعد يومين.
1: وهو كذلك
0: مولانا، ونحن مستعدون لنزيد في إكرامك وضيافتك عدة أيام أخرين. موافقون؟
1: قبطان باشا، قل لي باش نقعد هنا، وإلا أنت تحبني نقعد معاكم. بارك الله في مولانا وبارك الله فيك اللي ما خليت ما عملت معايا.
0: مولانا معزم عنده هدايات كبار لك أنت شخصيا.
1: ليا أنا؟ اش باش تزيدوني بعد اللي عملتوه معايا؟
0: جواري حسان يوسف أفندي.
1: أرجوك يا قبطان باشا، أعفيني من قبول هالهدية. خليني نروح وما نهز معايا كان الهدية اللي باش يتفضل بها مولانا السلطان على سيدي حمودة باشا باي.
0: وهو كذلك يوسف أفندي، بكرة تكونوا مستعدون لمقابلة مولانا معزم بدون رسول تاكف قدامه. هذا شرف كبير ليك ولباي تونس.
1: وهو كذلك

0: يوسف صاحب طبع؟
1: مولاي المعظم،
0: عفى الله عما سلف. المراد هو سيرة اللحمة الدينية. حمودة باشا لم يكن عندنا بموضع تهمة، والدليل أننا بعثنا بفرمان سلطاني إلى الكراميلي. سلم على الباشا حمودة وكله إن مولانا السلطان قد دعا له بالتوفيق والنجاح، ويطلب منه مواصلة دعم السلة، وقد أمرنا كابتن باشا بإحضار مدد من التسخانة لتونس.
1: مولاي السلطان المعظم، لقد أعجزتموني عن شكركم، وإني خادمكم المطيع، وسأبلغ مقالتكم لسيد حمودة باشا.
0: كابتن باشا،
2: أمر مولاي معظم.
0: خذ يوسف صاحب الطبع حتى مركبه البحري، وأتيه هديتنا.
2: أمر مولاي معظم.

0: موقف رهبة شديدة يا قبطان باشا. اشنية هدية السلطان المعظم لسيدي حمودة باشا؟
1: حاجات كبيرات معتبرات، مركب بحري هربي كبير وجهز بجميع لوازم، نش مدفع من نهاس، جانب كبير من أخشاب خاصة بفلايك، 2000 كونتار من بارود، 1000 كرب دافع، برشا كلوع، هبال وغيرها من آلات سفن ومراكب.

0: شنو مالي؟ ما زلت مع يوسف صاحب الطبخ حتى بعد ما فيت من الخدمة في كوري سيدنا.
1: الحمد لله كرشت نضيف. هذاك هو أكبرت يا الأولاد.
0: نزلت البركة مالي.
1: ما عادش نجم الخدمة وكان مش يوسف يرحم والديه ولا راني ملوح.
2: صاحبك عاد ده يعطيك ويعطيك حتى فلشتي يا مالي. ها ديك بالعيان بتاع الحلفاويين ليش تحبه
0: حتى صاحبه ولا حاجة أخرى. الراجل ولا يلم ويغتصر فلوس فلوس ومال استغنى في ساعة في ساعة ما عادش يعرف طبخ ما فيه. شوف حتى هيك البطحة وين التبني هذيك بكل أشريها ضربة واحدة. منين هذا الكل؟
2: تماه من حلالك وحرامك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. أنا هو المهبول اللي قاعد معاكم 20 مرة نحلف عليكم وكل مرة طيحوا فيها اليمين. يا ناس اخطأوا الراجل متلهاوا برواحكم راكم ما تخلطولوش. راهو حاجة أخرى إنسان آخر ذكي سمح مبخات عنده الرجال والمال والجاه أعطاه ربي. روحي والله عيب عليكم ما تعرفوا حتى شيء من الحقيقة.
0: تيقعد والله ما تقوم عم علي والله لا. تشبيك يا راجل وليت من عنبة تسكر ومن زبيبة دوخ.
1: ما شاء الله.
0: أحكي لنا يا سيدي على الحقيقة. احنا ما جبنا حتى شيء من عندنا. الناس تحكي وكهو العظمة ما تقول تق إلا ما فيها شق.
1: مرة يشق راسك وانت نهار كل في جرتي. قوم اخدم يا ولد كيما ندادك وانت ما تلوش كان على اللقمة الباردة ولا تعسى لشكون تحدى وهذاك شكونه وهذيك بنت شكون.
0: باهي باهي باهي ما تنسينيش في الهدرة. احكينا على حقيقة الصح بالطبع منين جاتوا هالفلوس الكل؟ يا عم علي راه شيء غريب. انت عنده فلوس اكثر من البي. اشنو الخديم يغلب زيدو؟ تقول ما ثم حتى شيء. الراجل نظيف.
1: اسمع يا ضايع الرجال اش تعمل؟ الرجال تكسب والبقية تعرفها.
0: البقية نعرفها. اي
1: سيدي يوسف صاحب الطابع رجل بخشمه ما يحبش يمد يده لبتاع الناس. خدم عند سيدنا ونجح في السياسة ولات عنده تجربة كبيرة خير من برشا رجال من حشيد سيدنا. وصل ولا ما يفرق سيدنا حمود؟
0: يا نعرفوش
1: كان ينجم يقتنع بالشيء هذا. عنده المال من رتبة متاع الوزراء وعنده المال اللي جاي يوم الطابع ومشاركة العمال. لكنه كما قلت لكم يحب يطلع هكا طبيعته. اتسالوش ربي خلقه هكا.
2: كمل كمل يا عمليه.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
0: بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. تقبل كل ما يحدث لك وكن راضيا تمام الرضا، ولا تجعل فراق أحدهم أكبر هم لديك، فالحياة مستمرة دون توقف، والحب ليس بداية مطلقة، فقد يكون نهاية فصل سيء من حياتك، ولا الفراق نهاية مزعجة، فقد يكون بداية جديدة للتعلم ونمو جديد وسليم في داخلك، فالحب والفراق فصلين متشابهين في حياتنا. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

Thank you.

Yeah.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: السحاب، اختراع صغير غير العالم.
1: على الرغم من بساطته، إلا أنه استغرق 40 سنة ليتحول من فكرة إلى مجسم حقيقي في الأسواق، ثم احتاج إلى 10 سنوات أخرى كي تقتنع الناس باستخدامه وجدواه.
0: لم يظهر كمنافس للأزرار في تثبيت الملابس، بل أداة لإغلاق الجزمة الطويلة بدلاً من شريط الحذاء. وتبدأ القصة عام 1851 عندما سجل الأمريكي إلياس هاو، وهو نفسه مخترع ماكينة الخياطة، براءة اختراع لأول نموذج يشبه السحاب، لكنه لم يكن عملياً ففشل في تسويقه.
1: بعد أكثر من 40 عاماً أتى المهندس الميكانيكي وايت جودسون وصمم قفلاً انزلاقياً أطلق عليه اسم قفل المشبك، وعرضه في معرض شيكاغو العالمي، لكن النموذج كان صعب الاستخدام، ما أدى إلى فشله تجارياً، علماً أنه نال عام 1893 براءة اختراع، وجرى استخدامه للمرة الأولى على الحذاء العالمي جزمة لويس ووكر.
0: التحول الحقيقي حدث عام 1913 على يد المهندس السويدي جيدون ساندباك، الذي عمل في شركة يونيور سال فاستنر في الولايات المتحدة، بعدما أنتج مثبتاً أصغر وأخف وأجدى، إذ أضاف أسناناً معدنية صغيرة متشابكة مع منزلق يغلقها ويفتحها بسهولة، وسجل الاختراع رسمياً تحت اسم السحاب المنفصل.
1: آنذاك بدأ الجيش الأمريكي باستخدامه للألبسة والأحذية والمعدات العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى، ما عزز من شعبيته، بخاصة أنه مقاوم للصدأ أيضاً، ثم استعمل على الأحذية العالية وأحزمة النقود وأكياس التبغ قبل أن يظهر على الملابس المدنية.
0: عام 1917 دخل السحاب عالم الموضة عندما استخدمته شركة بي أف جودريتش في أحذيتها المطاطية، وأطلقت عليها اسم زيبر، وهو الاسم الذي لا يزال يستخدم حتى اليوم، وقد استلهم من الصوت الذي يصدره السحاب عند الفتح والإغلاق.
1: منذ ذلك الحين غزا السحاب العالم ليصبح عنصراً مهماً في الأزياء. عام 1935 على يد مصممة الأزياء الإيطالية إلسا شيباريلي، التي تعد أول من ابتكر سحابات ملونة بحجم كبير، قبل أن يتحول إلى ما لا يستغنى عنه في كل شيء، في الملابس، الأحذية، الحقائب، وحتى ملابس رواد الفضاء.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية مهرجان المدينة بتوزر بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة من 23 إلى 29 من أوت الجاري فعاليات المهرجان الصيفي بتوزر وفقرات متنوعة تضبط بالمناسبة. أوصى مجلس وزري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الخميس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار ومتابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي مع إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. انطلقت عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل على الموقع عبر الرابط vscolaire.education.tn واستخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية والات وبطاقة الدفع البنكية أو البريدية باي سمارت أو تطبيق الدفع ديديست. حذر رئيس الإغاثة الطبية في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق في أداء المنظومة الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وأشار إلى رصد تراجع حاد في قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية. دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حكومة الاحتلال الصهيوني إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بالسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية. أخيرا ارتفعت الخميس سعر النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تدعم إيران في أحدث مساعيه لوضع حد لحرب عطلت ملايين البراميل من النفط من الشرق الأوسط.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
3: وأقبل الصباح وجيء بخبيب من حبسه وسألوا الرجل ليختار ويفاضل بين الموت أو الرجوع إلى دينهم.
4: ماذا اخترت يا خبيب؟
5: إن الأمر واضح يا أبا سفيان ولا مجال للاختيار.
4: أرى الأمر كذلك، فليس في وسع امرئ في مثل موقفك هذا إلا أن يختار الحياة.
5: أجل يا أبا سفيان، اخترت الحياة ولكن لن أحيا بينكم.
4: فأين تراك تحيا؟
5: عند ربي.
4: إذن فقد اخترت الموت.
5: بل الشهادة والانعتاق.
4: أترفض أن تشتري حياتك بهذا الثمن؟ أترفض أن تعود إلى دينك ودين أبائك لتحيا؟
5: بل الشهادة والانعتاق.
4: تبا لك، قوموا إليه فاصلبوه إلى هذه الخشبة، قوموا.
5: يا أبا سفيان، إني رجل يسعى إلى الموت، فهل لك إذا سألتك شيئا أن تجيبني إليه؟
4: ماذا تريد؟
5: أسألكم أن تدعوني حتى أركع ركعتين.
4: دونك فافعل.
5: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: هل فرقت؟
5: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة.
4: قوموا فاسلبوه.
5: حسبكم، سأقوم بنفسي.
4: أوثقوا.
5: اللهم إن قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا.
4: أيها الأحمق والأحمق، اضربوا عنقه.
5: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
4: ويحك، لقد هيشت الرياح، إنها اللعنة. أرقدوا يا فتيان، أرقدوا على جوانبكم حتى لا تصيبكم اللعنة. أرقدوا.
3: انظروا من القوم، إني أرى عليهم ثياب أهل يثرب. فهذا حيي بن أخطب سيد بني النضير في جماعة من قومه. ترى ماذا قدم به؟
6: أسعدت صباحا يا أبا سفيان.
3: وأسعدت يا حيي. ماذا قدم بك في مثل هذا الوقت المبكر؟
6: جاء بنا شر لا يدفع يا أبا سفيان.
3: فما هو؟
6: لقد أخرج محمد قومي من ديارهم.
3: أخرجكم من يثرب؟
6: أجل يا أبا سفيان.
3: وأين قومك؟
6: تركناهم بين خيبر ويثرب.
3: ماذا يصنعون؟
6: ينتظرون حتى تأتوهم فيسيروا معكم لقتال محمد.
3: لقد حذرناكم يا معشر يهود منه، فما استجبتم لنصحنا، وها أنتم ترون فعاله معكم.
6: والله ما صالحناه يوما يا أبا سفيان إلا لنكيد له.
3: إنه يقول إنكم أهل كتاب مثله. حدثونا، أفديننا خير أم دينه؟ أربابنا حق أم ربه الواحد؟
6: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. لقد سعينا يا أبا سفيان إلى غطفان وبني مرة وسليم وبني سعد وبني أسد وغيرهم، ندعوهم إلى قتال محمد، وقد واعدونا على قتاله.
3: وماذا عن أمر إخوانكم اليهود بالمدينة؟
6: لقد أقاموا بها مكرا بمحمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم.
3: والله ما قوم أرغب منا في قتال محمد، وما دامت العرب كلها قد نهضت تقاتله فسنكون أسبق القوم إليه.
6: إذن موعدنا يثرب.
3: حسن. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد نهضت العرب كلها لقتال محمد وأصحابه، وليس لأحد من العرب من الثأر عند محمد مثل ما لنا. فأجمعوا أمركم وشدوا رحالكم، فسنسير إليه غدا بعد أن أجمع العرب على سحقه.

وهكذا استطاع اليهود أن يجمعوا لقتال الرسول جيشاً لم يجمع قبل اليوم للقتال على الجزيرة العربية، عدته 10,000 مقاتل. ومضى هذا الجيش تحت قيادة أبي سفيان قاصداً المدينة. أما المسلمون فقد بلغهم نبأ هذا الجيش الذي صار إليهم والذي لا قبل لهم به، وهدى الله جماعة من أنصار الرسول أن يشيروا عليه بحفر خندق حول المدينة، فنهض المسلمون والرسول معهم إلى حفره حتى تم. وأقبلت قريش والعرب ترجو أن تلقى محمداً وأصحابه عند جبل أحد، ولكنهم لم يجدوه، فسعوا بجيوشهم إلى المدينة ليدخلوها ويقتلوا أهلها. وفاجأهم الخندق الذي حفره الرسول صلى الله عليه وسلم، فعسكروا أمام المدينة حتى يتدبروا أمرهم.

0: يا عيي بن أخطب، لقد طال مقامنا أمام الخندق حتى بدأت القبائل تيأس من الوصول إلى محمد وأصحابه.
1: لولا هذا الخندق الذي احتموا به لوصلنا إليهم وقضينا عليهم القضاء المبرم.
0: أخشى إذا طال مقامنا هكذا أن تتفرق القبائل.
1: والله إن تفرق هذا الجمع اليوم فلن يجمع بعدها أبدا، ولا يعلون شأن محمد على كل من في هذه الجزيرة. تذرع بالصبر يا أبا سفيان، تذرع حتى نلتمس منفذا إليهم.
0: يا عويي، ألم تتدبر منفذا؟ ألا ترى الريح والمطر لا يتركان لنا قدرا ولا نارا ولا بناء؟ لقد سمعت قوما من غطفان يتحدثون في الرحيل.
1: لا، لا تفعلوا بحق الآلهة يا أبا سفيان.
0: ولكننا لن نبقى هنا إلى أبد الآبدين.
1: أجل لن تبقوا، لقد فكرت لكم في أمر.
0: أي أمر؟
1: إن أبناء عمي من بني قريظة يمدون محمدا بالطعام والسلاح لعهد بينه وبينه، ويخففون عنه بهذا أثر هذا الحصار الذي ضربناه عليه. فلو انسلخوا عنه لهلك محمد. سأدعوهم إلى حربه وقتاله حين تبدأون أنتم الحرب والقتال.
0: لم يبقى إلا هذا.
1: سأمضي إذن لألتمس لي طريقا إلى يهود بني قريظة.
0: قم على بركة الآلهة.

0: علي.
1: حيي بن أخطب يا كعب بن أسد.
0: حيي، ماذا جاء لك في هذا الوقت من الليل؟ ألا تخشى أن يراك أحد من المسلمين؟
1: افتح افتح لأحدثك يا سيد بني قريظة. افتح.
0: تحدثني في أي شيء؟
1: ستعرف. افتح.
0: ليس بيننا وبينك حديث يا حيي، فعد من حيث أتيت.
1: ويحك يا كعب. افتح افتح لي حتى لا يفتضح أمري. افتح.
0: لا لا لا أفتح لك، إنك رجل شؤم، كنت شؤما على قومك بني النضير حين حرضتهم على التآمر على محمد، فكان جزاؤك وجزاؤهم الطرد من المدينة.
1: افتح لي يا كعب. افتح.
0: والله ما أراك جئت إلا لتدعوني إلى خيانة محمد ونقضي عهدي معه، ولست بناقض ما بيني وبينه مهما زينت لي الأمر.
1: والله لقد عرفت الآن لماذا لا تفتح للباب.
0: ها؟ لماذا؟
1: ها، لأنك لا تحرص على عهد محمد، حرصك على شيء آخر.
0: أي شيء؟
1: والله ما أغلقت الحصن دوني إلا خوفا على طعامك من أن أشاركك فيه.
0: أترميني بالبخل؟
1: إن لم تكن بخيلا فلماذا لا تفتح لي فأنال شيئا من طعامك؟
0: أنا وقد سألتني طعاما فلا أفتح لك.
1: أما وقد فتحت فتعال أحدثك يا كعب، فأنا رسول الأحزاب إليك.
2: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
3: حداد بوعلاج، جمال ساسي، نور الدين العياري، المنصف العجنقي، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، نصيب البرهومي، رمزي بن رحومة، معز بن طالب، النصر العكرمي، ومراد الغرسلي.
2: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
5: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، ومن فضله الكبير العميم علينا هذا الأمان والجمال الطبيعي المترامي، ومن نعم الله علينا ما ننعم به من جمال طقس وروعة المناظر الخلابة والشواطئ الممتدة الرائعة. إن كنت مستمع الكريم من أولئك الذين يهزهم المنظر البديع الزاهي الذي تتجلى فيه عظمة المولى تبارك وتعالى، فعليك باستقبال تباشير الصباح. فمنظر الشمس وهي تنفذ عنها بقايا ظلمة الليل لتبتسم للكون مشرقة وضاءة جلية، تبعث النور والانشراح في النفس. فكما تشرق الشمس لتنير الكون والحياة والنفوس، لنجعل نحن من تعاملنا وسلوكنا وأخلاقنا إشراقة على الآخرين.

من فضائل الحياة حسن المنطق والبشر وطيبة القلب، والكلمة الرقيقة لها سلطان عجيب، لها سحر غريب، ولها وقع حبيب، خاصة إذا قيلت لمن هو في حاجة إليها. كتب ابن الرومي إلى مريض

فقال له: أذن الله في شفائك، وتلقى داءك بدوائك، ومسح بيد العافية عليك، ووجه وفد السلامة إليك، وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك. فانظر بالله عليك مستمع الكريم إلى رقة هذا الكلام الذي يسري إلى داخل القلب والجوارح ليكون بلسما وشفاءً.

قال الشاعر في الصداقة والأصدقاء: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ثلاثة أشياء تحسن بالإنسان: حسن المحضر، واحتمال الأصحاب، وقلة الملل للصديق. ومن طيب القول أيضا: أول الغضب جنون وآخره ندم. يقولون: المغرور من وثق بثلاثة أشياء: الذي يصدق ما لا يراه، ويركن إلى من لا يثق به، ويطمع فيما لا يناله. قال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت له: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ قال: شكر نعمة العينين، إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. قلت: فما شكر نعمة الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بهما شرا نسيته. قال حكيم: لا يكونن منكم المحدث الذي لا ينصت إليه، ولا داخل في سر اثنين لم يدخلاه فيه، ولا الآتي الدعوة لم يدع إليها، ولا الجالس المجلس لا يستحقه، ولا الطالب الفضل من أيدي اللئام، ولا المتعرض للخير عند عدوه.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: قمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته. صباح الخير واليمن والبركة مستمعين الأكارم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات والصبح إذا تنفس. نسلط الضوء في هذه الحلقة على أمر سهل ممتنع، هو كيف يفهم الإنسان نفسه، كيف يتعامل معها، كيف يحافظ عليها. النفس أحبتي عند الحكماء والعلماء، بل وحتى عند الفلاسفة، هو عالم الأسرار، عالم الأغوار. من أحسن النبش فيها والولوج إلى أعماقها امتلك العالم من حوله. وهذا أبو الفلسفة سقراط أش يقول؟ اعرف نفسك بنفسك. أما في القرآن فتحمل النفس على معنى الروح أحيانا. ربي قال والله يتوفى الأنفس حين موتها، وتحمل أحيانا النفس على معنى البدن. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تلقوا الأذى والمضرة بأبدانكم بأجسادكم. وقد تحمل النفس في نفراتها وشرداتها على درجات تتراوح بين الفجور والتقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هي أحط درجات النفس؟ هي النفس الشهوانية الموسوسة الأمارة بالسوء، وهي صوت الغرائز والنزوات فينا. قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كيف نتعامل مع هذه النفس؟ التعامل معها يكون بالسيطرة عليها، بكبح جماحها، بأن لا نهملها. يقول الشعر والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هذه الدرجة الأولى. أوسط درجات النفس هي النفس اللوامة، وهي صوت الضمير في الإنسان. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شكون هي النفس اللوامة؟ هي النفس اللي تعاتبنا، هي النفس اللي كي تغلط تندم، هي النفس اللي كي تغلط تعتذر وتتوب لربي عز وجل. قال تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. ما هي أعلى درجات النفس؟ إنها النفس المطمئنة، الناعمة بالراحة بالسكينة بالطمأنينة، الراضية بما كتبه الله دون جزع ولا فزع ولا هلع. قال فيها تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شنية هي النفس المطمئنة؟ هي النفس النقية التقية، في ظاهرها في باطنها في علنها في خلواتها. فأفعال الخلوات مهلكة قاسمة إذا دب إليها التطاول على حرمات الله والتجرؤ على انتهاكها. وهذا حديث مخيف، قال فيه صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. حسنات كثيرة جدا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ولا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعين الأكارم، صباحكم فل وريحان، صباحكم مليء بالورد والرضا والعطاء. مع بداية الصباح نسأل الخالق أن يحفظكم جميعاً. أسعد الله صباح الجميع.

صباح الأمل، صباح العمل، صباح الود، صباح يرتاح له القلب، صباح الخيرات، صباح النور والسعادة، صباح المحبة. الصباح بعث جديد لبداية جديدة. أسعد الله صباحكم، صباح السعادة والعافية. صبحكم الخالق براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. أهلا بكم. يقال قل لي ماذا تتذكر، أقول لك من أنت. ميادة الحناوي تقول في نغم نعمة النسيان: يلي مكتوب لي أحبك بعد عمري كمان، وانت مكتوب لك يا بختك نعمة النسيان. النسيان هذه النعمة الكبيرة من نعم الله علينا، والحكمة منها كبيرة وخفية وظاهرة، عنها نتحدث صبيحة هذا اليوم.

أهلا بكم في هذه المؤانسة الصباحية على أثير إذاعة جفصة. نتحدث عن النسيان، عن هذا المصطلح. ذكر مصطلح النسيان في القرآن في 45 آية، وخلال تلك الآيات والسياق يوضح المولى كثيرا من الأمور المتعلقة بمصطلح النسيان، من حيث الأسباب التي توقع العبد فيه والأثار التي تترتب عليه والطرق التي تفيد في علاجه. والله القائل عن نفسه في محكم التنزيل: وما كان ربك نسيا. وهو القائل للنبي على جهة الإرشاد: واذكر ربك إذا نسيت. والقائل لعباده المؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. النسيان في الاصطلاح عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انحماء صورته أو معناه عن الخيال أو الذكر بالكلية، وهو عدم تذكر المعلومات والمهارات والخبرات التي مر بها الفرد. هذه الظاهرة الطبيعية تحدث لجميع البشر، عنها نتحدث صبيحة هذا اليوم.

دعاها الله في النفس البشرية، وقد سمي الإنسان إنساناً لكثرة نسيانه، والبعض يسميها نعمة، وهي بالفعل نعمة من عند الله. يستطيع الإنسان أن يتعدى بها كل الأحداث التي تصير له في هذه الدنيا، ولا خلاف على أن هذه النعمة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول الحكماء لله على الناس نعمتان، لا تطيب من غيرهم الحياة ولا يهنأ بغيرهما عيش، النسيان والأمل. فبالنسيان ترتاح النفس، والحكمة منها كبيرة جداً.

0: أمل، فرحة، عمل. في يوم جديد،
1: أهلا بكم في هذه المؤانسة الأثيرية على موجة إذاعة جفصة. يرتبط أداء الذاكرة عادة في القيام بالوظيفة على أفضل شكل في عدة مراحل، هي التشفير، التخزين والاسترجاع. ويعد تشفير المعلومة وإعطاء الوقت اللازم لتخزين المعلومات من الأمور المهمة في القدرة على الاسترجاع الجيد، كما أن ترتيب الذاكرة ومراجعة المعلومات يؤدي إلى تحسين القدرة على استرجاع المعلومات، حيث أن المذاكرة تساعد في نقل المعلومات إلى الذاكرة المديدة. أحد الدراسات الصينية لسنة 2016 أثبتت صعوبة نسيان الأمور السلبية، كما أثبتت كذلك إحدى الجامعات في تكساس أن النسيان بصورة عامة أصعب من التذكر. ويقول العلماء أن النسيان راحة للعقل وطمأنينة للقلب، فالإنسان تكمن معلومات كثيرة في عقله، فيعمل النسيان على محو الذاكرة من هذه التفاصيل.

0: أهلا بكم في هذه المؤانسة. صباح الخيرات مستمعين الأكارم. الذكريات هي هويتنا الأخرى التي تخفي حقيقتنا عن الآخرين، حتى أن الكاتب أطلق شعارا جديدا: قل لي ماذا تتذكر أقول لك من أنت. عن الذكريات قيل الكثير، ومن ضمن ما قيل: الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحلام السغانمي تقول: بقدر إيمانك يسهل خروجك من محن القلب وفوزك بنعمة النسيان. غسان كنفاني يقول: إن النسيان هو أحسن دواء اخترعه البشر في رحلة العمر. وقيل كذلك: الصور مفاتيح نلتقطها لتفتح لنا أبوابا في الذاكرة قد أغلقها النسيان. وهذا آخر يقول: التسامح أرقى أنواع النسيان. وكذلك قيل: لا أحد بإمكانه أن يهديك النسيان قبل وقته، أو يبيعك إياه قبل أن يتفتح عن أغصانه. الإنسان أخو النسيان. ولنختم بهذا المثل الألماني الذي يقول: سعيد من يستطيع نسيان ما لا يتغير.
1: حبيتك حبيت نكمل عمري معك طفلة صغيرة.

0: إن النسيان هو جزء من وظائف المخ الطبيعية. لقد تم إجراء العديد من الأبحاث حول كيفية تشكل الذكريات، ولكن القليل أو كيفية حدوثه في الدماغ. تشير بعض الدراسات إلى أنه عند نسيان ذكرى ما فإنها تمحى ببساطة. أما الاحتمال الآخر فهو أن الوصول إلى الذاكرة والتعلم يصبح أكثر صعوبة أثناء عملية النسيان. يشتكي كثيرون في جميع الأعمار بأنهم دائم النسيان ولا يعرف سبباً لهذا. في المقابل هناك من يجدون للنسيان فوائد عظيمة. وبحسب أحد الجمعيات الباحثة في هذه المسألة فإن النسيان مزايا عديدة إيجابية، أهمها أنه يساهم في استمرار الحياة ويدعم الأداء السليم للدماغ. النسيان كذلك يخلص العقل من المعلومات القديمة غير المستخدمة والتجارب الغير مرغوب فيها، ويساعد على استئناف الحياة والحلم بمستقبل أفضل. مستمعين الأكارم، من الجيد أن نتذكر الماضي الذي عشناه، لكن لا يجب أن نعيش فيه ونغفل عن الحاضر والمستقبل. الذكريات هي الهوية الأخرى، تخفي الحقيقة عن الآخرين. عن نعمة النسيان تحدثنا صبيحة هذا اليوم. شكراً على المتابعة، وإلى الملتقى مع تحيات سعيدة كريت.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: إذاعة قفصة.
3: مراية تتكلم.
4: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
5: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا التصنيفات المختلفة للنباتات العطرية والطبية. تتصنف النباتات الطبية والعطرية إلى مجموعات عندها خصائص مشتركة أو لا مميزات أو لا مواصفات متشابهة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة طرق. عندنا التصنيف المورفولوجي، وعندنا التصنيف الفيزيولوجي أو العلاجي، وعندنا التصنيف التجاري. بالنسبة للتصنيف المورفولوجي، هنا تصنف النباتات الطبية والعطرية تبعا للجزء المستخدم واللي يحتوي على المادة الفاعلة. عندنا ثم نباتات تستعمل بأكملها، وهي النباتات اللي تتواجد فيها المواد الكيميائية الفعالة بالأجزاء النباتية المختلفة وما تكونش متجمعة في عضو نباتي، كما مثلا عندنا الشيح. عندنا زادة ثم نباتات تستعمل أوراقها، تستعمل كان الورق متاعها برك، وتحتوي على المواد الكيميائية الفاعلة في أوراقها، كما الريحان، النعناع، الصبار، الداي، الحنة. عندنا زادة ثم نباتات تستعمل أزهارها، وهي النباتات اللي تتواجد موادها الفعالة في النوارة، كما البابونج ولا لقحوان، أو اللي تتواجد في البتلات الأزهار كما في الورد والياسمين والفل، أو اللي في كاس الزهرة كما الليبسكوس، ولا في المياسيم تاع الأزهار كما الزعفران. عندنا زادة نباتات تستعمل ثمارها، وهي النباتات اللي تحتوي على المواد الكيميائية الفعالة في الثمار متاعها. عندنا نباتات تستعمل بذورها، وهي النباتات اللي تحتوي على المواد الكيميائية في بذورها كما حبة البركة والخردل والخروب وعباد الشمس. وعندنا نباتات تستعمل الخلفة متاعها كما القرفة والصفصاف. عندنا نباتات تستعمل أجزائها الأرضية، وهي قد تكون سيقان والأرضية والمتحورة والعروق، وتكون زادة كلمة العروق المدرنة، وتوجد بها المواد الكيميائية الفعالة. دو بالنسبة للتصنيف الفيزيولوجي ولا العلاجي، هنا نصنف فيها النباتات تبعا لطبيعة العلاج أو الفايدة من استعماله. عندنا تكون نباتات مسهلة ولا ملينة كما الخروب. عندنا نباتات مسكنة أو مخدرة كما الصفصاف اللي هو مسكن. عندنا نباتات مانعة لتهتك الأوعية الدموية الشعرية كما الموالح والحنطة والسودة. عندنا زادة نباتات تكون منشطة للقلب كما الدفلة ومصلى العنصر والأبيض. زادة عندنا التصنيف التجاري، هنا يتم التصنيف تبعا لطبيعة المجال اللي تتبعها النباتات تجاريا. ثم تكون نباتات طبية، وهي النباتات اللي تداول تجاريا قصد استخدامها في مجال تصنيع الأدوية. عندنا نباتات التوابل والبهارات ومكسبات متاع الطعم والنكهة والمكونات الطبيعية، وهي اللي نستخدموها لأغراض غذائية. وعندنا نباتات عطرية، وهي مجموعة النباتات اللي تحتوي على جزء كبير ولا أكثر من أعضائها النباتية على زيوت عطرية، ويمكن استخدامها في صناعة الروائح ومستحضرات التجميل كما الياسمين والورد والريحان. وعندنا النباتات المقاومة للحشرات، وهي النباتات اللي تستخدم في صورتها الطبيعية أو لا مستخلصاتها في مقاومة وإبادة الحشرات. طوى مبقالي كان نقول لكم وفقنا الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام السادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة المظلة من ولاية قفصة انطلاق من 27 من شهر أوت الجاري على وقع فعاليات الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم بالمظلة ليتواصل لغاية غرة سبتمبر القادم، متضمنا عديد العروض الفرجوية والفنية إضافة إلى عرض عشاق المحفل. أعلنت الغرفة الوطنية لمصنعي الكراس المدرسية عن انطلاق عملية توزيع الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 بمختلف جهات البلاد بداية من منتصف شهر أوت، مع تأكيد استقرار الأسعار دون أي زيادة. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تعلم رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من شهر أوت الجارية. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظة الرقمية والات أودينار وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيق الرقمي ديديسات والرمز 181. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له يوم أمس أن عملية التسجيل تتم عبر الموقع بسكولير إدوكاسيون نقطة تي أن. في أخبار العالم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية الليلية في جنوب لبنان استهدفت تل علي الطهر والضواحي الشمالية لمدينة النبطية الفوقعة. أخيرا قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها منذ صباح يوم أمس الخميس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

21 و 2026 ثلاثة دقائق بعد الستة. صباح الأنوار، صباح المسرات، صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام. أولى الفضاءات المباشرة اليوم معاكم بشرفكم كيما كل نهار جمعة حتى للتسعة ونص على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في نسائم الصباح. أركين فقرات استضافات آخر الأخبار، أهم المستجدات، تعرفوا معانا الأخبار تقريبا الكل، المحلية الجهوية الوطنية وكذلك العالمية العلمية تكون حاضرة معانا بامتياز. أحلى الإيقاعات التونسية ترافقكم معانا في هذا الفضاء اللي أفى تقنية نزار الرويسي في الإخراج الرقمي للحصة، عماد الغور، سامي حرافي في الصندرت أمن لمداخلات الضيوف الكرام. هذه تحياتي نسحة مادي الرويسي، أتمنى لكم نهار مزيان.

شهنية وتنزه في الغابة وغني صباح الخير وعيش هنية باني الصبح باني الصبح باني الصبح ونور نوره يصبح

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: 12 دقيقة بعد 6. لكل من يسأل عن الوقت، تحية لكم متجددة، نتمنى لكم نهار مزين وإن شاء الله بالخير مليان. نهار فيه برشا طاقة، فيه برشا محبة، فيه برشا سعادة وبرشا نجاحات في مختلف المجالات. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، موافق 8 من ربيع الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 233 من عام 2026. احنا في الأسبوع 34 من نفس العام. وصلنا 84 يوم من فصل الصيف. ملامح الطقس بالنسبة لليوم نحسو رطب جدا، فما حرارة متوقعة في الارتفاع. أكثر تفاصيل نعرفها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز أخبار السبعة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة. ستصبح لليوم كانت في 4:17، ستظهر إن شاء الله باش تكون مع نص نهار و35 دقيقة، ستالعصر 9 دقائق بعد 4، المغرب باش يكون مع 7 درجين بالضبط، وصلت العشاء 8:38 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

أحلى تحية صباحية. طقس اليوم ما حار شوية، ارتفاع درجات الحرارة لحوالي 38 درجة في تونس العاصمة. الطقس يكون غائم جزئيا في برشا فترات، باش نعرفوا مختلف الجهات وتوقعات الجوية، كما تشير النشرات لأنه حرارة اليوم باش تكون قصوى في مختلف مناطق البلاد، تتراوح تقريبيا بين 27-38 درجة الحرارة المرتفعة متواصلة حتى للأيامات القادمة، مع إمكانية بلوغ 40 درجة في تونس أواخر الأسبوع المقبل في مختلف الجهات. وأكثر تفاصيل نعرفها مباشرة بعد موجز أخبار السبعة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خلي.

تمشي بسلامة ترجع بسلامة لكل مستعملي طريق. 2:32 زينة 34 دقيقة بعد الستة. نهار جديد يجمعنا بيكم اليوم الجمعة 21 أوت 2026. فكرة حول الأبراج الحظ الفالي شنو مخبي لكم بالنسبة لليوم. نبدو مباشرة ببرج الحمل. اليوم يوم مناسب للتقدم وإنهاء حاجة كنت مأجلها. الثور، ركز شوي على أمورك العملية، جنب التسرع. أصحاب برج الجوزاء، تواصل مع الآخرين يكون أسهل، كلمة طيبة تنجم تصلح موقف. السرطان، خذ وقتك وركز على أهدافك بدل القلق الزائد. أصحاب برج الأسد، ثقة، حضور قويين اليوم، فرصة باش تبرز في حاجة تحبها. العذراء، التنظيم هو مفتاح نجاحك اليوم. الميزان، حاول توازن بين رغباتك ورغبات الناس اللي حولك. العقرب، حاسك قوي، خذ قراراتك بهدوء وما تستعجلش. أصحاب برج القوس، تغيير صغير ينجم يفتح لك باب جديد. الجدي، ركز على أولوياتك وما تدخلش في نقاشات ما ليهاش لازمة. الدلو، فكرة جديدة وإلا مساعدة من شخص قريب تنجم تفيدك. نختم برج الحوت، اليوم يوم مناسب ليك للهدوء والتعبير عن أفكارك ومشاعرك بوضوح. حظ موفق للجميع.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: الأجندة الإذاعية. الجمعة 21 أوت 2026، برشا مواعيد، منها المسجلة منها المباشرة. نعطيكم فكرة على المواعيد المباشرة بتبيع بعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح. وبعد سلامتك وحكاية صغار البرامج المسجلة، تسمعوا الفضاء المباشر الثاني من 10:30 نهار، دين ودنيا مع نجاة علقمي ورؤوف العباسي.
8: المولد النبوي، أسرار وأنوار. موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من 10 صباحا إلى منتصف النهار مع الشيخين رؤوف عباسي وعبد الجليل الفاسي.
7: من نص نهار للماضي ساعة، برنامج مدار الأسبوع، الأحداث اللي دارت خلال هذا الأسبوع من تأمين زملائنا من قسم الأخبار. المواعيد المباشر الموالي، برنامج أرابيسك يبدأ 4 ويوفى 5 مع سوارة ميدية.
9: من الأردن، فنان جمع بين الجيتار والغناء وكتابة الكلمات، عاطف ملحس، تجربة موسيقية بطابعها الخاص. ضيف أرابيسك اليوم بداية من 4 على موجة إذاعة قفصة.
7: العشوية تعدوها مع ريم محمد في برنامج نسمة صيف بداية من 5 وحتى 8 نتاع الليل.
9: مشاركة شباب ولاية قفصة في المخيم الوطني للمواطنة والتطوع بدير الباي. الأستاذة بوثينة العويني تتحصل على وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والعلم. أبطال تونس في رياضة الكيك شانغاي اليوم في نسمة سيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
7: والسهرية مع باقة ورد ورياض حيدوري من 10 حتى النص الليل. إذا باش تسمعوا معنا دين ودنيا مدار الأسبوع، أرابيسك نسمة صيف، باقة ورد، متابعة للجميع.

شيامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح فيها حتى قبل

حياتي لحكاية ما فيها صراط يتسهلها سهلها يسهل عليك المشوار نحبك هكا.

على دقي الطبلة والناي.

فرحان على دج الطبلة والناي، غنت وقالت الحان على دج الطبلة والناي، ارقصي وقولي يا بيا بيا بيا.

0: تمام، 7 صباحاً.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن معتمدي سيدي عيش من ولاية قفصة انطلاقا من 31 من أوت الجاري فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث تحت شعار موروثنا فخرنا. هذه الدورة التي توصل إلى غاية 5 سبتمبر القادم تتضمن عروضا للفروسية وسهرات فنية ومعارض تراثية إضافة للعديد من الأنشطة الثقافية. تسلم المستشفى الجهوي بقبلي دفعة من المساعدات شملت تجهيزات طبية وشبه طبية ومكتبية بمبادرة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وذلك لتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزر على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، كما شددت الاعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. انطلقت يوم أمس الخميس 20 أوت الجاري عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الموجهين للمؤسسات التعليمية بولاية الشمال للانتفاع بالسكن الجامعي. أخيرا، وفي العالم، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن تصعيد العقوبات على إيران يقلل احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة ضدها، وجاء ذلك عقب إعلان ترامب حربا اقتصادية غير مسبوقة، فيما وصفت طهران العقوبات المشددة بالإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أربع دقائق بعد السبعة، أصبح النور، أصبح الورد، أصبح الفل والياسمين. مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي نعرف أحوال الطقس معك سليم بن ميلاد. أصبح الورد.
1: صباح خير ناس، وصباح خير كيف مستمعين دار قصر.
0: طقس الحرارة خاصة في ارتفاع طفيف ليمات هذه، من المنتظر أنه بش تكون سخانة خاصة الأسبوع القادم. أكثر تفاصيل معاك حول التوقعات الجوية بالنسبة لقفصة الجهات المجاورة سيسيم، تفضل.
1: صحيح، هو بما أنه الريحة تحول من القطاع الجنوبي، كان من القطاع الشمالي تحول من القطاع الجنوبي، وبالتالي نشهد ارتفاع في طفيف في درجة الحرارة. الارتفاع شبدأ من اليوم، يبدأ يظهر نهار الأحد والاثنين، خاصة نلمسوه أكثر من الأحد والاثنين، ارتفاع خاصة بمناطق الجنوب. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا. اليوم باش تتراوح بين 34 و 38 درجة بمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 39 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور شهري محليا. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة قرب السواحل، والتوقع أنها سحب رعدية، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب في محلي المضطرب بقية السواحل. واليوم صار ننتظر في جهة قفصة 39 درجة، وهي أكثر المعادلات العادية هذه الفترة بقليل، توصل 41 درجة قبل 40 درجة. بالنسبة لحالة السماء تكون مغيمة جزئيا، بينما تظهر خلايا رعدية العشية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبعد تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة ماهيش باش تكون كميات كبيرة. بالنسبة للأيامات الجاية كيف تقعد الخلايا الرعدية مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، الارتفاع التدريجي هذايا يشمل نهار السبت والحد، ويقعد نهار اثنين نهار ثلاث، بداية نهار ثلاث فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. إن شاء الله نحن كلنا قاعدين نتبعوا في الحالة الجوية، وإن شاء الله كل حاجة نخرجها تباعا.
0: نعم، شكرا لك سيسليم، يومك سعيد، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

هذا غازي العيادي انترنية كيف نسمعها أحلى الإيقاعات على أحلى الموجات موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. اليوم تسمعونا في نسيم الصباح اللي بدأ معاكم المشوار بعد موجز أخبار الستة مواصلين حتى للتسعة ونص السبعة واربع. البريد التونسي أعلن أنه بإمكان الأولياء وتلامذة المدارس الابتدائية المدارس الإعدادية والمعهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظة الرقمية ولي أودينار وبطاقات الدفع الإلكترونية وتطبيقات الرقمية دي سيت والرمز نجمة 181 دياز. البريد التونسي أفاد في بلاغ صادر عنه أمس أنه عملية التسجيل تتم عن بعد عبر موقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظة الرقمية وليو دينار واللي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. أشار أنه محفظة وليو دينار تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال. أكد أنه عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. كذلك يمكن للأولياء والتلامذة إتمام عملية التسجيل المدرسي باستعمال التطبيق الرقمي ديدي سيت من خلال ربطها بالمحفظة الرقمية وليو دينار والبطاقات مسبقة الدفع. يتيح البريد التونسي أيضا خلاص المعاليم باستعمال مختلف بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة له عبر موقع منظومة الحياة المدرسية فضلا عن إمكانية استخدام الرمز نجمة 181 دياز باستعمال المحفظة الرقمية وليو دينار والبطاقات مسبقة الدفع. تندرج هذه الخدمات ضمن الإصدادات للعودة المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027 بما يتيح إتمام إجراءات التسجيل وخلاص المعاليم عن بعد عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة. تحية لكم الناس الكل. حبيت نذكركم بلي أنتم تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك. هي فرصة في الحقيقة باش تعملوا طلع على كل الأخبار المستجدات آخر الاستضافات وأيضا تبعثونا بطاقاتكم تحياتكم وأيضا إذا كان عندكم مشغل إشارة من الإشارات مرحبا بكم في مختلف الجهات. نصبح عليك سي محمد سعد مدام نجاح المنصر تزير شكرا لك غزالة نصري نهاركم طيب القلب صباح الخير والخيرات والبركات جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة يا رب نهاركم زين وفرحة. شكرا مدام غزالة. سي محمد بالقاسم شكرا ليك يقول اللهم اجعل يوم الجمعة في شهر عيد المولد شفاعة لكم بنتي. شكرا ولكل طاقم العمل معاكم تحية ليك ولكل فريق نسيم الصباح يعطيك ألف صحة. سي محمد سي محرز عباسي أيضا صباح عليكم بالفل والياسمين والورد والاحترام والفرحة والأمل كل الشكر وتقدير لكم جميعا. سي محمودي صالح تحية ليك مستوري فوزي وأيضا فتحي بشتنية صباح الخير نهاركم زين. www.facebook.com/radio قفصة صفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر صعبنا همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني

0: لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحسب خطواتي واللي يعرضني نحكي للي يعرضني باش نحكي
1: إشهار.
2: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
3: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي، أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
3: برعات، خذ ترخيص ما عند ستاك ومشي للبنك أخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
5: إذاعة قفصة
6: مراية تتكلم.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
7: أجمل تحية صباحية، أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بالألعاب المتوسطية، تورنتو الإيطالية 2026 اليوم الموعد مع افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش توصل حتى ل 3 سبتمبر القادم، وتونس تشارك ب 176 رياضي ورياضية في هذا الحدث، 67 إناث و 109 ذكور يتوزعون على 28 اختصاص رياضيا، وبيوفد هو الثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة ب 309 رياضي. وستشارك تونس في منافسات هذه النسخة 20 للألعاب في 4 رياضات جماعية، هي كرة القدم رجال، كرة اليد رجال وسيدات، كرة الطائرة رجال، وكرة السلة 3 في 3 رجال وسيدات، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية، كما ستكون تونس حاضرة في منافسات البادل، السباحة طبعا وبزعانف اللي يعتبروا مدرجين لأول مرة في الألعاب المتوسطية، هذا وسيتولى ثنائي فراس الكتوسي عن رياضة التايكوندو و

للحوار زفر اللقاء الحكم حسين بن ساسي وفي الفار ألكسندر ميتكوفيتش هو من سلوفينيا الحكم هذا حتى الحكم تاع ملعب باردو في الفار سلوفيني تقدم سقيطة الدائرة مع شبيبة العمران في ملعب المهيري مقابل زفرها حسني النيلي وفي الفار حمزة شعيد والاتحاد الرياضي بن قردان مع نادي حملان فالتحكيم لسيف الورتاني وخالد قويدر في غرفة الفار. بالنسبة للحد الدفعة الثانية ترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي في ملعب حمد العقل ببرادس مقابل زفرها هيثم الترابلسي وفي الفار أزمير سرادكوفيتش سلوفيني والنادي البنزرتي مع مستقبل مرسى مقابلة في ملعب 15 أكتوبر مقابل زفرها منتصر بالعربي وأمير العيادي في غرفة الفار. نجم المتلوي مع النادي الإفريقي في ملعب المتلوي البلدي مقابل زفرها أمير لوسيف كحكم ساحة وألكسندر ماتكوفيتش سلوفيني في غرفة الفار والترجي الرياضي الجرجيسي مع الأولمبي البيجي في ملعب مصطفى الدوري بمدنين مقابل زفرها أميل الفقير وفي غرفة الفار هيثم جيرات. ذكرنا جميع المقابلات كما ذكرنا ستنطلق 4:30 مساء. ترجي الرياضي التونسي كان أعلن جماهير والشارع الرياضي أنه طلب رسميا من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تأخير توقيت مباراة الكلاسيكو اللي بيجمعوا بالنجم الساحلي من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:00 مساء على الترجي الطلب متاعه بقسوة العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة يوم المباراة في انتظار رد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغ تعلن فيه كافة الصحفيين وممثلين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية المدير الفني الوطني رضا الجدي سيعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها للفترة القادمة. الكونفرنس بتكون هاد الاثنين 24 أوت لحدش متاع صباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. في الميركاتو تعاقد فريق اتحاد بن قردان مع حارس النخبة لفريق الترجي الرياضي التونسي مختار العفاوي في شكل إعارة لمدة موسم واحد. هذا بالنسبة لميركاتو الاتحاد الرياضي بن قردان. والشبيب الرياضي بالعمران تعاقد مع المهاجم الشاب أشرف المطوسي جاي من نادي الميجازي منتمي للرابطة الوات المستوى الأول. نختم جولتنا الرياضية بفرق الجهة نبدأ بقواف القفصة. الهيئة المديرة للفريق تعلن في بلاغ رسمي كافة اللاعبين فريق الأكابر أنه استناف التمارين وانطلاق التحضيرات سيكون يوم السبت 22 أوت 2026 على الساعة 4:30 مساء بمركب محمد رواشد بقفصة. والاستدعاء هذا أو البلاغ هذا يعتبر استدعاء رسمي لجميع اللاعبين الالتحاق بالتدريبات في الموعد والمكان المحددين. ونكمل جولتنا الرياضية بالاستاد الملعب القفصي تاريخ جديد الجلسة العامة الانتخابية للجمعية يوم 8 سبتمبر بمقر النادي 5:00 مساء ويبقى باب تقديم الترشحات مفتوح على عنوان الكتابة العامة صابي 11-11 حي الانطلاقة قفصة 2100. هذا البلاغ الصادر عن الملعب القفصي. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة يا جماعة. تحيات حيدرون إلى اللقاء.

0: اوتوموبيل باش نصبحوا بالفول والياسمين كما كل نهار جمعة لساعة مرح ويتعن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع قبلي. صباح الأنوار سعمارة.
1: صباح النور إيناس، صباح النور لجميع العاملين في الإذاعة، جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
0: الله يخليك سعمارة. برشا حملات تحسيسية ليمت هذه، خاصة في الولايات اللي تشهد مثلا تظاهرات ثقافية اللي تشهد حركة كبيرة، كما مؤخرا اللي صارت في مسجد بلعباس أمس تحديدا حملة تحسيسية للسلامة المرورية لاقت استحسان برشا مواطنين من المعتمدية، على خاطر الحملات هذه فيها برشا توعية بالحس المروري وشعور بالمسؤولية عند مستخدم الطريق. ليمت هذه زاد كيف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إذا الطرقات باش تشهد حركة وإلا اكتظاظ مروري نجم يكون ناتج عنه برشا أسباب وبرشا نصائح نجم تقدمها هنا في هذا الإطار.
1: يعطيك الصحة الناس، وفي الواقع الحملات الزادية متواصلة، وفي الواقع ديما خاصة في الصيف ديما نعرف اللي ربما الحركة في عامة تتغير تتبدل تولي حركة نوعية أخرى، تبدأ ثم شوية تسارع ثم شوية اكتظاظ، شيرة من الحفلات والمهرجانات، شيرة من الأفراح كذلك، شيرة من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ثم شوية حركة تنقل بين الولايات وكذا. وبالتالي نعود نذكروا ديما ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. بالنسبة للسواق كل ديما أول حاجة ديما احترام قوانين الطرقات، لأن باحترام قانون الطرقات نعرفوا اللي بحول الله إن شاء الله نكون منعين الناس كل. الحاجة الثانية طبعا احترام تحديد السرعة سواء داخل مواطن عمران أو خارج مواطن عمران، الالتزام باستعمال حزام الأمان، الالتزام بعدم استعمال هاتف الجوال خاصة معناها في أثناء السياقة. يجب معناها ديما نذكروا اللي شبيه نجم كل معناها نهنوا بعضنا أو عنا حاجات معناها في الهاتف، ولكن وقفوا على اليمين خذوا براسة معناها زادة ما فيهاش خطر، وكذلك معنا وتكلم التليفون وبعد كمل
0: سعمارة. سعمار فقط ملاحظة للي يستعملوا في الهواتف الجوال وهما أثناء القيادة، ينجم يقول لك أنا نشد التوازن نتاع السيارة ولا العربة نتاعي وعادي معنا ما يقلقنيش، لكن ساعة لساعة بعض الانفعالات معناها حتى بعد المكالمة الهاتفية سواء شعور بالفرحة وإلا اللطف عليكم، شعور مثلا هكا بالقلق وإلا تسمع خبر ما هوش باهي والأخبار يفرح زادة كيف يأثر حتى نفسيا في مستعمل معناها السائق خاصة نحكوا.
1: ما فيش حتى شك بطبيعة الحال، هو أي حاجة في الهاتف ونعرفوا إحنا تقول الهاتف الجوال باش يأثر باش يمشي مباشرة للأذن، والأذن بطبيعة الحال باش العقل باش يحلل ذاك المعلومات. وإذا كان حل المعلومات ما عادش يحل المعلومات على الطريق واللي يحل المعلومات على المكالمة، كان فرحة أو ربما لا قدر الله أخبار مش باهي ولا مهما كان نوعيتها، وبالتالي وبالتالي معناها ثم انشغال. يعني الجمعية نتاعنا سنوات معناها ما بين 2010 صارت تجارب معناها على المباشر على السواق. شفنا مرة مثلا إذا كان السائق تغمض عيونه 5 ثواني ما شوف قديش يبعد على الطريق معناها من اتجاه، فما بالك إذا كان مخه كله وعقله كله مش موجود معاك في الطريق، وبالتالي ما خاصة هاو يقول لك هاو بلوتوث وهاو معناها بعيد، لا كل حكاية فارغة. هو في النهاية هي العقل يبدا ماهوش مركز،
0: انشغال العقل يفقد شويه تركيز، اذا ما ندروش على اي
1: هو بالتالي معناها من الحاجات هذه المهمه. كذلك زاد في السفرات نلاحظوا اللي تو بدايه السفرات ربما الرجوع الى المدارس او الكليات
0: اي ترسيم خاصه
1: اي يعطيك الصحه معناها ماذا بينا نردوا بالنا بربي معك الساعات تبدا السياره معبيه ودبوشات وتبدا ماهيش ربما ساعات زايده شويه
0: رقم
1: ربما كذلك معناها يعطيك حموله اضافيه ربما ساعات معناها تعطيل الرؤيه نتاع السائق، هذا كله ردوا بالنا منه. التعب زاد كيف ساعات تبدا معناها اكثر من اللازم ما يسافر اكثر من اللازم، وربما يحس بك العديد من معناها من ساعات تعب ساعات نوم ساعات كذا، وهذا اكيد باش ياثر عليه. وبالتالي ان شاء الله ممكن مكان سلامه للناس الكل، وان شاء الله ديما سالمين ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وسياقه في الليل زاده والاناره ديما واجبه ولازم نتفقد
1: حياتك الصحه نفسها بالضبط معناها كلها داخله في نفس الاطار هذا.
0: نعم.
1: تعرف خاصه في الليل وربما زاد حتى الولايات الجنوبيه كلها ساعات نقوى كلي بل وساعات نقوى كلي زاد غضوبانا معناها منها كل ديما غضوبانا بدل الضوء معناها ديما الإضاءة المبهرة مش باهية، ساعات الحمولة تبدأ تطلع الضوء أوتوماتيكمون قد ما هبط الضوء ديما عالي غضوبانا معناها حمولة زايدة، هذه كل معناها في تعرف الوضعية دي نصايح إن شاء الله ربي يسترنا نسكن إن شاء الله.
0: الله ومين، شكرا لك، نرجو السلامة لكل مستعملي الطريق. كنت معنا اليوم سامة راحويتا عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع قبلي، تحياتنا إلى اللقاء.

0: هذا القضية لطفي بوشناقص من غدا رجينا على موجات إذاعة قفصة إذاعة بانوراما مواصلين معكم مشوارنا في نسيم الصباح مباشرة للزميلة ماجدة عمارة في فقرة بوامرشي. نعرفوا أحوال السوق ما بين الأسعار الخضرة الغلة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف فما هكية بعض المواد المعروضة وإلى لا تفاصيل كلها معاك ماجدة. صباح الأنوار.
1: أحلى صباح ليك وإلى كافة المستمعين، تحية ليك وتحية لكل من يسمع فينا عبر موجة إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك. ماجا ساعة قبل ما نبدو في أسوام الخضرة والغلة، فما هكا شوية زقوق وشوية فاكية ولا؟
1: هو عملنا بالفعل هو عملنا دورة الساعة، حبينا نشوفوا الزقوق والفاكية. بالنسبة للزقوق، الزقوق الكعب ما هوش متوفر في ولاية تقبلي، معناها في على الأقل نقوله في أغلب المحلات، هو برس كدرنا كل تقبلي المدينة نحكو بطبيعة الحال، ما هوش متوفر. بالنسبة للزقوق المرحي والأصلة متاع الزقوق متوفر في برس جميع الفضاءات وجميع المحلات، اللي هو السوق متاع يتراوح ما بين 27 جنار وال31، وفما حتى 33 جنار. معناها في ظرف النهار تحسي السعر باقي يزيد، شريته على 27 دينار مدة 6 أيام التالي، البارح في الليل السوم متاعه وصل ل 32 دينار.
0: نعم، هذا هو ديما الأسعار تتراوح ما بين كما قلتي وتفضلتي ما بين 27 مثلا في قبل ل 26 في قفصة. بعض أنت ونوعية يعني خاصة نحكو ما نحكوش على الكعب، نحكو على اللي المركز الموجود في الوسط معناها به، هذا يرى هو سعر ارتل، معناه نحكو على ارتل الزقوق.
1: نحكو على ارتل هو بالفعل
0: نحكو لمن فاته الاستماع.
1: أي والزقوق والكعب هو يخدم ما بين 50 وال 55 دينار، بالرغم اللي هو موش متوفر معناه في ولاية قبلي، أما يخدم معناها في الإطار ذاك ما بين 50 وال 55 دينار فترة التالي في ولاية قبلي.
0: نعم، هذا يقوس ونغلقوه نتاع الزقوق ونمشوا نحكوا على الخضرة الغلة القوت اليومي مكلتنا دبارتنا ماجدة معاك كما العادة.
1: بالنسبة للأسعار، الخضر البطاطا 2500، طماطم 1500، الفلفل الحار 2500، الفلفل الحلو 4500، البصل 1500، القرع ما بين 1500 و2000، الثوم ما بين 8000 و12 دينار. طلع كثيرة برشا للثوم اللي هو في أول الصيف كان حكاية 4000 والجمعة اللي فاتت 8000 والقبلها 7000، توصل حتى ل 12 دينار. بالنسبه للفقوس ما بين 2500 و3500، الخضر الورقيه ما بين 800 دينار واغلب التجار يبيعوا فيها ب 800 قليل ونلقوا دينار. بالنسبه للقاروص قاروص دخلنا في الحوت ديريكت. بالنسبه للقارص
0: قارص
1: ما بين ال 5000 و 5200. نمشوا للغلال، الدلاع ما بين 12100 و13100 كيلو، البطيخ ب 2000 الكيلو، العنب ما بين 7500 و8000، التفاح ما بين 6000 ما بين 4000 و6500، البطاطاية 6000، العوينة 6000، الكرموس ما بين 8500 و10000، والتمور انواع التمور توفرت برشا انواع تمور حاليا في اسواق ولايه مدينه قبلي، خاصة التمور المطلق به، غرس الصوف والهيسب 7000، القصبي 5000، والدقلة كي العادة الدقلة كونجيني ب 8000. باش نمشوا لأسعار الأسماك، الطن 4800، السردينة ما بين 4500، المرجان 8000، وراتا وقاروس 23 دينار، وراتا 23 دينار ما زالت محافظة على نفس السعر.
0: تعجبني لوراتا معاك ماجدة منظمة ومحافظة على سعرها، لا زادت لا نقصت.
1: وفي جميع البريس البلايس كل تلقيه السومة بقاروس وجغالي 28 دينار، الحم علو 60، برشن 55، كبدة 55، دوارة 12 دينار. برشك حتى الحم عدة أسابيع ونفس السوم زادة
0: 60 في 60.
1: بالنسبة للدجاج 8900، سكالوب 17 دينار و900، كبدة دجاج ودان 18 دينار و500، والعظام دينار و220 الحارة. هذوما مجمل الأسعار الموجودة حاليا في بعض أسواق مدينة قبلي.
0: جينا للسؤال المهم في هذا الكل،
1: شنو
0: دبارتنا اليوم؟
1: مرقة زعرة.
0: يعني مرقة في الفور ولا معناها كيفاش مرقة زعرة؟
1: هي نطيبوها لو العادي، معناها نقلوها وكل شيء، الحم والبصل وكل شيء يتقلى الكل، وبعد نمرقوا بالماء، بعد ما تنشح قريب تزيد ندخلها الفور باش تتجمر شوي.
0: واضح وصحة وبشفاء. يعطيك الصحة ماجدة.
1: وما ننسوش السلطة كالعادة.
0: كالعادة السلطة تكون حاضرة به.
1: معنا حتى كان ما قلنا هيش هي موجودة. دي.
0: وبرشة خبز. شكرا لك ماجدة عمارة. يعطيك ألف صحة. يومك سعيد. نتقابلوا جمعة جاية إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سلام.

0: الشهر
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوق ومرحية راين 500 جرام ب 26 دينار و 900
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: الشهر
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
6: تمام الثامنة صباحاً.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة توفر أغلب عناوين الكتب المدرسية بمقر فرع المركز البيداغوجي بالجهة مع تواصل توزيع على مختلف المكتبات. بمناسبة العودة المدرسية، الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوز من ولاية قبلي تطلق حملة تضامنية لجمع التبرعات فئات أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمنطقة. بولاية سيدي بوزيد برمجة العديد من المحاضرات والمسامرات الدينية والمسابقات احتفالا بالمولد النبوي الشريف. مجلس وزاري مضيق حول البرامج السباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. تفاصيل النشرة: أعلنت الغرفة الوطنية لمصنع الكراس المدرسية عن انطلاق عملية توزيع الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 بمختلف جهات البلاد بداية من منتصف شهر أوت الجارية، مع تأكيد استقرار الأسعار دون أي زيادة. وفي هذا السياق أفاد عبد الرزاق فاخت عن نقابة الكتبيين بولاية قفصة في تصريح للإذاعة يوم أمس، أفاد بتوفر 90% من عناوين الكتب المدرسية بمقر فرع المركز البيداغوجي بقفصة، تم إلى حد الآن توزيع 55% فقط من حاجيات الجهة من هذه العناوين، على أن يتم توزيع بقية العناوين على مراحل قبل 15 من شهر سبتمبر القادم. وفيما يهم الكراس المدعم، بيّن عبد الرزاق فاخت أنه لم يتم إلى حد الآن توزيع هذا النوع من الكراس على مكتبات الجهة.
8: بالنسبة للكتاب، تقريبا 90% من العناوين موجودة في المركز نتاعنا نتاع قفصة، بقينا الكوتا نتاعنا حكاية 55% بالنسبة لولاية قفصة من الكوتا اللي حسنا بها الولاية. أما العناوين المتوفرة تو فما يمكن 90% من العناوين. بإذن الله قبل 15 سبتمبر يكون كل شيء موجود، وإن شاء الله الناس كل تبدأ متوفرة الكتب نتاعها وموجودة. هذا حسب ما أعلمنا به المسؤول عن المركز البيداغوجي فرع قفصة. بالنسبة للكراس الباقي يكون متوفر إلا المدعم، هذا باتصال مع المزودين نتاعنا. قالك التو ما عطونا حتى شيء، نستنوا في وزارة التجارة باش تجي للمعامل تشوف هل ترى كمية الورق اللي عطوها للمعامل اطبعت، وكل واحد قداش باش يهز حصتها، وكل ولاية قداش باش تهز حصتها. المهم مازال ما توزعت، حتى لو كان موجودة راهي موجودة حاجة معناها بقايا من عام أول.
6: بولاية قبلي انطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بيدوز في حملة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية لجمع التبرعات لفائدة أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل، وفق ما أكده رئيس الهيئة المحلية يسري كرير في متابعة لمجد عمارة.
9: انطلقت منذ أوائل شهر أوت حملة العودة المدرسية 2026 تحت شعار نحب نتعلم، حاطين هدف 150 تلميذ. انطلقنا في البداية بتجميع الكتب المدرسية والملابس، وانطلقنا في توزيعها على مستحقيها. كما أن هناك جزء ثاني من الحملة يتمثل في الوصولات المدرسية. عام أول عملنا قيمة 100 دينار، إن شاء الله السنين نطمح أن يكون قيمة الوصولات وصل الشراء ب 120 دينار ويكون العدد أكثر. ندعو الجميع إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، كل واحد وبش يقدر، اللي عنده كتب معناه نجم يتبرع بها، اللي عنده أدوات، اللي عنده محافظ، اللي حب يتبرع معنا بالتبرعات مالية، وإن شاء الله نوصله أن نحقق الهدف متاعنا. ندعو أصحاب المكاتب يخصوا حاويات للتبرعات بالأدوات والمحافظ وبعض الكتب. كما أنا سننطلق في حملة إن شاء الله في الأيام القادمة في جمع التبرعات المالية داخل مدينة دوز بمعتمديتيها دوز الجنوبية ودوز الشمالية.
6: أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيد بوزيد برمجة متنوعة الأنشطة بمختلف معتمديات الجهة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي توزعت بين المحاضرات والمؤتمرات الدينية إضافة للمسابقات في حفظ الأحاديث النبوية. المديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيد بوزيد مسعودة حسني تتحدث في هذا الإطار.
10: مناسبة المولد النبوي الشريف أثناء ميزة خذيتها سيدي بوزيد، ركزنا على المسابقات أنت على الحديث والقرآن احتفاء بهذه المناسبة العاطرة. بالنسبة للإدارة الجهوية مسقنا مع السادة الوعاظ باش تكون محاضرات دينية واحتفاء خاصة ليلة المولد النبوي الشريف بالجوامع المركزية، زيادة على المحاضرات والمؤتمرات الدينية والندوات التكوينية اللي صارت على المستوى المحلي. أما بالنسبة للإدارة الجهوية عن تتويج بهذه الأنشطة الدينية على المسامرات الدينية والمحاضرات وأيضا المسابقة القرآنية والمسابقة الحديث النبوي. بالنسبة للمسابقة الحديث النبوي عندنا المسابقة باش تكون إن شاء الله في جامعة غزة، زيادة على المسابقات اللي صارت في المعتمديات المحلية اللي باش تتوج بالمسابقة الجهوية هذه. أيضا عندنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الجهوي يوم الاثنين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
6: في الشأن الوطني أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكرة. وجاء ذلك خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق أكدت فيه على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار بما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وتم خلال المجلس الوزاري المضيق استعراض تقدم برامج التدخل الوقائي خاصة على مستوى جهر الأودية ومجاري المياه وتنظيف البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة وصيانة منشآت الحماية والسدود البحيرة الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية إلى جانب الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية. كما تشمل البرامج السباقية رفع فوضى البناء والفضلات بصفة مستمرة وتقليم الأشجار في إطار الحد من المخاطر التي قد تنجم عن التقلبات الجوية وموسم الأمطار. وبعد النقاش والتداول أوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم أمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وأوصى المجلس كذلك بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وإعداد خطة تدخل واضحة مع التسريع في تحيين مخططات لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها فضلا عن تحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان الزرع حتى تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. وأوصى أيضا باعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطة الجهوية والمحلية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس الوزاري المضيق أن الاستعداد لموسم الأمطار يستوجب تعبئة جهود كافة الهياكل المتدخلة مركزيا وجهويا ومحليا وتسخير كل الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة والعمل وفق مقاربة استباقية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين في تصريح للإذاعة الوطنية مساء أمس عودة التزود بالمحروقات إلى سقيه العادي إثر إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات. ويشار هنا إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائق الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية بيرادس من ولاية بن عروسة، وهو ما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ بمحطات الوقود. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 قد انطلقت أمس في حدود الساعة 8 ليلا. وبينت الوزارة أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل على الموقع عبر الرابط viscolaire.education.an واستخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية والت وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية باي سمارت أو تطبيق الدفع دي تسات. في أخبار العالم، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات لانهيار النظام الإيراني. من جهتها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. هذا ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على تصريحات ترامب قائلا أن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، معتبرا أن ذلك هو استمرار لوصفه بالسياسة الفاشلة. أخيرا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية ليلية استهدفت بلدة المنصوري في الجنوب. وذكرت أن المدينة شهدت أيضا سلسلة من الانفجارات الهائلة التي تردد صداها في جميع أنحاء القرى والبلدات الجنوبية. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بولاية قفصة توفر أغلب عناوين الكتب المدرسية بمقر فرع المركز البيداغوجي بالجهة مع تواصل توزيعها على مختلف المكتبات. بمناسبة العودة المدرسية، الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوز من ولاية قبلية تطلق حملة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: هو بما أنه الريحة تحول من القطاع الجنوبي، كان من القطاع الشمالي تحول من القطاع الجنوبي، وبالتالي نشهد ارتفاع في تخفيف في درجة الحرارة. الارتفاع يبدأ من اليوم، يبدأ يظهر نهار لحد والاثنين، خاصة نلمسه أكثر من لحد والاثنين ارتفاع خاصة بمناطق الجنوب. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا. اليوم باش تتراوح بين 34 و 38 درجة بمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 39 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور شهري محليا. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة قرب السواحل، والتوقع أنها سحب رعدية، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب في محلي المضطرب بقية السواحل. واليوم صار ننتظر في جهة كفزة 39 درجة، وهي أكثر المعادلات العادية هذه الفترة بقليل، توصل 41 درجة قبل لي 40 درجة. بالنسبة لحالة السماء تكون مغيمة جزئيا، بينما تظهر خلايا رعدية العشية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بعد تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون مصابة بأمطار وتفرق ما تكون كمية كبيرة. بالنسبة للأيامات الجاية كيف تقعد الخلايا الرعدية مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، الارتفاع التدريجي هذايا يشمل نهار السبت والأحد، ويقعد نهار اثنين نهار ثلاث، بداية نهار ثلاث فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. إن شاء الله نحن كلنا قاعدين نتبعوا في الحالة الجوية، وإن شاء الله كل حاجة نخرجوا تبعها.
2: إشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار.
4: اذاعه قفصه
5: مرايه تكلم.
6: نسائم الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
6: نسائم الصباح.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير، أحلى تحايا صباحية مجددة لكل مستمعي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في نسيم صباح. كنا نسمع في انتي صوت أغنيات التونسية اللي تبقى في البال. في الحقيقة كل أغنية تونسية نعدوها أكيد عنا معها ذكرى جميلة ولا عنا معها أمل ديما باللي القادم إن شاء الله يكون أفضل. مباشرة صحتك سلامتك ولا صحتك بين يديك وسلامتك طبعا على موجة إذاعة قفصة في نسيم الصباح.
3: صحتك بنيديك.
7: صحتك بنيديك على خطر ديما سلامتكم تهمنا، وانا ديما في كي تكون حاضره معايا الاخصائيه في التغذيه اميمه بالقاسم اللي باش نرحب بها ونصبح عليها بالفل. صباح الورد.
8: صباح الخيرات، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. عايشك عزيزتي.
7: الله يخليك. انا ديما كي نستقبلك ديما نقول راهو لا افراط ولا تفريط، وديما المناسبات المناسبات بدم اميمه كيما تعرفي تقترن ديما بالاستهلاك، خاصه هذه اخر جمعه واخر ويكاند بطبيعه قبل المولد النبوي الشريف. برشا عائلات تونسيه كل واحد كيفاش يحب الاحتفال، فما شكون العصيده العربي العاديه البيضه، فما شكون العصيده حارة بالجديد. المهم ديما فما حاجات حريرات وسعيرات حرارية موجودة في كل حاجة هكا باش نفرحوا بها في المولد. فما شكون يحب الزقوق، وفما شكون يحب البفراوة، فما شكون يحب الجلجلين، فما شكون يعملهم الكل. مدام أميمة بالإضافة للفاكهة، عايش شنو نقولوا لهم؟
8: أيوة. كما قلت هو في العادات الاحتفالات متاعنا بصفة عامة التونسي ديما يحتفل بالماكلة. مع اقتراب المولد النبوي أكثر حاجة أون جينيرال نعملوها هي عصير الزقوق. فما قلت أنت كل قدير وقدره، فما اللي يعملهم الكل، فما اللي يحب نوع معين متاع فاكهة دونك يعمل له عصير، وفما اللي يعمل عصير البيضة، كل واحد وشنو يحب. دونك اما كما قلنا اكثر حاجه هي عصير الزقوق. خليني نحكي على عصير الزقوق، بما انه في تونس معروف المولد النبوي نطيبوا فيه عصير الزقوق، ومن بعد نحكي على فايد الاخرين.
7: اي مدام اميمه خلينا نبدو بالفوائد نتاع الزقوق ساعه قبل كل شيء، ومن بعد نحكوا على الافراط والتفريط في استهلاك العصيده. اي
8: بالضبط. خلينا نحكوا على الزقوق كحبه، يعني أي. هو هي الفوائد نتاعو. دونك هو غني برشا بالبروتينات النباتيه، الدهون الغير مشبعه، فيه برشا ألياف، فيه معادن كيف المغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور، فيه فيتامينات خاصة الفيتامين دي جروب بي اللي هما مهمين برشا سورتو الجهاز العصبي نتاعنا، يحسنوا الليمار. دونك غني بالحق، يقولوا غني تخيس كامل متكامل، فيه كل ما ينفع البدن يستحقه البدن. دونك أما لازمنا نفرق ما بين الزقوق كحبة وعصير الزقوق.
7: أيوة.
8: لازم الغيب هي باش تتبدل. كيفاش باش تتبدل؟ بالنسبة للفيتامينات والمعادن باش يبقوا نفسهم. أما شنو اللي باش تتبدل؟ باش تنقص الألياف.
7: مدام أميمة تبعدي لي شوية على هكا خطر فما شوية حس نتاع ريح هكا على الأقل باش يوصل الصوت 5 على 5، خطر في الحقيقة تقدمينا في نصائح من ذهب وبقيمتها قيمة الزقوق. الزقوق كي تتزاد الكمية وإلا كي يكون مثلا كونسنتري أكثر، مثلا مركز أكثر، تتزاد بطبيعته السعرات الحرارية، ومعناها يولي بالتالي معناها مضر شوية على خطر استهلكنا برشا، يعني خاصة كي يبدأ مركز.
8: هو ما هوش منش باش نقوله مضر،
7: اي اما
8: باش تختلف في القيمة الغذائية. مش كيف مثلا تزقوقو ما فيهاش حتى زينة مثلا وناقصة سكر، كيما تزقوقو تكون اول حاجة كبيرة فيها الكريمة ديجا مزينة وفيها برشا فاكهة، فانه السعرات الحرارية باش تختلف.
7: واضح.
8: السعرات الحرارية ما بين 250 كالوري تنجم توصل حتى ل 700 كالوري في
7: الصحفة.
8: في الصحفة.
7: وصحفة معناها صغيرة، ما راي مش نحكو على صحفة كبيرة، خطر ينجم يقول لك صحفة وهو كل واحد وصحفته، معناها نجم يكون يكبرها، فهمتي؟ ويقول لك الأخصائي التغذية قالت صحفة.
8: اي صحفه واحده على صحفه نتاع 200 مليليتر
7: هكا
8: هي السمنه صحفه باهيه.
7: اي
8: اما اكثر لا راهي السمنه ذيك نجمو نسموها حاجه اخرى مش صحفه.
7: اي
8: دونك تتغير فيها السعرات الحراريه كيف ما قلنا ويتزاد فيها برشا السكري ويطلع المؤشر الجليسيمي تولي طلع لنا برشا سكري. دونك هنا راهي مش المشكله في الزبوب، المشكله في الافراط في كميه أيوة. السكر وفي الكميه الكبيره نتاع التزيين.
7: أي.
8: لازم نعمله باش نستمتع بالعصيدة بطريقة أذكى، دونك باش نقللو من السعرات الحرارية ومن قيمة السكر اللي فيها. دونك لازم نقللو من كمية السكر، معناها ما نعملوش برشا سكر في العصيدة نتاعنا، نحاول نقصو من كمية الكريمة، وخاصة ماذا بينا نستعمل الكريمة العربي نتاعنا اللي كنشاوي والعظم
7: والعظم.
8: أي. ما نكسروش من الفاكهة في التزيين. وكيف ما قلنا نختاروا كيس صغير ولا صحفة صغيرة، وديما نعملوها كديسائخ وما نستعملهاش كوجبة، معناها وإذا باش نعملوها كوجبة لازم ناكلوا قبلها برشا ألياف.
7: ما وحنا كي نعملوها كوجبة نولوا ناكلوا في ثلاثة صحافي، معناها بقيمة ثلاثة وجبات يوميا.
8: احنا قلنا راهو الصحفة نجم توصل حتى 700 كالوري
7: اللي هي
8: معناها السوس نتاع الكالوري اللي نستحقوه نهار كامل. دونك تمثل لنا وجبة مش حاجة أخرى.
7: أنا باش نحكي معاك على نقطة أخرى ونقطة مهمة اللي مثلا اللي المرأة اللي تعمل كمية كبيرة مثلا تقول لك باش نذوق جيراني وصحابي وعائلتي وغيرها وتزينهم الكل، ومثلا في وقت اللي باش تستهلك هي معناها باش تاكل هي ولا وياكلوا صغيرات ديجا معناها تبدا مزينه لها نهارين كيما نقولوا ثلاثة ايام اكل زينه هذيك بالوقت. اميمه مضره كي تفوت الوقت المحدد والا عادي؟ اي
8: بيان سور، نحن ماذا بينا كل صحفة باش تتكن تتزين في وقتها
7: بالوقت
8: ديجا باش نحطوها في الفريجيدير والكل ديجا حتى التكستور نتاعها تتبدل راهي
7: صحيح.
8: الفاكهة تولي منادية وتولي منادية يولو فيها دي شامبينيون مضرين والكل. دونك ماذا بينا الصحفة نهار اللي باش ناكلوها نزينها ماكسيموم، مثلا نزينها الصباح باش ناكلها العشية مش باش تبيت.
7: وبالنسبة للكريمة اللي نستعملوها ونعملوها زادة كيف كيف يومي مثلا ونطيب هكا
8: دينا الكريمة والفاكل كل نحطوهم وقت اللي باش نستعملوها يعني.
7: واضح واضح. بالنسبة للناس اللي تعمل توا مؤخرا وسين الاخرى تقول لك عصيدة ليجوا مثلا فيها برجواف ولا معناها فيها برشا طبقات البفريوة الفسدق الجلجلين الزقوقو هذا الكل.
8: هو شوف راهو اي عصيده باش نعملوها باش نتحصلوا على الفوائد نتاع الحاجه اللي عملناها بها، اش معناها؟ مثلا عصيده التمر باش تكون فيها المعادن والفيتامينات الموجوده في التمر، عصيده الزبوب الفيتامينات المعادن الموجوده في الزبوب، البفريوه كيف كيف، اللوز كيف كيف، الفيستاش كيف كيف. اما زي ما قلنا المشكل وين؟ في الفرينه اللي وفي السكر اللي باش نعملوه وفي الزينه. معناها انت كيف كي بتحب تعمل عصيده برجواز مثلا وتعمل فيها طبقات مثالش النجم وراهو، اما مش نعملو كيف ما قلنا صحفه كبيره دونك تولي 200 مليلتر مثلا عصيده زبوب وزيدها 200 ولا 100 مليلتر عصيده بفريوه و50 مليلتر عصيده بيستاش كيف باش يولي برشا.
7: هما غذائيا
8: اي هما على ثلاثة
7: غذائيا. اميمه باش نختم معك بالسؤال هذايا، معناها اذا كان حبيت نعمل هكا طبقات انهم اللي يمشوا مع بعضهم غذائيا وصحيا، معناها الفايدتنا على خاطر تقول لك نحب
8: كل واحد وشنو يحب. اي ما يقلقش معناها كل واحد شنو يحب، كل واحد والجو نتاعو كيف ما نجمو نعملو جوست زقوق وبفريوه، كيف ما نجمو نعملو جوست زقوق وبيستاش مثلا عادي ما يقلقش، اللي يحب تعملوه نعملوه. اما كيف قلنا راهو الكميه هي اللي تقلق مش معناها كي نخلطوهم مع بعضهم، جوست الكميه. وبيان سور طريقه التحضير ديما ماذا بينا في بلاصه نظيفه، الفاكهه والزقوق والكل نعرفوا منين نشروه خاطر ثم راهم معناها بلاصه يبيعوه يبدا فاسد ومندي والكل هذوك الكل بيان سور يضرونا. باش ناخذوا صحفه عصيده صحيه ونستمتعوا بها ما تضرناش سورتو العباد اللي عندهم امراض مزمنه ولا اللي يعانوا من لازم راهم نشروا الحبه اللي باش نعملوا بها العصيده حتى يكشف وين باش نحطها في الفريجيدير لازم تكون مركزين معاها معناها باش نستمتعوا بها.
7: اصحاب الامراض المزمنه بالطبيعه اللي عندهم ضغط الدم اللي عندهم الامراض معناها اللي اكثر سكري كذلك معناها اللي عندها علاقه بالتغذيه ديما نسيسوا رواحنا ميسالش ما فيها باس، هي مناسبه معناها في العام كل قدير وقدره كل واحد كيفاش يحتفل. خلينا ديما المناسبات ديما نقولوا مدام اميمه لا افراط ولا تفريط ميسالش.
8: بالضبط، لا إفراط ولا تفريط، نستمتع راهو مش معناها ان نحرم رواحنا، مش معناها العصيدة راهي ممنوعة، اما لازم تكون الكمية صغيرة محسوبة في الكالوري نتاعنا في النهار كامل، وماذا بينا ديما تكون وين يكون اقل سكر وين تكون انفع وابن وخير معنا.
7: يعطيك الصحة، مولدكم مبروك، مولدك مبروك كذلك بالمسبق. شكرا لك اخصائية التغذية أميمة بلقيس، الله يخليك، دمتي، شكرا، الى اللقاء.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار في إم جي، جمعة سبت حد سومنا مع عند حد، عجينة زقوقو مرحية راين 500 غرام ب26 دينار و900.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: إشهار
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: تحية لكم من جديد. هذا بلاغ تعلن في رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 والمؤرخ في 7 ديسمبر 2021 متعلق بضبط أيام الأعياد اللي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت 2026.

0: عسلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكل على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. مواصلين معكم مشوارنا، مازلت برشا فقرات في انتظاركم تسمعونا حتى للتسعة ونص لكل مستعملي الطريق. من جديد نقول إن شاء الله الطريق سلامة وتوصل لكل مقاصدكم سلمين يا ربي. فرع القصرين الفضاء العلمي هذايا المهم خاصة في الجهة، في برشا تظاهرات برشا أنشطة من بينها اللي باش يحكي معانا توا فيها سي ناجي أحمدي مدير الفرع السهرة الفلكية اللي حضروا لها إن شاء الله غدوة السبت 22 أوت 2026. سي ناجي صباح الورد.
1: صباح النور أختي إيناس، ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: الله يخليك. تظاهرات علمية فلكية ورشات برشا أنشطة تقوم بها في فرع القصرين لمدينة العلوم، ناخذ أكثر تفاصيل حول فقرات السهرة الفلكية اللي باش تكون غدوة إن شاء الله.
1: مرحبا أختي، كيف ساعة ما تفضلت وقلت فرع القصرين باش ينظر السهرة الفلكية، السهرة هذه مفتوحة للناس الكل وهي يوم السبت إن شاء الله غدا من السبعة، ابتداء من السبعة حتى للعشرة.
0: نعم.
1: التظاهرة هذه هي محطة من محطات نشر الثقافة العلمية كالعادة في الجهة، وكذلك هي راهي بداية المسار من أنشطة والتحضيرات اللي نحضروا فيها في مدينة العلوم ككل فروحة للموعد الفلكي الكبير اللي هو الكسوف الكلي للشمس نهار 2 أوت 2027.
0: نعم.
1: بالنسبة للهدف هو تقريبا الفلك كالعادة من كيف تشرح المجتمع، وخاصة هو الصغار الشباب والناس كل، ونخليهم كذلك يكتشفوا أسرار السماء ويتعرفوا عن النجوم والكواكب عن قرب. هذا بالنسبة لهدف نتاعك. بالنسبة للبرنامج أختي،
0: برنامج هو مختلف الفقرات، شكون باش يكون حاضر في هذه السهرة الفلكية سناج؟
1: هي السهرة الفلكية هي بالطبيعة باش نحن يكونوا حاضرين معنا الزوار مع مواطنين علميين مختصين في علم الفلك، وباش تكون السهرة البرنامج نتاعها ماهوش كالعادة معناها فقط مجموعة من الأنشطة، هي راهي فرصة باش يكتشفوا الناس الكل الكون اللي نعيشوا فيه، كيفاش يتشكل مثلا، شنو مكوناته، كيفاش نفهم الظواهر، وكيف كذلك كيفاش نفهم الظواهر الكفلكية اللي نشوفوها كيما الكسوف، الخسوف، تعاقب الفصول، هذوما كلنا إن شاء الله نشوفوهم في السهرة.
0: نعم.
1: بالنسبة للانطلاق باش يكون
0: الانطلاق وقتاش باش يكون وكيفاش باش يكون؟
1: هو الانطلاق باش يكون في السبعة، وباش يكون مع محاضرة بعنوان بنية الكون، تعرفوا من خلالها على مكونات الكون، الأرض والكواكب والنجوم والمجرات. وكما قلت لكم اننا مقبلين على حدث فلكي اللي هو الكسوف الكلي في 27، باش نعملوا عرض صغير على حول الكسوف والخسوف باش نحضروا الناس مثلا للظاهره هذه، وكيفاش راح متابعتها، وكذلك اهميه الرصد الامن للشمس، لانه يلزم اثناء الكسوف يلزم عمليه تكون امنه في الرصد في الكسوف.
0: اي مختلف النصائح اللي تقدموها.
1: في غير ختام السهره باش نعملوا ان شاء الله تعتبر أجمل فقرة، هي على خاطر المعلومة باش تتحول لتجربة حقيقية، وهي رصد القمر وكوكب زحل بالتلسكوب. هذا هو البرنامج نتاعنا ان شاء الله.
0: نعم، نرجع معاك على خاطر كنا وقت قبل انطلاق المدرسة الصيفية، حكينا على مدرسة صيفية لعلم الفلك، كيفاش كانت عودة معاكم على مختلف الأنشطة، كيفاش كان الإقبال، تقييمكم معناها لهذه المدرسة الصيفية سنجي؟
1: الإقبال المدرسة عدد صغار لباس، أما الإقبال كان متوسط ماهوش معناها العدد الكبير، وإن شاء الله في المستقبل هي مازالت مولود جديد الفرع إن شاء الله، معناها لأنه مازالت برشا من الناس نتصور مازالت ما تعرفوش، لكن إن شاء الله من السنوات القادمة يكون الإقبال أكبر إن شاء الله.
0: نعم، هذاك علاش حتى إحنا كل مرة وين يكون ما عندكم جديد نحبكم تكونوا حاضرين معنا على الأقل هكا، حتى للي ما يعرفش باللي فما فرع لمدينة العلوم بولاية القصرين، وعلى الأقل يكون الإقبال متزايد في كل محطة تختاروها محطات العلمية. شكرا لكم سي ناجي أحمدي، يومك سعيد.
1: شكرا. الختام بالله نوجه دعوة، بالله دعوة خاصة للعائلات والناس الكل باش يحضروا ويواكبوا التظاهرة هذه اللي هي الليلة الجاية إن شاء الله، ابتداء من السبعة حتى العشرة في المركب الجامعي، نعاود المركب الجامعي اللي زاد في القفص.
0: نعم.
1: الدخول حر ومجاني.
0: نعم.
1: ومرحبا بالجميع.
0: شكرا لكم، يومك سعيد سي ناجي، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و900 في 16 دينار و500.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5
8: بانوراما.
9: إشهار
10: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: اشهار
12: المولد النبوي اسرار وانوار. موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار مع الشيخين رؤوف عباسي وعبد الجليل الفاسي.
13: خليكم ديما معانا في الاستماع لنسيم الصباح. نرجع إن شاء الله بعد موجز أخبار التسعة في برنامج تيكنو إكسبريس، وكذلك إعادة للحظ إذا كان فاتكم الاستماع. نذكركم بأحوال الطقس، خليكم معانا أحلى الإيقاعات التونسية. ما زلت مواصل معكم مشوار في نسيم الصباح حتى للتسعة ونص.
14: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: تمام التاسعة صباحنا.
17: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
16: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت في 19 من شهر أوت الجاري فعاليات الدورة 44 لمهرجان سيدي عبد النبيل للفروسية بمنطقة الميتكيدس بقفص الشمالية، لتتوصل حتى 22 من نفس الشهر، وذلك بهدف إبراز الموروث المحلي للمنطقة. برنامج الدورة الجديدة يجمع المهرجان بين عروض الفروسية التقليدية والأنشطة التراثية والاحتفالات الشعبية ودورة رياضية للشباب، إضافة إلى معرض للمرأة الريفية يتضمن منتوجات فلاحية للمجامع النسائية. تم مساء أمس رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات أثر جلسة انضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية اليوم الجمعة 21 من أوت الجارية فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن. هذا ودعا الديوان المعنيين لتقديم مطالبهم حصريا عبر الرابط الإلكتروني، وذلك لغاية يوم 34 من شهر سبتمبر القادم. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تعلم رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من شهر أوت الجاري. أخيراً، وفي العالم يواصل عدد من المستوطنين بحماية الاحتلال الإسرائيلي محاصرة منازل بقصر جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة لليوم 13 على التوالي، مع تحويل أحده لثكنة وعزل العائلات بلا غذاء أو دواء. تزامناً مع ذلك أعلن عن إصابة 3 فلسطينيين بهجوم في مدينة الخليل، وتواصلت اعتداءات المستوطنين بتلكرم وسط تصعيد استيطاني مستمر بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الحلول التقنية لاسترجاع الصور المحذوفة. بضغطة زر واحدة على وجه الخطأ قد تحذف ألبوم صور يختزل ذكريات سنوات. فهل هذا يعني أنه الصور ضاعت إلى الأبد أو أنه هناك طرق تقنية لإنقاذ الموقف؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك عايشك، تحية المستمعين إذاعة قفصة مرة أخرى في موضوع جديد اللي هي الخطوات الصحيحة لاسترجاع الصور المحذوفة. احنا في العادة حتى عن طريق الخطأ نجمو نحذفو صور فيها ذكريات نتاعنا، صور نتاع وثائق رسمية مهمة. احنا باش نعطو الخطوات الصحيحة اللي تمكننا من استعادة الصور هذه. الخطوة الأولى، إذا ما زلت دوب ما عملت حذف، نمشي لسلة المحذوفات، أكل البوبالة ذيك الموجودة في الهاتف وإلا في الحاسوب. حل تطبيق جوجل فوتو، ثم سلة المهملات اللي موجودة في الأندرويد ولا في الايفون نسموهم، اللي زاد كيف سلة المهملات، ألبوم المحذوفة مؤخرا ولا الصور المحذوفة مؤخرا، ريسنتلي ديليتد. إذا كانت الصور موجودة في سلة المهملات كسوسوا الأندرويد ولا الايفون، نجم نقوم بالريستور ولا استعادة ولا ريستوري ليماج ولا الفوتو، تعاود تصوير هذيك استعادة نتاعها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا ما عادش موجودة في سلة المهملات وقمنا بحذفها زادة من سلة المهملات، شنو نعمله؟ الخطوة الثانية نشوفوا اسكو النسخة ذيك موجودة في السحاب الرقمي ولا، يعني عندنا منها نسخة احتياطية ولا، نشوفوا في جوجل فوتو ولا اي كلاود فوتو. إذا كانت النسخ الاحتياطي مفعل وقتها نلقوها. الخطوة الثالثة، إذا التصويرة ما لقيناهاش لا في سلة المهملات ولا موجودة في النسخة الاحتياطية، وقتها نجربوا بعض البرامج وإلا التطبيقات اللي احنا نستعملوها لاستعادة البيانات. لكن التنبيه شنو؟ باش تكون نسبة النجاح تاع استرجاع قوية، خاطر نسبة النجاح ديما غير مضمونة. إذا باش تكون نسبة نجاح كبيرة، يعتمد أول حاجة على استعمالك أنت للهاتف. يعني إذا صار أن ضيعنا التصويرة، ما نقوموش باستعمال الهاتف، نحاول نستعمل تطبيقات مثبتة على الحاسوب باش نعملوا ريكافري ولا ريستوراسيون تاع كل التصاور تاعنا. على الهواتف اندرويد فما تطبيقات وفما برامج نستعملوهم اللي هما ديسك ديجر فوتو ريكافري، اللي هي من اشهر التطبيقات لاستعاده الصور المحذوفه، يعمل دون صلاحيه الروت لاسترجاع المحدود ويعطي نتائج افضل مع الروت. فما تطبيقات اخرى كما دي ار دكتور فون داتا ريكافري، هذا نستعملوه في العاده للحاسوب ويمكن من استعاده التصاور نتاعنا في بعض الهواتف الاندرويد. موجود زيادة تطبيقات اخرين بالنسبه للايفون كما دكتور فون داتا ريكافري ولا فون ريسكيو فور اي او اس، هذوما كلها تطبيقات نجم نستعملوهم لاستعاده الملفات والاستعادة التصاور نتاعنا اللي ضاعت. مي لازم نتبعوا، فما نصائح لازم نحترموها لازم نطبقوها. ما نقوموش بتثبيت تطبيقات الاسترجاع على الهاتف نفسه، على خاطر وقتها الصور المحذوفة خاطر كانت تشد بلاصه في الميموار. إذا نقوم بتثبيت تطبيقة، نجم التطبيقة ذيك تاخذ بلاصة الميموار ذيك، وقتها تضيع علينا البلاصة نتاع الذاكرة وما عادش نجم نسترجع التصاور ذيك. نستخدم الحاسوب كلما أمكن لإجراء عملية الاسترجاع. ديما نذكروا اللي ما فهمش، تطبيقة تقوم باسترجاع التصاور بنسبة كبيرة بنسبة 100%، ديما ثم نسبة أقل 80 70 90% من استرجاع التصاور نتاعنا. وإن شاء الله الناس كلها ياخذوا ديما حذرهم ويستعملوا النسخ ولا يقوموا بتفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي عبر جوجل فوتو ولا اي كلاود باش يحافظوا على التصاور نتاعهم. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: مهم جدا اللي كنا نسمع فيه في تيك إكسبريس استرجاع صور المحذوفة وإلى النسخ الاحتياطي مع الدكتور سامي حيدوري دكتور في الاتصالات وسلامة المعلوماتية. احنا مازلنا مسير معكم مشوارنا حتى لتسعة ونص. حابة نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم لكل من فاتوا الاستماع لمداخلة المعهد الوطني للرصد الجوي والإعادة بعد نشرة أخبار ثمانية. طقس اليوم مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية الريح من اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب فما حاليا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 34-38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 39 و41 درجة بباقية الجهات مع ظهور شيلي محلياً.

0: حظك اليوم.
1: نهار جديد يجمعنا بيكم اليوم الجمعة 21 أوت 2026. فكرة حول الأبراج الحظ الفالي شنو نخبي لكم بالنسبة لليوم. نبدو مباشرة ببرج الحمل. اليوم يوم مناسب للتقدم وإنهاء حاجة كنت مأجلها. الثور، ركز شوي على أمورك العملية، جنب التسرع. أصحاب برج الجوزاء، تواصل مع الآخرين يكون أسهل، كلمة طيبة تنجم تصلح موقف. السرطان، خذ وقتك وركز على أهدافك بدل القلق الزائد. أصحاب برج الأسد، ثقة، حضور قويين اليوم، فرصة باش تبرز في حاجة تحبها. العذراء، التنظيم هو مفتاح نجاحك اليوم. الميزان، حاول توازن بين رغباتك ورغبات الناس اللي حولك. العقرب، حاسك قوي، خذ قراراتك بهدوء وما تستعجلش. أصحاب برج القوس، تغيير صغير ينجم يفتح لك باب جديد. الجدي، ركز على أولوياتك وما تدخلش في نقاشات ما ليهاش لازمة. الدلو، فكرة جديدة وإلا مساعدة من شخص قريب تنجم تفيدك. نختم برج الحوت، اليوم يوم مناسب ليك للهدوء والتعبير عن أفكارك ومشاعرك بوضوح. حظ موفق للجميع.

0: التسعة وأربعة. أهلا وسهلا ومرحبا، نعطيكم فكرة على المواعيد المباشرة اللي باش تسمعوها اليوم بعد ما يوفى برنامج نسيم الصباح، وبعد الموعد مع سلامتك وحكاية صغار. الفضاء الموالي المباشر باش يكون دين ودنيا من تقديم رؤوف عباسي وعبد الجليل الفاسي من 10:30.
1: المولد النبوي، أسرار وأنوار. موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من 10 صباحا إلى منتصف النهار مع الشيخين رؤوف عباسي وعبد الجليل الفاسي.
0: الأحداث اللي دارت خلال الأسبوع هذايا، وبطبيعة كل المستجدات الشأن العام في مدار الأسبوع من نص نهار حتى للماضي ساعة، من تأمين زملائنا من قسم الأخبار أرابيسك في الموعد الأسبوعي من 4 حتى 5 مع سوار عمادية.
2: من الأردن، فنان جمع بين الجيتار والغناء وكتابة الكلمات، عاطف ملحس، تجربة موسيقية بطابعها الخاص. ضيف أرابيسك اليوم بداية من 4 على موجة إذاعة قفصة.
0: نسيم الصيف تتواصل والعشوية مع ريم محمد من 5 حتى 8 في نسمة صيف.
2: مشاركة شباب ولاية قفصة في المخيم الوطني للمواطنة والتطوع بدير الباي. الأستاذة بوثينة العويني تتحصل على وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والعلم. أبطال تونس في رياضة الكيك شنغاي. اليوم في نسمة سيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
0: وصهرية بمضى رياض حيدوري يهديكم فيها باقة ورد في برنامج باقة ورد من 10 حتى 30 الليل، باش تسمعوا معنا دين ودنيا مدار الأسبوع أرابيسك نسمة صيف باقة ورد. متابعة رقيقة الجميع.

هذه عالية بالعيد آخر محطاتنا الغنائية، ما بقالي نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة، على الوفاء الدائم لموجة إذاعة قفصة، على الاستماع بطبيعة لكم الناس الكل أجمل التحايا. كامل الفريق أيضا يحييكم، شكرا نزار، شكرا عماد، سامي حراثي، هذه تحيات إنس حمادي ورمزي أفضل. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوق مرحية راين 500 جرام 26 دينار و 900
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار
4: مشاركة شباب ولاية قفصة في المخيم الوطني للمواطنة والتطوع بدير الباي. الأستاذة بوثينة العويني تتحصل على وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والعلم. أبطال تونس في رياضة الكيك شانغاي اليوم في نسمة سيف بداية من 5 على موجات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة
6: مراية تتكلم.
7: سلامتك سلامتك.
8: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. نظافة أدوات الطبخ وجودتها عنصر أساسي للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. شنية مواصفات أدوات الطبخ الصحية؟ وقتاش يلزم تغيير بعض الأدوات؟ وكيفاش نحافظ على نظافتها؟
9: المعون اللي نطيبه فيه الماكلة يلزم يكون مصنوع من مواد عازلة وما تتفاعلش مع الماكلة بمفعول السخانة. وإذا كان هالمعون صدد ولا سيب قشور ولا سواد ولا زروقية في الماكلة وبدل مطعمها أراه ولا مش صحي وغير صالح للاستعمال ويلزمنا نبدله.
8: أدوات تنظيفة أكلات شهية وصحة أفضل للجميع مع تحيات وسيلة الغولة.
7: سلامتك سلامتك.
10: ضيفنا اليوم في برنامج عربيسك المنتج الأردني بسام الحجاوي، نحكو معاه على تجربته في عالم الإنتاج وعلى الكواليس والتحديات والحكايات اللي ما نشوفوهاش على الشاشة. بسام الحجاوي اليوم عبر موجات إذاعة قفصة في برنامج عربيسك من 4 للـ5 بتاع العشية.
7: معاك تضوى مرايتنا.
11: أجمل حكاية
7: حكاية الصغار.
12: أنستونا مرحبا بكم، قربوا للراديو هيا نسمو
13: حكاية تميمة. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشفوا ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو أسمعوا معنا بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا حنين نكوع وحالة عليمي.
14: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
15: حكاية تميمة.
14: هندسة الصوت لسعد

0: يستناو لين تجي تلمهم وتحكي لهم حكاية فيها عبرة. عويناتهم تغزر كان لها ساكتين رايدين لين من سكاتهم تسمع حس لبرة. وتعديت ساعات وساعات والانترنت حكاية وفات. يحلوا التلفزة سويعة في النهار باش يسمعوا شفما جديد في الأخبار.
1: يتواصل انقطاع الانترنت في جميع أنحاء العالم، حيث استعصى على المختصين والتقنيين إصلاح هذا العطب.
2: يعني فمش انترنت؟
3: هل تسمع يا لوجين؟ قالوا ما فما حتى حل.
2: ظهر فيها مش تطويل. اش قولكم نلعبوا لعبة؟
4: اي ألعبوا لعبة وتكون مفيدة.
3: عندي لعبة أما فيها شوية مات.
5: مات؟ ليه مانيش بيه فيه؟
2: عمرك ما تقول هكا، الخوف هذا هو اللي ما يخليكش تتعلم.
5: بيه هاني معاكم.
3: اسمها لعبة القواسم، كل مرة نعطيكم عدد وانتم تطلعوا على شنو يتقسم.
4: صحيتك فؤاد، فكرة باهية، والرابح عنده من عندي هدية.
5: ملا عاوننا وقلنا شنو القواعد اللي نستحقوها.
3: العدد اللي يقسم على خمسة يلزم رقم أحد وصفر أو خمسة، واللي يقسم على ثلاثة يلزم مجموع أرقام مقابل القسمة على ثلاثة.
6: بيه أنا نعطي الأعداد وانتم طلعوا، وكل مرة واحد. اش قاولكم؟
7: بيه بيه بيه.
6: 3520
3: على خمسة يقسم وعلى ثلاثة لي.
6: صحيتك.
2: أنا توا 3330
5: هذا يقبل القسمة على خمسة وثلاثة.
3: شفت كيفاش هك طلعتها؟ برافو.
5: والله طلعت سهلة الرياضيات.
3: أنا بصراحة نحب الجبر أكثر من الهندسة.
2: أنا نحب الهندسة.
4: تعرفوش يا الأولاد شكون اللي عنده فضل في تطوير الجبر؟
7: ليه يا مماتي تعرفوا أنت؟
4: أي نعرفوا. يا سيدي يا بن سيدي، نحكي لكم على عالم من أعلام الرياضيات، عالم عربي اسمه الخوارزمي. نظرياته ليها دور كبير في تقدم الرياضيات في الوقت اللي عاش فيه، في بغداد وبالضبط في عهد الدولة العباسية، في أكثر فترة زمنية عرفت فيها الرياضيات تطور كبير على يد عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا محمد بن موسى الخوارزمي. لقبوه بالخوارزمي على خاطر تولد في خوارزم في أوزبكستان.
8: الخليفة المأمون العباسي يستقبلكم في حضرته، تفضل يا أبا عبد الله.
4: حقا كانت كنيته أبو عبد الله وإلا أبو جعفر.
9: تفضل تفضل يا أبا عبد الله، مرحبا بالعلم والعلماء.
10: شكرا يا مولاي.
9: هات ما عندك يا أبا عبد الله. ما هي آخر تطورات بحوثك؟
10: حسنا سيدي، لقد أكملت كتابة مجلد هذا والذي أسميته المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
9: أحسنت أحسنت يا خوارزمي.
10: هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لكل قواعد الجبر التي توصلت إليها بعد بحث شديد وتعمق في علم الجبر. هذا المجلد هدية لك يا مولاي.
9: جميل جميل، أحسنت أحسنت يا خوارزمي، أحسنت يا فخر العرب. ولهذا قررت أن أوليك بيت الحكمة، كما أني أفكر في رسم خريطة العالم. لذلك يا خوارزمي سأوليك هذه المهمة مع ثلة من علمائنا الأكفاء الذين سوف تكون أنت على رأسهم.
10: شكرا شكرا لكم يا مولاي، وسنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله.
9: إن شاء الله إن شاء الله.
4: هذا هو الخوارزمي، أبدع في عالمه الخاص، عالم الرياضيات. عدى عمر الكل يبحث ويقرأ، انهار ويعدي بين كتب المكتبة، وفي الليل يتلهى بالمهمة اللي أعطاه له الخليفة، ولمع اسمه لدرجة أنه العصر اللي عاش فيه تسمى عليه عصر الخوارزمي. هذا هو عالمنا، تعرف بالذكاء والإبداع في مجاله واختصاصه. توفى عام 232 هجري وقعد اسمه

0: عصفور بحروف من ذهب.
1: كنتم مع
2: حكايات ميمة
1: في دور مرام غفران الذويدي،
3: في دور لجين لجين سعدة،
4: في دور ريمة فردوس ترودي،
5: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
1: وفي دور ميال إبن الصديق،
0: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
1: شارك في التمثيل
0: علي بن سالم، محمد سفينة، وأنور العياشي.
1: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم. مرحبا بك حنين. مرحبا بك حلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بأصدقائي الصغار. تبدأ القصة بالحديث عن الانترنت اللي ولد جزء مهم من حياة الأطفال في وقتنا الحالي، وين يقضوا وقتهم في الألعاب الإلكترونية. أما في القصة يكتشف الأطفال بعد انقطاع الانترنت نوع آخر من الألعاب اللي هو الألعاب الفكرية وألعاب الرياضيات الهادفة اللي تساعدهم على تنمية التفكير والتركيز وحل المشكلات بطريقة ممتعة ومسلية. بعدها تتدخل الجدة اللي تمثل مصدر الحكمة والمعرفة وتقترح عليهم تحكي لهم قصة عن العالم المسلم الخوارزمي وتعرفهم به باعتباره من أعظم العلماء الرياضيات ومؤسس علم الجبر واللي كان له فضل كبير في تطور العلوم. ينصت الأطفال إلى حديث الجدة بكل تركيز ويظهر عليهم الإعجاب بالحكاية، ومع تقدم الأحداث يزداد شغفهم بمعرفة المزيد عن الخوارزمي القضايا المطروحة. تأثير الإنترنت على حياة الأطفال، أهمية الألعاب الفكرية وألعاب الرياضيات في تنمية الذكاء، دور الجدة في نقل المعرفة والقيم من خلال الحكايات، تشجيع الأطفال على حب التعلم بطريقة ممتعة واكتشاف العلماء. أصدقائي توا باش نعطيكم العبرة من قصة اليوم. تعلمنا القصة إنه الترفيه مش كان في الألعاب الإلكترونية، أما ينجم يكون زادة في الألعاب الفكرية والقصص الهادفة. تبين زادة اللي العلماء كيف الخوارزمي ساهموا في تقدم البشرية، وإنه حب العلم والإنصات للكبار يفتحوا باب المعرفة والنجاح.
0: شكرا حنين. تفضلي حلا.
2: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار. تحتوي هذه الحكاية على العديد من القيم، ومنها أولا استغلال الوقت في الأشياء المفيدة. عندما انقطع الانترنت شعر الأطفال بالملل في البداية، لكنهم سرعان ما وجدوا لعبة مفيدة وهي لعبة القواسم، فتعلموا الرياضيات وهم يستمتعون. ثانيا التغلب على الخوف من التعلم. كانت إحدى الفتيات تقول إنها ليست جيدة في الرياضيات، لكن أصدقائها شجعوها، وعندما لعبت اكتشفت أن الرياضيات أسهل مما كانت تظن. والآن مع قيمة أخرى تبرزها الحكاية، ألا وهي التعلم من خلال اللعب. لم يتعلم الأطفال القواسم بطريقة مملة، بل تعلموها من خلال لعبة جماعية وممتعة. يمكن أن يكون التعلم ممتعا عندما نستخدم طرقا مبتكرة ومشوقة. أخيرا وليس آخرا، أهمية العلم والعلماء. تعرف الأطفال إلى العالم محمد بن موسى الخوارزمي الذي ساهم في تطوير علم الجبر والرياضيات وترك أثرا عظيما في تاريخ العلم. خلاصة القول، لكل إنسان مجال يتميز فيه. كان أحد الأطفال يحب الجبر بينما كان الآخر يحب الهندسة، وهذا يبين أن لكل شخص ميولا وقدرات مختلفة. لا يجب أن نقارن أنفسنا بالآخرين، بل علينا اكتشاف المجال الذي نحبه ونبدع فيه. والآن يا أصدقائي، مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية، لا تجعل الإنترنت يسيطر على وقتك كله. استغل أوقات الفراغ في التعلم والقراءة. لا تقل أنا لا أستطيع، بل قل سأحاول حتى أتعلم. تعلم بطريقة ممتعة ومبتكرة. شجع أصدقائك ولا تسخن من ضعفهم. اكتشف المجال الذي تحبه ونمي موهبتك فيه. اجتهد، فالعلم يحتاج إلى الصبر والمثابرة. لا تجعل التكنولوجيا بديلا عن التفكير. استفد من الانترنت عندما يكون متاحا، لكن لا تعتمد عليه في كل شيء. تذكر أن الإنسان يستطيع أن يتعلم ويبدع حتى دون إنترنت. اترك أثرا طيبا في حياتك مثل ما ترك العلماء أثرا عظيمة في التاريخ.
0: شكرا حنين. شكرا حلا. هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع. إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

حكاية صغار. حكاية صغار.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: ألو؟ ليه ليه ليه ما فهم حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا أخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذه ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم.
6: تمام 10 صباحا.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة المظلة من ولاية قفصة انطلاقا من 27 من شهر أوت الجاري على وقع فعاليات الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم ليتواصل لغاية غرة سبتمبر القادم، متضمنا عديد العروض الفرجوية والفنية إضافة إلى عرض عشاق المحفل. تحتضن معتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة انطلاقا من 31 من أوت الجاري فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث تحت شعار موروثنا فخرنا. هذه الدورة التي تتواصل لغاية 5 من سبتمبر القادم تتضمن عروضا للفروسية وسهرات فنية ومعارض تراثية إضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية. أعلنت الغرفة الوطنية لمصنعي الكراس المدرسي عن انطلاق عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 بمختلف جهات البلاد بداية من منتصف شهر أوت الجارية، مع تأكيد استقرار الأسعار دون أي زيادة. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظة الرقمية والات دينار وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيق الرقمي ديديسات والرمز إتوال 181 دياز. أخيرا وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، ومعتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربة شملت القوات البحرية والجوية والقيادة الإيرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم.
8: دين ودنيا.

0: الحمد لله الذي سبحت له الكائنات وخشعت له الأصوات وكلمته الأرض والسماوات وأشرقت له الظلمات. حياكم الله وبياكم سادة المستمعين سيدات المستمعات، وأيدكم وآواكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. صلى عليك الله مصباح الدجى، ما حن مشتاق وسار دليل. تحية محبة وامتنان نسوقها للفريق التقني المؤمن لبرنامجنا، في الإخراج الرقمي عماد الغرز، في الإخراج التقني صدقي عرفة، وفي استقبال المكالمات سامية حراثي. اليوم هو الجمعة 21 أوت 2026 الموافق للثامن من ربيع الأول 1448 هجري. في تنشيط برنامج دين ودنيا اليوم الشيخان رؤوف عباسي وعبد الجليل الفاسي. صباح الأنوار شيخ عبد الجليل.
1: سي عبد الرؤوف، وتحية متجددة إن شاء الله بهذه المناسبة المباركة لكل مستمعي ومتتبعي إذاعة قفصة.
0: شيخنا الفضل، نحن على مشارف يوم مبارك. نعم. يوم من أيام الله.
1: نعم.
0: يوم رحمة.
1: نعم.
0: ينساب عطره، تفوح نفحاته. ما هو هذا اليوم؟ ما هي أسراره؟ ما هي أنواره شيخ عبد الجليل؟
1: نعم، أنت قلت كلمة شدتني، هي يوم رحمة فعلا، وهي يوم رحمة بامتياز. نعم. لأننا سنتحدث ونحتفي بمن أرسله ربه رحمة للعالمين، فنحن من هذا المنطلق في رحاب هذه الرحمة، تكون هذه يعني الحصة أو هذا الموضوع إن شاء الله اليوم باش يضمن آية ومعنى، وباش يضمن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، والاقتداء بسيرته صلى الله عليه وسلم، والتخلق بإخلاقه، و علامات محبته صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. بدايتنا كما عودنا سادة مستمعين شيخ عبد الجليل. نعم. هي بآية ومعنى.
1: نعم.
0: وإحنا ديما نحاول نختار آية تتماشى مع موضوعنا، تكون متناغمة مع الموضوع متعنا. فآية اليوم هي قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بداية الآية سي عبد الجليل محمد رسول الله، فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بالصفة.
1: نعم.
0: وهذا يعني شرف الله به سيدنا محمد دون سائر الأنبياء.
1: صح.
0: ما يذكرش الاسم ومع الصفة متاعه اللي هي صفة النبوة واحدة.
1: نعم.
0: منهم.
1: نعم.
0: هذه الأولى.
1: نعم.
0: الثانية والذين معه، إذن فهذا الفضل الذي سنتحدث عنه لا يتعلق ببشخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتعلق بكل من اهتدى بهديه، بكل صحابته، بكل زمرته، بكل أحبائه. قال أشداء على الكفار، يعني المسلم في علاقته بالكافر يجب أن يظهر شوكته وشدته وقوته. ربي عز وجل قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
1: نعم.
0: يزمك تبين القوة متاعك قدام الكفر. يعني في آية أخرى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
1: نعم.
0: يعني في كل زمان وفي كل مكان لازمك أنت يا مسلم تأخذ بأسباب القوة والمناعة حتى تخيف عدوك، حتى تظهر شوكتك قوتك أمامه، حتى يعني يهابك ويقرأ لك ألف حساب. ثم نعم. قال شو اللفظ يتغير رحماء بينهم.
1: نعم.
0: رحماء بينهم. تفضلت سي عبد الجليل منذ حين قلت النبي عليه السلام بعث رحمة للعالمين، هذه الغاية، وما أرسلناك إلا إذا حصر رحمة للعالمين
1: وللناس كافة.
0: نعم. ثم هذه الرحمة هي رحمة من الله من بها عليه صلى الله عليه وسلم، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم. خطاب موجه لشكون؟ للمؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك.
1: نعم.
0: إذن الغلظة الشدة نظهرها مع الكافر، ولكن مع المؤمن نظهر الرحمة ونخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
1: نعم.
0: ثم يركز على الجانب التعبدي اللي هو أساس العلاقة بين المرء وربه. قال تراهم ركعا سجدا، يعني كثير العبادة، يتقربون إلى الله، يدعون الله، يتضرعون لله، يتوكلون على الله، يحسنون الظن بالله، ثم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الفضل كل الفضل يعود دائما إلى الله، فهو صاحب الفضل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ثم تحدث عن علامة يشرف بها المؤمن يوم القيامة، ويعلم الجميع أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تلك العلامة الفارقة العظيمة اللي تدل على هذا الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من جلسائه يوم القيامة.
1: نعم. ومن هذه الآية فعلا تضمنت معاني عديدة كما أشرت سيادتك، وفيها إظهار للقوة كما أشرت، والقوة هذه في الواقع هي مبدأ عام، ولكن التعامل معها يكون على مستويات. مش كل مؤمن مطالب أنه يعد القوة المقصود هذا السلاح وغيره فقط.
0: هو سي عبد الجليل كلمة قوة، ريت الكلمة كتجي في اللغة العربية نكرة تدل على العموم والشمول،
1: هكذا.
0: فكلمة قوة راي مش تعني فقط قوة السلاح والعتاد.
1: هذا ما أردت الإشارة إليه.
0: نعم.
1: لأنه على مستوى الأفراد القوة تكون لها معنى آخر، وهو ماذا؟ قوة الإيمان، قوة الجلد، عدم الانكسار، وعدم الخضوع، وعدم اتباع الكافرين، وعدم يعني محاباتهم. لأن ربنا في كثير من المواضع نهانا عن أن نتخذهم أولياء من دون المؤمنين، ولا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ونهانا على هذا. هذا كله مظاهر قوة، أن المؤمن يكون قوي بالله بإيمانه، متحديا للكافر بما لديه من إيمان. هذا على مستوى الأفراد. ثم القوة لها مستويات، إذا كان الحديث عن الدول والحديث عن الأنظمة، وأن لابد أن تظهر قوتها أيضا بمعاني أخرى ومستويات أخرى من القوة كما أشرتم، وكما أشار القرآن أعداد القوة لإرهاب العدو. وكل هذا ليس لغاية إرهاب شخص أو فرض نفوذ معين، ولكنه حتى تبلغ هذه الرسالة. الغاية من ذلك هو حماية هذه الرسالة، بل أقول حتى تشمل هذه الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عدد ممكن. وهذا هو الغاية في ديننا في نشر الإسلام، إنما القوة لحماية دعوة الإسلام وليس لنشر الإسلام.
0: ولذلك الإسلام يدعونا إلى أن نحقن الدماء إذا أراد العدو ذلك، وأراد الصلح والتوافق
1: فاجنحوا له،
0: وإن جنحوا للسلم
1: فاجنح
0: لها وتوكل على الله.
1: نعم. حتى لا يفهم البعض،
0: موش دين متاع دماء متاع تقتيل كما برشا يثير الشبه هذه وهذه السموم، وإنما هو دين عزة وقوة. فإذا أراد العدو حقن الدماء وترك القتال، فأراد هذا أفضل ونميل ميلا إلى ذلك ونجنح للسلم إذا جنح لها هذا العدو.
1: ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنتطرق إلى أخلاقه واتباع سيرته مواطن كثيرة في السيرة النبوية تظهر هذا المعنى شيخنا في العفو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العهود اللي عقدها مع يعني أهل الذمة المعاهدة مع اليهود لما راح للمدينة الميثاق الإسلامي العام أيضا صلح الحديبية كل هذه الأشياء تبين مرونة الإسلام مع الآخرين وأن الغاية ليست هي المواجهة وتصفية يعني استعمار الأراضي بالمعنى يعني التاريخي المعاصر لكلمة الاستعمار ولكن الغاية كله هو أن تشمل هذه الرحمة التي جاء بها كل بقاع الأرض هذه رسالته أصالة صلى الله عليه وسلم وبعث من أجل ذلك ونحن بقانون الاتباع له أيضا نتحمل جزء من هذه المسؤولية في التبليغ عنه قال بلغوا عني ولو آية.
0: نعم إذن باش نقف إن شاء الله عند بقية الفقرات اللي قدمها شيخنا الفاضل توا باش نبينوا كيفاش يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شنية علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة
1: إحياء السنة
0: أن نتخلق بأخلاقه خطر بالفعل ديما نتحدثوا الشيخ عبد الجليل توا على أزمة أخلاق
1: أكيد
0: فكيفاش يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا أسوتنا في أخلاقنا إذن كل هذه الفقرات نقف عندها تباعا بإذن الله ولكن بعد هذا الفاصل الإنشادي الأول

0: المولد النبوي أسرار وأنوار، هذا موضوع حلقة اليوم في برنامج دين ودنيا. وكنا مهدنا قبل الفصل الإنشادي وتحدثنا على آية ومعنى اللي هي الآية المباركة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. توا باش نتحدثوا على المسائل العملية، احنا علاش نحيي جذوة هذه الذكرى المباركة؟ ما هيش مجرد وقوف عند أطلال ولا أحداث تاريخية وإلا باش نتناولوها بطريقة سردية عقيمة تقليدية، لا لا أبدا أبدا. احنا حشنا كيفاش نكونوا عمليين، كيفاش نقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش النبي عليه السلام يكون أسوتنا. وربي عز وجل قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف يكون النبي أسوتنا؟ كيف يكون قدوتنا؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذنه تعالى،
1: بعيدا عن معاني الاحتفاء ومظاهره ودرجاته و معناها الموجود في الساحة والحكم
0: وما فيها من لغط
1: والحكم
0: وخلافات
1: والحكم المتعلق بهذا الأمر. فما ذكرته في هذه العناصر هو الذي يهمنا. نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونجدد العهد بسيرته وبهديه، وهذا في الواقع لا يتوقف فقط أو ليس منحصرا في هذه الفترة بالذات، هو حياة المسلم كامل في كل الأوقات. لا سيما يقول قائل: أنتم الآن تخصصتوا الحديث في الموضوع هذا في هذه المناسبة، طيب ومن المنع من ذلك؟ نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل خطبة، وفي كل جمعة، وفي كل صلاة، ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم تصحبنا في حياتنا، ليس فقط في مجالس دعوية أو خطب منبرية، لكن في سلوكنا كما باش نتعرضوا توا، وإحنا نتعاملوا مع جيراننا ونتعاملوا مع أنفسنا ومع أهلينا، نحن قاعدين نتعاملوا بالسنة، قاعدين نحيي في السنة، قاعدين نلتزموا بالسنة، ننشر في السنة النبوية بطريقة غير مباشرة عن طريق سلوكياتنا وأخلاقنا. كما باش نشوفوا، مش معنى أنه إحنا في زمن دون غيره أو في هذا الزمن فقط أو هذه الفترة، لا، نحن نتحدث على الدوام. لأنه من يدعي أو أنه يعني يقول أنا لا أهتم بهذه المسائل، فهذا فيه خطر شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو هدي، هو سلوك، هو منهج، ليس قصة أو شخص أو شخصية تاريخية أو قيادية ومر عليه الزمان، لا، هو حياتنا، هو المنهج الإلهي الذي أراده الله لنا. فنحن نعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل به من أحكام وشريعة وقرآن وتفسير، وكله من رحمته صلى الله عليه وسلم.
0: وعملية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تخليك أيها المسلم تري شنو بالضبط الموضع وشني عملية الاقتداء. فإن كنت أبا تجد في النبي أسوة صلى الله عليه وسلم، إن كنت زوجا تجد فيه الأسوة، إن كنت قائدا تجد فيه الأسوة، وقص على ذلك.
1: وهذا معنى الأسوة راه في اللغة. الأسوة هو اللي يكون، ليس قدوة فقط، لأن القدوة يعني كل أسوة قدوة، ولكن ليس كل قدوة أسوة. تنجم تقتدي بشخص بسلوك معين فيه، أما الأسوة اللي حدثنا عليها ربنا سبحانه وتعالى هو قمة الكمال البشري في كل شيء.
0: نعم. فقلنا مثلا نأخذ حنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج.
1: نعم.
0: نلقوا سيد عائشة شو تقول: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.
1: كان في خدمة أهله.
0: معناها ناديما نقول شوف وضعية المرأة فك الزمان ذاك. المرأة مغبونة مقهورة، بالأمس القريب كانت تؤد وكانت تدفن حية. وإذا بالإسلام يحدث ثورة ونقلة نوعية في علاقة الرجل بالمرأة. علاقة الزوج بزوجته، فهو يعينها داخل بيتها رغم قبوعها فيه. ليست عاملة.
1: نعم.
0: يقول المنطقة أنا هني نخدم البر وهي تخدم الداخل، وأنا نقسمه في الأدوار.
1: خاصة النبي عنده
0: بالضبط
1: مسؤوليات يعني كثيرة كبيرة،
0: مسؤولية الرسالة وحدها كافية.
1: نعم.
0: ورغم ذلك كان يعين زوجته صلى الله عليه وسلم. ما الغاية من ذلك؟ حتى يعلمنا نحن أن نعين زوجاتنا دون شعور بحرج
1: أبدا
0: ودون شعور بتكلف، يعني تمارسك الشيء ذاك بطريقة طبيعية تلقائية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهنا نحب نأكد كلامك، حتى ندفع عن ديننا الحنيف هذه الشبهات وهذه وهذا اللغط اللي يثار من حين لآخر اتهام الإسلام أنه كذا وكذا في تشريعاته وفي المرأة والحقوق والحريات وإلى غير ذلك. الإسلام شرف المرأة أيما شرف لم يحدث في تاريخ البشرية، أن أسند للمرأة شرف في قيمتها كامرأة كإنسان، ثم في حقوقها أيضا تشريعية في التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المثل كما ذكرت سيادتك، المثل الأعلى، وجاء بكل مظاهر تظهر فيها المرأة بدءا من زوجة خديجة. يمكن يأتي ممكن نتحدث عنها حتى في مناسبة أخرى، أنها تشرف المرأة في العالم ليس فقط في المسلمة، إذ أنها أول من حضنت وأول من آمنت من البشر برسالة السماء هي امرأة،
0: خديجة بنت خويلد،
1: خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هي التي واسته، هي التي يعني وقفت إلى جانبي وهدأت من روعه حينما كان النبي في حالة، معناها السيرة تذكرها والقرآن يذكرها، أول من استقبل هذه الرسالة من السماء يا امرأة تسمع فيه الامرأة اليوم، يكفيك شرفا أنك امرأة، وأن خديجة هي سيدة نساء الجنة، سيدة نساء العالمين، أنها أول من تقبل هذه الرسالة. ألا يكفيك هذا شرفا؟ ألا يكفي المرأة شرفا هذا في الإسلام وفي الحياة؟
0: إذن نعم. النبي عليه السلام ماذا قال عن المرأة؟ استوصوا بالنساء خيرا، قال النساء شقائق الرجال.
1: نعم.
0: قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
1: حلص.
0: قال رفقا بالقوارير،
1: لا يزيد علينا أحد.
0: ونحن نحب نوقف عند الكلمة ذي، محلاها الاختيار متاع الكلمة رفقا، نحكو على الرفق في المعاملة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. وشكون أولى بالرفق؟ هي المرأة. علاش؟ لأن الله عز وجل خلقها بطبع فيه
1: عاطفة أكثر،
0: فيه العاطفة، فيه الليونة، فيه الغيرة، برشا حوايج تخليك أنت تتعامل معها بكثير من الحكمة واللطف والرفق. قال رفقا بالقوارير صلى الله عليه وسلم. نشوفه مثلا النبي عليه السلام باعتباره قائد، كيفاش كان يتعامل مع الناس؟ كان يتعامل معهم بمبدأ المشورة، استجابة لنداء الله، خاطر ربي قال وشاورهم في الأمر، قال وأمرهم شورى بينهم. ولذلك النبي عليه السلام في يعني حوادث كثيرة جدا في السيرة النبوية يفتح النافذة والباب على مصراعي لأهل الذكر حتى يدلوا بدلائهم،
1: وكان يأخذ بمشورتهم.
0: نعم.
1: أيضا
0: ولا أدل على ذلك من الحادثة متاع غزوة بدر.
1: نعم.
0: كيفاش الحباب بن المنذر خبير عسكري تلقى النبي عليه السلام حط الرحال متاع الجيش في منطقة مش استراتيجية، بكل أدب قال يا رسول الله هذا المنزل أنزلك الله إياه، ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخره، أم هو رأيك والحرب والخديعة؟ قال بل هو رأي، قال فإني أرى غيره. فمكنه، أعطاه اللواء متاع القيادة. والنتيجة شنية؟ أنهم شربوا مكن مياه وبعد جولك الآبار والعيون ذيك ودفنوها بالتراب، فكانت من أول أسباب انتصار المسلمين على الكفار يومئذ هو هذا العطش الشديد الذي فاجأهم وألم بهم،
1: وكان سبب لنصرة المسلمين.
0: نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: أيضا مواطن كثيرة في غزوة بدر نفسها، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر من يعني كفار قريش 70، فاستشار صحابته في مصيرهم، ففتح المجال للمشورة ماذا نفعل بهؤلاء، وتخالفت وتبينت الأحكام والأراء، ثم يعني احتكم إلى رأي من الأراء، وإن كان القرآن تنزل بعد ذلك. وهذا هذا مسألة أشرت لها مهمة جدا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أن الوحي تنزل عليه ولو علاقة بالسماء بالله عز وجل، إلا أنه كان يستشير الصحابة وقبل نزول الوحي. يعني هذه المسألة اللي نحكي عنها الآن فتح المجال المشورة، ولم يترقب نزول الوحي أو يستبق نزول الوحي، فبدأ في مشروع المشاورة مع الصحابة ريثما يتنزل الوحي. وهذا
0: وضع صاحب جليل في حكمة كبيرة،
1: كبيرة نعم.
0: هو بيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: رأي في الأمور الدنيوية، الرسول عليه السلام بشر كيفنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. شنو هي ميزتي عليكم؟ هي الوحي. ولكن أنا بشر كيفكم،
1: نعم.
0: معناها أحيانا التقدير متاعي يكون مش صعب،
1: وحتى بشر كيفنا
0: ساعات يخطأ خطأ معين، والحديث كثيرة في ذلك، ما حديثة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وغيره وغيره، هذا يبين بشرية النبي.
1: هو كان يخطأ وينسأ للتشريع،
0: نعم.
1: على أساسا حكمة ربنا، حتى لأنه معصوم من الكفار ومعصوم من هذه الأشياء ومصطفى، ولكن الله عز وجل يجري عليه ما يجري على البشرية حتى يكون الأقرب للبشر. حتى
0: ويقول قائل وذية، يعني شبهة حب يثيرها كفار قريش، قالوا معناها ليش ما نزلش ربي علينا ملك من السماء، ولا ما نعرفش أنا كأنك أقوى منه ولا كذا، بشر كيفنا
1: يأكل الطعام ويمشي بالأسواق ويتزوج النساء
0: فمن الحكمة من ذلك، لو أنزل عليهم ملكا من السماء لقالوا لا طاقة لنا بالاقتداء به، الملك كذا هو معصوم من الخطأ، مخلوق من نور
1: وعنده قوة أخرى
0: وعنده قوة خارقة،
1: نعم.
0: ونجم يغيب ويحضر وكذا، وإحنا لا، إحنا من طين وعندنا غرائز وشهوات، كيفاش تحبنا نقتدوا به؟ إذن الاقتداء لا يكون إلا إذا كان المقتدى به من جنس المقتدي، معناها ثم تماثل ثم تجانس بينهما، فيجب أن يكون النبي بشرا حتى يتواصل معهم، حتى يكلمهم، حتى يتسنى أن يكون قدوة لهم.
1: إذن هو الزوج، هو الأخ، هو القائد، هو الصاحب، هو القائد العسكري، هو السياسي، هو يعني المفكر، هو المصلح الذي يصلح شأن أصحابه، هو الذي يعالج الأخطاء، هو شخصية يعني لا يمكن أن نقول فيه إلا كما مدحه ربه سبحانه وتعالى خلق عظيم، وأنه رحمة للعالمين.
0: وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي،
1: نعم.
0: برش يقل الحديث ذا يقول على بساطة كلماته المعنى يبدو غامضا، لكن شنو إذا نحبوها بالدرجة شنقوله، أعز ناس فيكم هم البهين مع أهلهم، يعني زوجته ودارهم، وأنا خيركم لأهلي، أنا من قدوتكم، من الأسوة متاعكم، أنا خيركم لأهلي، إذن عليكم أن

أصل إنشادي إن شاء الله، وبعدها باش نتحدثوا سي عبد الجليل، ماذا بين السادة المستمعين نشوقوهم شوية، معاملات النبي عليه السلام كيف يتعامل مع أصحابه إذا جالسهم، من خلال حديث أنس بن مالك وكله درر وكله خير وبركة، كيف يعامل النبي أصحابه؟ إذن بعد هذا الفاصل الإنشادي.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فنعود من جديد لبرنامجنا واللي قلنا اليوم باش نتحدثوا على المولد النبوي، أسرار وأنوار. النبي عليه السلام كيف كان يعامل صحابته؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يجيبنا عن ذلك فيقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس إلى أصحابه صبر حتى ينصرفوا عنه. احنا تلاحظوا الشيخ عبد الجليل حاجة اللي هي كنوع السهل الممتنع، كي تسمعها تقول ممكن نعملها أنا، أما لا، هي تتطلب بارشة صبر وبارشة معناها
1: خرق لعادة النفس وما تعودنا عليه،
0: بارشة احتفاء بالآخر، بارشة محبة،
1: في عمق كبير يعني في الاحترام والأدب.
0: إذن لولا قال صبر حتى ينصرف عنه، وكان يجيب من دعاه إلى داره، تنجوها بالتفصيل إن شاء الله، ويقبل الهدية ويثيب عليها ويزور أصحابه، هو يبادر بالزيارة ويتعرف أحوالهم ويعود مرضاهم،
1: ولا ينزع يده من المصافح قبل أن ينزع الآخر في رواية أخرى.
0: نعم نعم،
1: كيف سلم عليه واحد لا ينزع هو يده حتى ينزع الآخر.
0: إذن هذا يدل على شنو؟ على حفاوة الاستقبال،
1: غاية في الرقية،
0: على حرارة المصافحة.
1: نعم،
0: وعلى قيمة المصافحة في ديننا. برشا من الناس يتجنب أن يصافح، يقول يقيني من التسليم ومن كذا.
1: في حديث تصافحوا يذهب الله غيظ قلوبكم.
0: نعم،
1: حديث تصافحوا يذهب الله غيظ قلوبكم.
0: نعم،
1: وكانوا الصحابة يسلمون على بعضهم البعض، فإذا حالت بين اثنين سارية أو شجرة يعود يسلموا. يمكن عباد دي يشوفوها مبالغة ولكنها في غاية الأدب. نعم،
0: فالنبي عليه السلام شي يقول لنا: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، شوف الفضل، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: نعم،
0: يعني سبحان الله العظيم، المصافحة هذه في غاية الروعة. المصافحة هذه تخليك تتخلص من ذنوبك، تخليك تمتن العلاقة مع أخوك المسلم، تخليك تظهر لك الصدق فك المحبة، حفاوة الاستقبال، تخليك صادق معاه، مع علاقة ما فيهاش نفاق ولا مجاملة ولا مقايضة ولا مصلحة. قلنا إذن كان إذا جلس إلى أصحابه صبر حتى ينصرف عنه. لهنا نحكي على مجالسة الأصحاب. سي عبد الجليل، احنا نحب نقتدوا بالنبي عليه السلام. النبي كان يعرف يختار الأصحاب متاعه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا ذلك. شي يقول لنا: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، هذوما نوعين، كحامل المسك ونافخ الكير. الكير هذا قالك هو جلد يستخدمه الحداد للنفخ في النار،
1: كيما الترومبا يعني تعطي الهواء.
0: قالك فحامل المسك اكل العطر هذاك، اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه باش تشري من عنده، واما ان تجد منه ريحا طيبه.
1: نعم،
0: واش معناه لك لما ذا؟ اذا تعمقوا فيه، اك الجليس الباهي هذاك يما تتعلم منه علم، يما تتعلم منه خلق قويم.
1: نعم،
0: يما تتاخذ ثواب لمجرد مجالسته.
1: أي،
0: ويمكن نهار قيامة يشفع لك، قد تزل قدمك ويكون شفيعا لك بين يدي الله عز وجل.
1: نعم،
0: قال: ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. معناها أصحاب السوء بكلهم شبهة، يمسخولك ويلوثولك السمعة متاعك، قد يوقعونك في الفساد، يعني مجالستهم كلها إثم.
1: والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
0: نعم، بالضبط.
1: نعم،
0: وعندنا حديث مرجع في ذلك في غاية الجمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق فيلتمسون أهل الذكر. ظل يدوروا وانت يلقوا قاعدة فيها ذكر، مش بالضرورة في المسجد،
1: أكيد
0: حتى في البر، حتى في قهوة كذا، على
1: أي مكان.
0: فإن وجدوا قوما يذكرون الله، شو يعملوا لهم؟ حفوهم بأجنحتهم حتى يشهدهم الله أنه غفر لهم. شو يقولوا الملائكة؟ يقولوا: يا رب، إن فيهم فلانا عبد خطأ، إنما مر فجلس معهم فيقول تعالى هم الجلساء لا يشقى جليسهم.
1: ما شاء الله،
0: معناها ببركة هذه الجلسة العظيمة أصحاب الناس الباهية الخلان الباهين، ربي يغمرك برحمته بنفحاته برحماته، وتكون معهم من أهل المغفرة حتى وإن لم تكن في الأصل جديرا بذلك. فهذه بركة مجالسة الأصحاب اللي هم على استقامة وعلى صلاحا. هذا السلوك الأول. إذن شنو هو المطلوب من المسلم وما المطلوب من شبابنا اللي يسمعوا فينا؟ هو أعرف تختار أصحابك، اختار الصحبة الصالحة يعاونك في دينك في قرايتك في أخلاقك، ويخليك يعني التيار الجارف اللي نرو فيه اليوم تخليك تتصدى لها بقوة بثبات، وتلقى إنسان يوقف معاك ويعاونك على تجاوز هذه المحنة خصوصا في مرحلة المراهقة. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
1: وفيه استنتاج آخر، هو أيضا المجالس يجب أن تكون مجالس ذكر فيها فائدة، والذكر على إطلاقه هو ذكر الله معروف، هذه ذكر وما يتصل بالذكر. ولكن نقول بالقياس إذا كانت المجالس فيها تبادل يعني آراء وأفكار والبحث عن حلول إشكالات والحديث فيما يقربنا إلى الله وفيما يعني يجنبنا غضب الله وكذا، هذه أيضا مجالس طيبة ومباركة، أو فيها تدارس علم أو غيره، فكله ينطوي تحت مجلس الذكر. لأنه نحن البعض يقول لك يا أخي احنا في القهوة شنو تنعمل مجلس ذكر؟ نعم، مجلس ذكر عندما تتذكرون في حول ما يعني يقربكم إلى الله، حول ما يجنبكم غضبه، حول ما يكون سبب في نجاحكم في بر ولديكم، في يعني أن يكون إيمانكم أقوى، أنكم كذا، هذا يرفع من شأن أخلاقكم ومعاملاتكم. يعني احنا لو عندنا كثير من مواضيع في الواقع نحتاج أن نتحدث فيها بدل من هذا الحديث اللغو، لأنه ما عدا ذلك فهو لغو، فلم يكن كلامه ذكر المؤمن فهو لغو، ولم تكن نظرته عبرة فهو سهو ساهي، ولم تكن فكرته عبرة فهو لهو لاهي. لابد أن الإنسان يكون لا يخلو أن يكون ذاكرا أو فاكرا أو يعني هكذا، لابد أنه يكون في مجال أو البيئة اللي تواجد فيها ترضي الله سبحانه وتعالى.
0: وحنا عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول فيه الدنيا ملعونة من باب الذم، ملعون من فيها إلا عالم ومتعلم، وذكر الله وما ولاه، ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. معناها المجلس متاعك يكون فيه ذكر، يتكون أنت تتعلم، يتكون أنت تعلم، فهذا أمر ضروري جدا في هذه الجلسة حتى تكون مباركة. وإحنا رانا كي نقولوا الكلام هذا ما نش نتحدثوا بطريقة مثالية كما يقولوا البعض.
1: احنا يعني جميعا مدعونا لهذا،
0: يعني نثمن سلوكا أنا عشت شخصيا. جاني مرة واحد من كبار السن، قديش فرحت بالكلام نتاعه، قال لي ولدي سامحني، راني قاعد انا واصحابي شياب كيفه، ورانا نحكوا في موضوع ديني، رانا اختلفنا فيك المساله الفلانيه، بربي يا اخي شنو راي الدين فيه. والله اثلج صدري. قلت له ربي يبارك لكم ان شاء الله، محلاه الكلام اللي قلت.
1: ماكمش تعاركوا، قال لي ولدي
0: ديما كيكك، رانا الحمد لله نتلموا فيك البلاصه الفلانيه ونبدوا نحكوا في مسائل تتعلق بالصلاه بالطهاره بالايمان بكذا. ورانا هذاك هو جونا، لا نجبدوا عباد ولا نهتكوا اعراض. فهذا امر جميل يجب ان نثمنه ويجب ان ندأب عليه وان نتأسى به.
1: هذه الاخلاق اللي نتحدث عنها.
0: السلوك الثاني اللي قلنا زاد من باب السهل الممتنع، إجابة الداعي الى داره. يعني تقول بعض الروايات شيخ عبد الجليل والسادة المستمعين اللي نبي صلى الله عليه وسلم ساعاتي يستدعوه على حشف التمر. يجي واحد يقول يا رسول الله غدوة تقبل ضيفتي؟ يقول الله يبارك، ما لا بحول الله نجيك. قال لك يمشي يعطيك عباد تمر يابسين، هذاك مسكين اللي عنده
1: وكويس رديء التمر
0: وكويس نتاع البن. النبي عليه السلام ياكل لك التميرات وكل البن ويدعي له دعوة باية ويثمن السلوك نتاعه، يقول له بارك الله فيك، فيجيب الداعي إلى طعامه. ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
1: نعم.
0: الفائدة أنت خذ بخاطره وبراله وكبر به كما نقوله إحنا، وحبيت تأكل كول ما حبيتش فلا حرج عليك.
1: نعم.
0: ثم حتى في رمضان كالدعاء الجميل أفطر عندكم الصائمون.
1: نعم.
0: وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
1: نعم.
0: علاش خاطر المجالس هذه متاع الوليمة والاستجابة للطعام فيها تعارف، فيها تحابب، فيها مشاركة في الأفراح، فيها جبر للخواطر، فيها تمتين للعلاقات.
1: نعم.
0: ولذلك إذا دعيت إلى طعام فأجب واستجب، وإن أردت الأكل أكلت وإن لم ترد فلا حرج عليك، فهذا كله من باب جبر الخواطر وتمتين العلاقات بين المسلمين.
1: هذه حياة باش تشوفها النبي حدث فينا على حياتنا اليومية، يعني نحن في حاجة في الواقع، لأنه اليوم تباعد الراه في المجتمع حتى في العائلة نفسها. العائلة نفسها ولت كل عائلة مستقلة، لا حتى في أفراد العائلة نفسهم كل واحد ولا مستقل عن الطرف الثاني. أنا أقول أحيانا عندي فكرة، عندما يقول لك هذه وسائل للتواصل الاجتماعي، والله عملنا فيها دورات، هذه لم تعد وسائل تواصل، هذه أصبحت وسائل تقاطع على سبيل فيها، ويعني لم إذا كان العائلة ألا ترى شيخنا أنه أحيانا أربعة يسدعوا أنفسهم بشلسوا مجلس حتى في قهوة، وكل واحد مسك بهاتفه وكل واحد في شأنه، أنتم شو تعملوا هنا يعني؟ خلي كل واحد يجلس في داره، يعني انتم مش تقعدوا مع بعضكم وضيفين بعضكم على قهوه وكل واحد شاد الهاتف نتاعه؟ هذه سوء ادب، هذه اساءه ادب في الاخر.
0: صحيح.
1: لانه انسان يحدث فيك وانت له ما اعرفش ايش ومتشتت وتخزى طالع وين، هذه من سوء الادب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الباقه الجميله الطيبه العطره اللي سقط سيادتك هذا الحديث تخبرنا ان حياتنا كان بإمكانها تكون أجمل بكثير في علاقاتنا، في معاملاتنا عند الدعوة، عند المصافحة، عند الالتقاء، عند يعني تبادل التهاني. هذا هو النبي اللي نحب نتحدث عليه. رأوا نحن مولودي توفى ولا شوف نحن نحتفل، أو لا أقول أحتفل هذه الكلمة، نحن نذكره، نحتفي نحن نذكره في عند ولادته، ونذكره وهو حي بيننا، ونذكره بعد وفاته. البعض يقول لك أنكم تحتفلوا بوفاته لأنه يوم الاثنين كان وفاة النبي. نحن نذكر وفاته، نعم، لنذكر سيرته وما تركه بيننا. تركت فيكم، شو معنى توفاه الله وترك بعده؟ نحن نتحدث عن انتقاله، لا بأس بذلك، ولا نذكر انتقاله هذه مشكلة، لا، نذكر ما تركنا عليه وما يجب أن نكون عليه بعد وفاته.
0: إذن الحديث يقول تركت فيكم، يعني بعد وفاتي ما أن تمسكتم به، ما لم تظلوا بعدي أبدا.
1: طبعا لا نخجل نحن أنه نذكر النبي قد توفي به وهو كذلك، ولا ونفرح أيضا أنه قد ولد هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم،
0: رسولا منهم
1: ورسول منهم. نعم، هكذا يعني الحمد لله. فهدي النبي يا شيخنا، أنا أقول وسط هذا الزحام والازدحام الشديد للحياة، وهذه يمكن بين قوسين يجعلوه هذه الموعظة في هذه المناسبة المباركة، وسط هذا الازدحام الشديد وتسارع الأحداث في حياتنا، ثم الأمور بدت تتعقد يوما في يوم في كل مجالاتها، في كل مجالات حياتنا أصبحت فيه تعقيدات كثيرة، فلا مناص لنا، بل الحل الأمثل هو أن نصطلح مع سيرة حبيبنا بعيدا عن المذهبية والأحكام وغير. أنت تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد كل منا أن يتمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يعني أمكنه. يقول قائل أشرت قبل الكلمة، احنا ما نجموش نبلغ هذه درجات، طبعا، لكن عندما تكون عندك النية والمثابرة وانت على الطريق لا بأس، هذا يكفي، انت في الطريق وعارف الهدف اللي ماشي له يكفي، هذا جميل جدا. لم قال انا تنوصل الكمال البشري، حتى انسان بيدعي هذا، نحن يجب ان نكون في الطريق، يكون عندنا صدق نية، تكون عندنا نوايا طيبة واحنا على الطريق، وان لا نخضع لنفوسنا والهواء اللي من حولنا والأشياء اللي تخالف دين ربنا سبحانه وتعالى. هذا المطلوب منا، مش مطلوب منا الكمال، مطلوب منا نواصل ونثابر في مجاهدة أنفسنا، هذا هو.
0: إذن بعد حديثنا عن إجابة الداعي إلى داره، باش يكون حديثنا المرة هذه على قبول الهدية.
1: إيه.
0: وتنحكوا لهنا في شروط قبول الهدية. إيه. أحيانا سي عبد الجليل تكون الهدية في ثوب رشوة، فيجب أن تتحرى، أن تتثبت.
1: نعم.
0: وسنرى مثالا على ذلك، وهذا نتعرض له في حياتنا. أيه. نجم تكون أنت مسؤول كبير وكذا، فباش نحكوا إن شاء الله على قبول الهدية، شنية فايدتها وكيف نتحرى في قبولها أو ردها، والإنسان يجب أن يكون نبيها في ذلك.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا. نعم. المثل في مثل النبي عالجه.
0: نعم، هذا باش نتناولوه إن شاء الله بعد. نعم. هذا الموجز الإخباري.

0: في مدار الأسبوع، الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
1: في مدار الأسبوع، أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
0: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الحادية عشرة صباحاً باستوديوهات إذاعة جفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الحرص على تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشرب وتعزيز البنية الأساسية للمياه بمعتمدية سيدي بوبكر، تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بهذه المعتمدية في جزئه الأول إلى المقاول المكلف بالإنجاز، بالإضافة إلى القنوات التي تم اقتناؤها للغرض، وذلك بتمويل من المجلس الجهوي لولاية جفصة. أكدت مؤسسة فداء أن أحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل عام يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية. وجددت المؤسسة بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحيتهم، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي. سجلت صادرات زيت الزيتون خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاعا في الكميات المصدرة بنسبة 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي، حيث بلغت 368,000 طن مقابل 236,000.9 طن، وذلك حسب ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن، وذلك إلى غاية يوم 34 من سبتمبر. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. هذا ووصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة جفصة في تمغزش بيكوميديس على 96.00.
5: دين ودنيا.

0: المولد النبوي الشريف أسرار وأنوار، هذا موضوع حلقة اليوم في دين ودنيا. وكنا انتهينا الحديث عن النبي عليه السلام وكيف كان يعامل أصحابه. وصلنا نتحدث شيخ عبد الجليل على قبول الهدية، تنحكوا شنية ضوابطها الشرعية، وقتاش الهدية تولي فيها بعض الريبة والشك وكذا. ولكن بعد أول مداخلة هاتفية، السلام عليكم ورحمة الله.
1: صباح النور وصباح الخير ثلاثي العطاء والمحبة والأسوة الحسنة من عندكم.
0: ربي يبارك فيك أمنا الفاضلة، كيف الحال؟ لبس عليكم نعيمة.
1: الحمد لله، والله نسل وكان على حسالكم.
0: الحمد لله،
1: جمعة مباركة
0: للجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: موضوع هايل، موضوع هايل اليوم عادة.
1: لا موضوع
0: النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك.
1: كل رائع.
0: الحمد
1: أنا
0: لله.
1: والله في كل موضوع، اللهم صل وسلم على شفيع الأمة
0: صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم على حبيب الأمة
2: صلى الله عليه وسلم.
1: كل موضوع تجبدوه والله ماذا بيا نحل القوس ونتكلم ساعة ولا ساعة ونص. أنا يلزم نحترمه بعضنا.
0: هكا نعطوا فرصة لغيرنا. نعم،
1: فرصة لغيرنا. راهو الرسول صلى الله عليه وسلم راهو قدوتنا وأسوتنا على طول العام وفي كل مناسبة.
0: الحمد لله. وذاك علاش احنا ديما الذكرى ذي نحاولوا نحيوها باش نراجعوا رواحنا ونشوفوا اين نحن، اين نحن من سلوك النبي واخلاقه.
1: وماذا بينا اولادي الغاليين، ماذا بينا ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ديما نركز على الشباب والصغار، ماذا بينا صغيراتنا. راهو المولد الشريف راهو مش هو عصيت زقوق ولا ماذا بينا راهي تتلم القصة بالذات في حاجة أكيدة للمة وللفرحة. وماذا بينا آمن نية رسخوا في أفكارهم قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيمة مولده الرسمي والصحية، وكين دلوهم والله مشي مش على نطاق محدود.
2: اي نعم، بارك الله
1: فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي مش هو حارب الكفرة، عمل كل شيء، كل اللي يخطر على البال القاري والمش قاري. واحنا تو ديما نخاطبكم بسلامتكم الثلاث تو في مجتمعنا الحاضر هذا.
0: نعم.
1: ما عناش عدو كبير، احنا عدو كبير مهدد وليداتنا وبنياتنا. غول ماذا بينا نفكروا في صغيراتنا. راهي قصة مرحمة وباهية.
0: نعم.
1: قصة حشيت الزنايز تبدأ معبية بنساء ورجال ما يهزوش مقابل على الميت يحفر ولا يقرأ قرآن ولا
0: عادات هاي لبرشة ذي، إن شاء الله نحافظوا عليها.
1: نحمد ربي ونشكره.
0: الحمد لله.
1: لعنا بحر، لعنا منتزهات، لعنا حد شيء. أنا عنا الرحمة، عنا اللمة، عنا الزوالية كي جيت عرس يعملوا لها كولكت يفرحوها.
0: نعم.
1: بحاجة في جهاز ولا الميت يبقوا يواس وحتى ويطيبوا ويدوا. رانا بهيل فاس آمن بكامل احتراماتي، وإن شاء الله ما نسماش خرجت على الموضوع.
0: لا كله في الموضوع.
1: عنا السابع، عنا حشاكم الهملة، ومش لعباد الكل، راني ما نعممش للناس الكل.
0: أكيد.
1: راو يلزمنا شوية حزم، يلزمنا وماذا بيا. وربي يبارك لكم يحفظكم، تعملوا حلقة على مسؤولية الوالدين من حيث
0: إن شاء الله. نوعدوك بحول الله أمنا نعيم.
1: بوت شوات يبدو مروحين والله، ماشيين تو نحلوا. يلا حبر مرقنا الدنيا، ظل أولاد وأعمارهم 13 و14 سنة خارجين من العراس ويديهم مربطة، واني لمات ولبيات
0: شيء أسف ما ثماش مراقبة. باهي إن شاء الله أمنا نعيمة، موضوع ذا نوعدك نحكو فيه وبالقدا خطر يمسنا الناس الكل. وماذا بينا نعطوا فرصة لمداخلات أخرى أمنا الغالية. ربي يبارك فيك يعطيك الصحة. نمشي المكالمة ثانية. السلام عليكم.
3: السلام عليك شيخ رؤوف.
0: مرحبا، عسلامة.
1: معك شيخ منبروك.
0: أي شيخ عبد الجليل اليوم.
1: السلام عليك
2: شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي عايشة.
1: مع مباركة وأنت والفريق اللي معك.
0: ربي يبارك فيك. شكرا.
1: أعطيكم الصحة والله موضوعكم مواضيعكم كل جمعة أعطيكم الصحة
0: الحمد لله.
1: وعوا فيها. نحن من أصلنا في تونس الكومة الدين عنا موضة مش عنا الدين خلق ربنا.
0: لا إن شاء الله من عموش إحنا دين إحنا ضربين في القدم وفي وراسخين وإحنا نقوله تونس نقوله جماعة الزيتونة والعلماء وغيره. أما ربما المشهد العام دوا كنروه شوية مخدرات شوية تسيب كانت تحكي عليه أمنا نعيمة فهذا يعني تيار جارف احنا يزمنا نقاوموه بقوة ومعمولة البرامج الدينية هذه للتوعية والتحسيس ولكن ديما بخطاب فيه تفاؤل وفيه نظرة متاع استشراف للغد.
2: اي اخوي انت يعطيك الصحة على التفاؤل واحنا نحب التفاؤل اما انا باش نضيم صوتي لصوت اختنا هذه المتصلة لان عندها
0: ما انا ما نحبوش نعمس على الجيل يولي خطاب متاع احباط
2: اذا نقولوا مشو احباط انت عبرت على التفاؤل وهي عبرت ليس على سخط ولا كذا ولكن صيحة فزع.
0: نعم.
2: نحن ما نأمله ونأمله هو ما كنت تتحدث عنه إن شاء الله هذا كمشروعنا هو أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: نعم.
2: ولكن لابد من قراءة الواقع أيضا قراءة صحيحة حتى إذا ما اخترنا البدائل والحلول تكون أيضا سليمة لأن الواقع كلما شخصنا الواقع تشخيصا سليما كلما اهتدينا إلى البدائل السليمة. وعندما نقول نحن أخطأنا في جرب فلاني هذا ليست مسبة هذا واقع لابد أن نعالجه. وفي المقابل كلمة جميلة قلت أيضا التعميم يعني كما قالت أختنا نعيمة أمنا نعيمة التعميم هو ظلم. نحن دائما في كل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة في كل زمان إن شاء الله فيه الناس سويين وفيه الناس طيبين
0: والخير في أمتي إلى يوم القيامة.
2: وهذه إن صح التعبير المعركة إن شئتم هي معركة الحياة لا بد أن تكون هكذا وهذه المضادات حتى تستقيم الحياة وتستمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله نمشي المكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم الشيخ راني معك معايشة يساوي من معرايس ناقص بير ريزورا.
0: أي مرحبا. أما ماذا بينا بربي المداخلات باختصار خطر ما شاء الله كم هائل من المداخلات. تفضلي لله.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن تعالي الدين معناها والرسول محب للناس كل معناها أي حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يستجاب لدعائه الله معناه.
0: نعم.
1: والرسول معناها أي شيء جاي يحكيها للإنسان يقتنع بها.
0: نعم.
2: هو الأسوة هو أسوتنا قدوتنا يعني.
0: أي. هو كان يقول النبي عليه السلام يقول
1: نفكروا الرسول مش نفكروا كان في
0: المناسبات لا. بالضبط ماذا بيد يكون حي في قلوبنا
1: مش كان في مناسبة المولد إن شاء نفكروا كما ناس تذكر كان ان يتطير عصيده
0: الزيت ماذا بينا ما يكون شكل ما يكونش احتفال متاع بطون ماذا بينا احتفال متاع قلوب متاع عقول ان نحيي السنه متاعه ونقتدوا به ونقارن روحنا بسلوكه صلى الله عليه وسلم
1: وكل شيء معناه موجود ويفيق الشباب تو معناه شبابنا تو يفيقوا على الصليت وعلى
0: ان شاء الله
1: كل شيء معناه
2: بارك الله فيك أختنا صحة شكرا
1: ماذا بينا مرة جاي جيبونا حسنا أنا بعيد على المخدرات
0: أي بحول الله بإذن الله تعالى
1: بإذن الله صراحة ينسر سلام عليك
0: بإذن الله باش يكون توجهنا للبرامج هذه التوعوية الاجتماعية ونحاولوا ديما نواكب الواقع متعنا يعني بمرارته نحاول نعالجوه.
2: نعم.
0: نمشوا للمكالمة أخرى. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
3: وسي منظر وسي عبد الجليل وسي منظر الغالي.
2: تحية لجميع
3: الدكتور كمال والكل.
0: يعطيك الصحة. عندنا اليوم صدقي عرفة وعماد الغرز سامي حرثي.
3: عماد الغرز وصدقي عرفة ربي شو الله يجزيهم ديهم منورين وديما مستورين دنيا وآخرة وأنت معاهم ونحن الكل معاهم.
0: إن شاء الله أجمعين بارك الله فيك. هاي لله شو تقولي لنا ماذا بينا باختصار نعطوا فرصة لغيرنا. نعم.
3: والله باختصار انا ديما نحب البرنامج، واول حاجه باش نقول لكم الله يوفقكم، انتم تعلموا فينا وانتم تدخروا فينا، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ما نحبوه والرسول هذاك ربي يشفع فينا يوم القيامه، الرسول يقف على الحوض باش يشفع فينا احنا امه الرسول، ونحن نشرفوا برواحنا لان احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم، او نحن امه النبي النبي عز والله احنا امته، احنا الصغيرات اللي شيخ الفضلاء رمى بكل محطه ولدتهم كل ما رمى ابرياء ما عندهم حتى ذنب، رمى الوالدين منكم الصغيرين لبنية وليدات من اللي 4 سنوات و5 سنوات يعلموا فيهم ديما النبي ويحبوا فيهم النبي وربي وش قال النبي محمد ويحبوا فيهم معناها باش يطلعوا هما كالصغيرات النبي في ذهانهم معناها مغروس معناها في جذورنا
0: وحنا من عاداتنا الباهية نتفاعل معاك أن في الجوامع نتاعنا في المولد النبوي يعملوا مسابقات يحضروا فيها الصغيرات يحفظوا قرآن يحفظوا حديث نبوية تطرح عليهم أسئلة تتعلق بالسيرة ويعطوهم جوائز وظل ثم كل حلوة يعني مشهد كما كان يبقى عالق في ذاكرتك الطفل ذاك وبإذن الله باش يكون من عمار المساجد ويكون من الشباب اللي شاد ثنية ربي ومك السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله.
3: يعطيكم الصحة نعم. يعطيكم الصحة وديما راكم منورين ديما منورين
0: في دعاتكم بارك الله فيك يا لالا ربي يبارك فيك الحمد لله فضل من عند ربي ربي إن شاء الله إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا ويصلح أحوالنا جميعا إن شاء الله
3: وربي إن شاء الله سيدي وربي مولد النبي إن شاء الله ديما يعطينا فيه الصحة كل يوم كسلوا على النبي أو شفاء ما عند الله عليه وسلم.
0: أعطيك الصحة يا لله شكرا جزيلا. النبي عليه السلام يقول في قبول الهدية تهادوا تحابوا كلمتين خفاف نظاف وشافية كافية يعني شنية قيمة الهدية أن نود أخويا المسلم بهدية ساعة هي زيادة محب أني نحبه في الله نحب نوري لأني أنا راني نحب لها الخير وأني نود بك الهدية ذيك فزيادة محبة وكلمة تهادوا فيها المبادلة والمشاركة نعم. ثم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده
2: طبعا
0: فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
2: نحن عندنا حتى في عاداتنا
0: من عز الحوايج اللي تهداه هي أكل بارفان
2: يقولك الريحة راهي ما تتردش
0: بالضبط
2: ويقولك المخدة زادة ما تتردش كي يعطيك واحد خدة باش تك عليها
0: بالضبط.
2: عن عادات عندها مرجعية من هذا السير
0: ما هي جاية من فراغ
2: نعم
0: هكا. ولكن قبلها قلنا سي عبد الجليل نحضروا من أنواع نظنوها هدية وهي نوع متاع رشوة وهو نبدو بالقصة النبي عليه السلام استعمل رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم
2: الصدقات يعني.
0: الصدقات فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال ما هي الصدقة الزكاة اللي
2: جبت
0: هذه راهي نتاعكم انت وذي رمعتها لي هدية كما نقولوا اعطوه شوية زيتون شوية فزدق الله اعلم شنو هي الصدقة
2: بعد الصدقة الزكاة نتاعهم.
0: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله واثنى عليه ثم قال وذا طريقة في الإصلاح سي عبد الجليل ما جاش قال لها يا فلان شبيك قلت كذا وكذا لم يفضحها ويشهر به وإنما يقولها بطريقة عامة قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي شبينا نبعث واحد باش يجمع الزكاة يجي بعد يبدأ يقول لنا هذا متاع بيت المال المسلمين الزكاة وذا رمعته لي رمودوني بي روادية فهل جلس في بيته فينظر أيهدى له أم لا ترى أقعد في دارك وشوفك الشيء ذاك تودوك بيه تعطوك الهدية ذيك
2: يعني
0: هم ما عطوها لك الهدية كان ما أنت تجمع في الزكاة مش أنت تطفي الضوء ولا تسايسهم شوية ولا كذا ثم مقايضة ثم حسابات فكانها نوع متاع رشوة قال والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء أكل ظن هدية ذيك وهي وديدة إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أنت ونوع الحاجة اللي ودوك بها ماشي تجمع في الزكاة متاع الإبل ولا المواشي وتجي مروح تقول لعلوش ذارم ودوني به ولا البقرة ذيرة معطوها لي هدية لا هذيك راهي نوع نتاع رشوه. شوف شنو اللي وراها، اكيد راك تسهلت في جمع الزكاه، فيجب ان يحذر وان يفرق بين الهديه وبين الرشوه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائشي بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يتقال على ينجم عبد يكون خبير فلاحي يمشي عاين ارض ويبدو يود فيه يرد باله، ينجم يكون عامل متاع جباية ولا ضرائب، ينجم يكون متفقد مالي، ينجم يكون إداري يجو يعطوها عسل ولا زيت ولا جزوات تفاح ولا درش نوع باش يمشي لهم أمورهم وما يهزش أكل الزكاة ولا أكل الضرائب ولا كذا. فاحذر كل الحذر، هي تبدو هدية ولكنها في ثوب رشوة، فعليك باتقاء الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
2: شوف شيخنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي النبوي الشريف كأنه اخترق حياة الناس وعاداتهم، وها هو يرشدنا إلى أفضلها، بحيث التهادي هذا موجود ولكن بدون ضوابط كما أشرت. والبعض من كثرة ما يتداول بين الناس الأمر يصبح حاجة عادية، لا يقول كريه وديدة راي ويعطيها حكم تاع وديدة وتاع هدية ولكن هي غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته، أتصور النبي ما أشارش النقطة هذه يا سيدي، يبقى الناس اللي يقولوا فيه ويفتوا فيه لأرواحهم صحيح،
0: ويصير الالتباس وتولي تحل نعم.
2: وتولي معناتها حاجة كما قلت يحلون حراما بالضبط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على سلامة هذه الأمة ومعاملاتها هو ذكر هذه الأشياء، وهذا أكبر مثل في قصة تبين هذا الأمر،
0: ضرورة التحري والتثبت.
2: نعم هكذا.
0: تيك الصحة سي عبد الجليل، نمشي المكالمة. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا بسي عبد السلام، كيف الحال؟
2: مرحبا بك سي عبد السلام،
4: إن شاء الله ربي نوركم وربي يوفقكم
0: أجمعين إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
4: اليوم يعني الفولك متاعنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الفولك، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
4: ما بين هذين المجزافين والفلك تم عمل إنساني عايشين به سيدي الكريمين، والعمل الإنساني لا يقوم أكل الفلك ذاك ما زلت يكون فيه حتى ثقب حتى باش ما يسربش الماء فيه.
0: نعم.
4: وهنا سيدي الكريمين يلزم الأخلاق الحميدة والأخلاق الطيبة. إن كان الرسول القرآن يمشي فوق الأرض
2: نعم،
4: فنأخذ منه العبرة وأن نكون متخلقين في تصرفاتنا.
2: والأخلاق هي بحر صاحب سلام، والأخلاق كما عرفوها بعض اللغويين هي بحر لا ساحل له. ريت برنامجنا كله كان تبدأ من الأول بدينا الأخ كلها داخلة في تحت عنوان واحد، هي الأخلاق ولو بمسميات مختلفة.
0: نعم
4: ولو لم يكن الأمر كذلك لما تدخلت سيدي كل أمان.
2: مرحبا سيدي،
4: أنت المنهجية متاع البرنامج حقيقة روعة، الحمد لله يا ربي، يعني وفيها سهولة وفيها سلاسة بالنسبة للمجتمع.
2: الحمد لله.
4: لكن أنت وقديل سيدي عبد الجليل سوى الأخلاق وكيفاش انتهيت المنهجية وقلت كنز الأخلاق هكا ولا سيدي عبد الجليل
2: بحر لا ساحل له.
4: أنا أقول لك يا محمد صلى الله عليه وسلم كنز كنز المعاني، بحر الأماني المتدفق المظهر الرباني، سر الوجود حبيب المعبود المتجلي بكل موجود. اللهم صل على صفوة الرحمن
2: صلى الله عليه
4: رحمة للعالمين
2: صلى الله عليه وسلم،
4: نسخ الظلام والأديان، خلق الرحمن مبدأ الحكمة والأحكام. وإنك لعلى خلق عظيم كما في القرآن، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ظاهرا وباطن الإنس والجن.
2: بارك الله فيك.
4: زمك صلوا سيدي الكريمين، صلوا على قبة الوصل متجلي في كل فصل، كيف نجيما معانا سيدي رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
4: ونختم لو تسمحان
0: أيه.
4: يعني أقول أن سيدي رسول الله هو في وكر الذكر، تعرف الوكر متاع الطير
2: أيه.
4: طير بلا وكر، تعرف مسكين ذكي ولوزة لبعنونا بليسة في المرض يا سيدي عبدالجين
2: أيه.
4: يحفرها
2: أيه.
4: يشوفها فيها يتسخن. احنا وقت نذكر الله وصلى الله على سيدي رسول الله بلسان ذاكر وقلب سليم شاكر وعقل فاكر بإذن الله يكون معنا سيدي رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
4: ورجاء من كل المستمعين والمستمعات راو كنشدوا في والدينا أكل الأب وكل الأم، راو بإذن الله إن كان الحبيب أمة كما قال. يعني أنا أقول لكم برضا الله ورضا الوالدين ومحبة الرسول توصلوا حي أي بحر موصول. شكرا جزيلا لكم.
0: بارك الله فيك. يعطيك الصحة سي عبد السلام. سي عبد السلام حالنا على الفقرة الموالية اللي هي من أهم الفقرات في موضوعنا، واللي قلنا في البداية احنا أزمتنا اليوم في أمتنا بالحق أزمة أخلاق بامتياز. فالنبي عليه السلام يعلمنا للأخلاق مقامها رفيع جدا. يقول صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. أثقل شيء على الإطلاق. ويقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاق. يقول قال شنو هي الأخلاق ذي ضبطها النبي عليه السلام؟ قال أهل الجنة كل هين لين سهل قريب من الناس. فأفضل خلق شنية؟ أكل بشاشة، أكل ليونة، أكل رفق، أكل سماح، أكل محبة، أكل تفشي السلام، أكل تحب العباد، تكون لين، تكون هين. والعكس قال أهل النار كل عتل جواظ مستكبر. العتل والجواظ هو أكل شديد، أكل قاسي، أكل عنيف، أكل يرفع صوته، أكل يؤذي العباد. ولذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. قال الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
2: نعم بارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعطى الصورة الظاهرة للأخلاق اللي هي سهلة وعامة وناس كل تعرفها. فركز على مظاهر الأخلاق أو كيفاش نعرفوا الأخلاق مش حاجة صعيبة. فبدأ بالمعاملة العامة الظاهرة في البشاشة الوجه في التعامل هكذا. ولكن هذه الصورة نفسها حتى الظاهر هذه لا يمكن شيخنا اللي أنا استنتجته ليست هذه هي الأخلاق يعني نهاية الأخلاق أو هذا مظهر وثمرة الأخلاق اللي موجودة في سلوك الإنسان وفي عقيدته. يعني حبيت نقول إذا تمكن حسن الخلق في سلوكياتنا وطريقة تفكيرنا ورد أفعالنا ومعاملاتنا مع الخلق سيظهر حتما في اللي ركز عليه النبي تو هذا. يعني راهو كي قال لنا
0: سعبزيل عذرا نمشوا للمكالمة قبل ما تقطع الخط. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة سي رؤوف وسي عبد الجليل.
0: ربي يحفظك ويبارك فيك.
2: علينا وعليكم.
0: مرحبا.
5: عايش كبارك لك. شكرا معكم أم براءة.
0: أيه
5: نحب نصلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم.
5: نحب نقول صلى الله عليك يا خير الوراء تعداد حبات الرمال وأكثر. صلى الله عليك ما غيث هماء فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوثا بخير رسالة للناس يا خير الآلام وأطهر.
0: رزقنا
5: الله وإياكم زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة في روضته الشريفة وشربة ماء هنيئة من حوضه وجمع به في الفردوس الأعلى. ورزقنا الله وإياكم رؤية الحبيب المصطفى في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة
0: بارك
5: الله
0: وبركاته. الله فيك على هذه الكلمات الرشيقة وهذا الدعاء الجميل. ربي يحفظك.

0: كما هي في الظاهر تكون في الباطن في القلب. يعني نحن عندما يظهر الابتسامة وافشاء السلام وكذا لبعضنا البعض، يجب أن تكون أيضا القلوب متحابة في الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يستمر المؤمن ببشاشة الوجه وبحسن المعاملة والتهادي اللي كنا نحكي عليه قبل قليل، أن يستمر هذا الخلق ما لم يكن متجذر في القلب ويكون سجية ويكون بدافع إيماني. لأنه لا بد أن الإنسان اللي هو قلوا إحنا لا بد أن يتفضح في يوم الأيام، لكن اللي هو الأخلاق عنده مبدأ وبدافع إيماني سيظل كذلك مهما كان إن شاء الله. وهذا الخلق اللي نحبوه نحن اللي هو يكون في اليسر والعسر عندما يكون في كل الحالات، هذا هو المطلوب من المؤمن.
1: يعطيك الصحة سي عبد الجليل. باش نمشي المكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. السلام عليكم ونورة. أهلا وسهلا.
2: حوالك إن شاء الله تكونوا بخير أنتم وعائلات.
0: الحمد لله رب
1: يحفظك يبارك فيك إن شاء الله.
2: نقول لكم جمعة مباركة ونهنيكم بمولد النبوي الشريف إن شاء الله. كل عام أنتم حيين بألف خير
0: إن شاء الله.
2: أنتم وعائلاتكم والطاقم اللي يعمل معاكم كل الأمة الإسلامية والشعب التونسي بالخصوص. اليوم الموضوع حول المولد النبوي، إن شاء الله المولد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير والصحة يا رب.
0: آمين يا رب.
2: وإن شاء الله نكونوا ديما بخير. ونكمل في عبد الجليل، نكمل كلامك تقول يعني يكون متجذر يكون مؤثر في البشر. على خاطر حسيت قبل نحل نفتح قوس الموضوع المرة اللي فاتت النفاق حسيتكم منه متجذر فيه ومتأثر ومتربي عليه، رغم ما يتغيرش وما يتبدلش بإذن الله. واللي هو يتصنع ويعمل نقوله نحن في وجهه مزيف يجي نهار ويكتشف وحشكه حبل الكذب والنفاق حبل بسير نحن وطريقه بسير ونقفله الموضوع إن شاء الله لا يعزلنا منه إن شاء الله
0: يا رب.
2: نقول المولد اليوم المولد النبوي يصل إلى النور المحمدي والحقيقة المحمدية، وهو مفهوم عميق الجذور في التصوف الإسلامي خاصة عند محبين بن عربي. إن جوهر النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوق أصل الوجود، حيث إن النور الإلهي الذي خلق منه كل شيء في نظرة ابن عربي. الحقيقة المحمدية هي نقطة الدائرة التي يقوم عليها الكون، وهو سر التجلي الإلهي الأعظم. ونختم بالدعاء في عبد
1: الله.
2: نقول اللهم لا ترد لي دعاء ولا تمنع لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وبلاء. اللهم آمين رب العالمين.
0: شكرا.
2: مساءنات الرحمن في عبد الله.
0: شكرا بارك الله فيك.
2: وتحية الأخت نجاة في منظر إن شاء الله دائما يا رب.
0: بارك الله فيك. شكرا. هذا النقل اللي معنى من معاني الحقيقة المحمدية لابن عربي، يعني حقيقة هو كلام عميق جدا. نعم.
1: إذن حكينا على قيمة الأخلاق وأن أزمتنا اليوم أزمة أخلاق، وربي عز وجل ما امتدح النبي عليه السلام إلا في أخلاقه مدحا صريحا واضحا، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا يبين قيمة الأخلاق في حياة المؤمن وفي تحقيق الاستخلاف على الأرض. يجب تكون القيم الأخلاقية حاضرة بقوة. باش نمشوا توا إن شاء الله الفاصل الإنشادي، وبعد هو باش نتحدث على حاجة هامة زاد برشا. كيف نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل التبليغ عن النبي عليه السلام هو حكر على العلماء والأئمة في المساجد؟ وإلا أي كل مسلم مطالب بذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ هذه الإجابة على هذه الأسئلة باش تكون إن شاء الله بعد هذا الفاصل الإنشادي، فلا تذهبوا بعيدا.

0: عودة مجددا البرنامج دين ودنيا اللي يلتقط المناسبات الدينية والمناسبة الدينية اللي هي على الأبواب. يوم من أيام الله، يوم عظيم نحتفي به، نجدد ذكراه ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من أسرار وما فيه من أنوار. وانتهينا الحديث عن التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. برشا من الناس يعتقدوا اللي هي مهمة شكون؟ مهمة العلماء، مهمة الأئمة، أهل الذكر. نقولوا لا، رانا غلطين، راي مهمة الجميع. مهمة الباب مع زوجته مع صغاره، مهمة المعلم مع تلمذته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي عليه السلام عندما يعني أمرنا بالتبليغ عنه جعل الأمر عاما ولم يستثني أحدا، فقال بلغوا عني ولو آية. وعلماءنا الأفاضل قالوا كلاما ظريفا طريفا في الحديث، قال بلغوا يعني تكليف، عني تشريف ولو آية تخفيف. معناها سبحان الله
1: نبلغ، متناول الجميع،
0: نبلغ اللي نقدر عليه. أنا ريت سلوك مش هو من شخص نقول له ولدي اللي عملتها ذارة والنبي عليه السلام منها عليه، ها وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإذن الله إذا تحكي معاه بطريقة فيها رفق وليونة يقبل منك وتصلحه. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك ممن طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها. ثلاث روايات في هذا الحديث المبارك.
1: نعم، هو صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم.
0: نعم.
1: هذه بلغوا عني ولو آية، هو حتى لا يترك لأي إنسان العذر في التملص من هذه المسؤولية.
0: نعم.
1: وهذه مسؤولية إيمانية على فكرة، ما هيش مسألة راهي نتاع اختيار. البعض يراها مسألة كما شرط سيادتك هي حكر على العلماء أو الأئمة أو أهل التخصص العلمي، هي كذلك في مستوى معين. العالم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى العلوم وتدريس العلوم والسنة بفصولها وكذا،
0: المسائل اللي فيها تخصص. نعم. وفيها تخصص علم عميق.
1: نعم. ويتخرج على يديهم يعني طلاب وعلماء إلى غير ذلك، والأئمة أيضا على المنابر تلك الموعظة الأسبوعية أيضا تعدل هذه السلوكيات بين الناس في المجتمع وغيره. ولكن الحديث هذا الجامع هذا كما أشرت هو لكل الناس، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم فئة دون أخرى، هو يبدأ بالأسرة ولا يعفي أحدا من مسؤولية التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم تبليغ شيخنا حتى لا يتعذر البعض أنه لا يحفظ حديث وليست له أداة علمية ولا التبليغ. كما أشرنا هذه عناصر موضوعنا اليوم كلها محاور تبليغ.
0: نعم.
1: تبلغ بالكلمة، تبلغ بالسلوك، تبلغ بالأخلاق، تبلغ بالعطاء، تبلغ بردة الفعل، تبلغ يعني بهدية تعطيها. فالتبليغ هو مشروع عملي، طريق عملية، ليس فقط قولا يحتاج إلى حديث وتخريج حديث وآيات وضبط معلومات. لا، التبليغ هو مجال واسع جدا. فنحن بالإيحاء في علم التربية أن تبلغ لأبنائك سلوك محمدي عن طريق سلوكك أنت.
0: نعم.
1: معهم
0: تكون قدوة حسنة،
1: قدوة. نعم. نعم. فتعاملك معهم ينتقل إليهم بالإيحاء، فأنت قد بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا أو سلوكا أو ردة فعل. هذه نشوفها أنجع طريقة اليوم، حتى لا نقول العلماء، ولأنه للأسف الشديد الآلات أو الآليات اللي الناس يقصدوها للتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كأهل التخصص والعلم، هذه ليست متوفرة دائما وبالقدر الكافي اللي يجمع المجتمع. أما كيف نقول كل إنسان كما قلت سيكتو مسؤول عن التبليغ، تصير المهمة أكثر نجاعة وأكثر فائدة.
0: وختامنا سادة المستمعين باش يكون إن شاء الله معاه علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر هام جدا.
1: في حديث يعني أولا
0: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أنت تحب ربي تبع النبي صلى الله عليه وسلم
1: يحبكم.
0: وهذا كلام يعني يمشي رأسا إلى هؤلاء الذين يصدعون رؤوسنا اليوم بالقول بأنهم قرآنيين وينكرون السنة تماما. شرط من شروط نيل محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، وبالتالي ما عندك حتى خيار إلا أنك تتبع السنة متاع النبي عليه السلام، مش تردها وتشكك فيها وتقول هذه لم تؤثر عنه وتدخلها الكل في دائرة الموضوعات والأحاديث الضعيفة ويولي تسقط التشريع برمته، فهذا قول باطل يعني يرد على أصحابه.
1: وأقوال هؤلاء وانت افتح القوس الصغير نغلقه بسرعة أيضا. هو القرآن نفسه والأحكام التي تضمنها القرآن وقد جاءت مطلقة وقيدتها السنة وقد جاءت عامة وقد جاءت يعني أيضا شاملة وعامة والسنة هي التي فصلتها، فلا يمكن لعاقل أن يعتمد أو أن يتعبد بالقرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يبعد دور السنة من ذلك، لأنه القرآن نفسه من الذي قرأه، من الذي أتى به إلينا نحن، هو نفس المصدر السنة يا سيدي. النبي الذي قال كذا وكذا عن والراوي أنس أو جابر أو علي رضي الله عنهم هو الذي قال قال تعالى. فالسنة والقرآن مصدرهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التبليغ أقصد الذي بلغ.
0: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: وحي يوحى نعم.
0: فكل ما ينطق به النبي عليه السلام هو نوع من الوحي.
1: القرآن لم يتنزل على العباد، هو تنزل على النبي.
0: ثم نعطي احنا مثال بسيط. نعم. نعم. يا أخي القرآن نلقوش فيه عدد الركعات
1: أبدا، ولا الزكاة ولا فقه الزكاة،
0: ونلقوش فيه
1: ولا
0: الجهر والسر
1: أبدا،
0: ونلقوش فيه كي تركع تقول كذا وكي تسجد تقول كذا
1: وتفصيل الزكاة،
0: تلقى فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والتفصيل كله جاء في السنة. فدور السنة هي ماذا؟ هي بيان ما جاء في القرآن مجملا، هو التخصيص هو التفصيل، ولذلك إنكارها يعني ضربا للتشريع. نعم. وجحودا لهذا الدين. نعم. الذي يعني شرفنا ربي عز وجل بالانتماء إلى دائرته. نعم. يعني الحديث دائما في المسائل هذه ذو شجون. نعم. ولكن توا وقت متاع إن شاء الله مغادرة استوديو باش نعطوا فرصة للأنباء في نص النهار.
1: كلمة أخيرة فقط،
0: كلمة صغيرة في
1: سنة. نعم. نقول للسادة المستمعين والكل اللي تبعوا فينا، هذه فرصة باش نجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول البيعة كما كانت تسمى في السيرة النبوية البيعة. نحن وقعت منا انحرافات وكذا، فهذه فرصة نجدد بيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعاهده على أن نتبع السنة بما وفقنا الله إليه.
0: وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم.
1: نعم.
0: إذن ختاما مستمعين الأفاضل مستمعاتنا الفضليات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظه تعالى ورعايته.
1: السلام عليكم.

0: Flash Sport. Flash Sport. أجمل تحية رياضية، لو سهلا مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي عبر إذاعة قبصة. البداية بالألعاب المتوسطية، إيطاليا 2026، نحكو على بطولة تتواصل حتى 3 سبتمبر، تنطلق اليوم 21 أوت بمدينة تورنتو الإيطالية، الدورة 20 للألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتونس تشارك في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضيا ورياضية، 67 إناث و 109 ذكور، طبعا 28 اختصاص رياضي بوفد، هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309 عنصر رياضي. وستشارك تونس المنافسات هذه النسخة العشرين للألعاب في أربع رياضات جماعية: كرة القدم، كرة اليد سيدات ورجال، وكرة الطائرة، وكرة السلة رجال وسيدات، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. تونس باش تكون حاضرة في منافسات البادل والسباحة بالزعانف لأول مرة اللي يكونوا موجودين في الألعاب المتوسطية، وسيتولى ثنائي فراس البتوسي عن رياضة التيكواندو وسندس حشانة في كرة اليد رفع الراية الوطنية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نذكر تورنتو الإيطالية 2026. نرجع لتونس، نحكو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وانطلاقة الموسم الرياضي بشكون غدوة الموعد مع الدفعة الأولى من مواجهات الجولة الافتتاحية للبطولة، انطلاقا من 4:30 في كل الملاعب في باردو الملعب التونسي مع النادي سفاقسي مقابل زفرة بريس بن صالح وأزمير سراتجوفيتش سلوفيني في غرفة الفار. أمل حمام سوسة في ملعب ولي الحوار يستقبل الاتحاد المنسيري التحكيم لحسين بن ساسي وسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش في الفار، وتقدم ساقية الدائر في المهيري في مواجهة مع شبيبة العمران مقابل زفرها الحكم حسني النيلي وحمزة جعيد في الفار، واتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس يستقبل نادي حملنفة التحكيم لسيف الورتاني وخالد جويدر في غرفة الفار. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون بعد غدوة الأحد، انطلاقا من 4:30 في رادس القمة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي مقابل زفرة هيثم ترابلسي وأزمير سراتجوفيتش في غرفة الفار، سلوفيني سيابي مع مستقبل المرسى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت مقابل زفرة منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيادي والنجم المتلوي في المتلوي في مواجهة مع النادي الإفريقي مقابل زفرة أمير لوسيف، وأسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش في الفار، وفي مركب أو ملعب مصطفى الدوري بميدون ترجي جرجيس مع الأولمبي البيجي مقابل زفرة أمين الفقير وهيثم جيرات في غرفة الفار. ذكروا الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي طالبوا رسميا من الرابطة تأخير انطلاقة المقابلة من 4:30 حتى 6 متاع العشية بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجة الحرارة في انتظار اعطاء الموافقة من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. نبقى في أجواء الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أصدرت بلاغ تعلن فيه كافة الصحفيين وممثلين مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المدير الفني رضا الجدي باش يعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية والمخطط نتاعها في الفترة القادمة، وستكون الندوة نهار 30/24 أوت انطلاقا من 11 متاع الصباح. نحكو على فرق الجهة، نبدأ بالملعب القبسي اللي أصدر بلاغ حول الجلسة العامة الانتخابية والتاريخ متاع الجلسة اللي بشكون يوم 8 سبتمبر بمقر النادي 5 متاع العشية، ويبقى باب تقديم الترشحات مفتوح على عنوان الكتابة العامة 7/11 حي الانطلاقة قبسة 2100، هذا اللي حبي طبعا يقدم الترشح متاع. ونختم قوافل القبسة وبلاغ رسمي من الهيئة المديرة اللي تعلم فيه كافة اللاعبين بالنسبة لفريق الكابر أنه السنة في التمارين وانطلاق في التحضيرات الموسم الجديد باش تكون هات 22 أوت على الساعة 4:30 مساء بمركب محمد رواشد، ويعد هذا البلاغ استدعاء رسمي لكافة اللاعبين. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحية، حيدرون إلى اللقاء. إذاعة قفصة، مراية تتكلم،
1: مراية تتكلم. أصدقاء السينما والفن السابع، الرحلة اليوم تتجول في تاريخ مهرجان سينمائي في رحلة عبر الزمن إلى كندا، وتحديداً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
2: شارع الفن، الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تمام منتصف النهار، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري برمجة جلسة تفاوضية اليوم للنظر في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أوضح السميري أن الجلسة تجمع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف، ويشار إلى أن سواق نقل المحروقات دخلوا أمس في إضراب فجئي عن العمل للمطالبة بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى 2018. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 563 تدخلا، من بينها 106 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. تفتتح اليوم فعاليات الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تورنتو الإيطالية وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادمة. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية في عديد الاختصاصات. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. في العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة الأمريكية، ودعا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بغداد وطهران، وأشار إلى أن البلدين يستطيعان استخدام عملتيهما في التبادل التجاري لتقليل الاعتماد على الدولار. أخيرا، ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر تقريبا اليوم، متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار وتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. نهاية هذا الموجز الإخباري. المشوار يتواصل الآن في مدار الأسبوع مع زميلة هدى منسية. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع نافذة على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: نص نهار واربع دقائق تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر مدار الأسبوع. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، أتمنى لكم صحفيا من أمام المصدح هدى منسية، معي في الإخراج الرقمي صدقي عرفة، وفي إخراج الويب كمال عبادي. فرحانة ياسر باستقبالكم مجددا بالإطلاع عليكم من هذه النافذة الأسبوعية اللي خلالها نحاول قدر الإمكان أن نمدكم بحوصلة لأبرز الأحداث المسجلة محليا وطنيا وكذلك عالميا، لتتمكنوا من كل يعني الأخبار اللي تنجم تكون نفذتكم خلال الأسبوع المنقضي من الجمعة إلى الجمعة. نطلع عليكم إذن بالأخبار الجديدة اليوم في ركن الجهات في أسبوع، ركن الأول ضمن هذا الفضاء، باش نتناولوا المواضيع التالية. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة تواصل جمع التبرعات استحدادا للعودة المدرسية المقبلة. في واحد سميدة من ولاية قبلي تركيز نظم حديثة للري الموضعي والذكي وإنجاز تجارب لغراسة الأشجار الاستوائية. في سيدي بوزيد مركز الفتاة الريفية بالمكناسي يحتضن قافلة إعلامية لفائدة الراغبين في بعث المشاريع. ضمن ركن تونس في أسبوع باش تكون لنا إلى جانب الحوصلة الأسبوعية لأبرز الأحداث والمواضيع ذات البعد الوطني، باش نسلط الضوء على المجلس الأعلى للتربية والتعليم من حيث الماهية، الأهمية، المسؤولية وكذلك أولويات العمل في هذه الخانة بالذات، باش نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع من خلال استضافة السي رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. فقرة باختصار لنا فيها عودة على موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الأطفال والمراهقين وطرق عمل الأطراف ذات الصلة لمعالجة هذه الظواهر. في هذا الإطار إن شاء الله باش تكون لنا عينة صوتية بصوت زميل منير بن ناصر. العالم في أسبوع، عديد المجريات، عديد الأحداث اللي باش نتوقفوا عندها، خاصة في علاقة بالملف الليبي أولا، ثم بمستجدات الوضع المتعلقة بالملف الإيراني والأمريكي. هذه مصافحة أولى حبينا نمدكم فيها بأبرز معالم وملامح حصتنا اليوم من برنامج مدار الأسبوع اللي تنجموا تتبعوه مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
1: الجهات في أسبوع،
0: الجهات في أسبوع هو الركن الأول، وضمنه نستهل الفقرة بإطلاق الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة منذ 15 أوت من الشهر أي الشهر الجاري حملة تضامنية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. الحملة تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر القادم، وتهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة ومحدود الدخل في مختلف مناطق جهة قفصة. رمزي يحيى كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بتونس الأحمر التونسي بقفصة في مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة.
2: قمنا بفتح باب جمع التبرعات بمناسبة العودة المدرسية. باب تاع الهلال الأحمر مفتوح للجميع، قاعدين نجمعوا توكي بداية من يوم 15 أوت إلى غاية يوم 20 سبتمبر إن شاء الله. نجمعوا في تبرعات عينية ومادية لتمكين العائلات المعوزة من مواد مدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الإعانات العينية اللي هي تتمثل في جمع الكتب المدرسية المستعملة وكذلك مواد مدرسية جديدة إذا كان أمكن من كراسات أو أقلام أو من مواد مدرسية. الحملة هذه يعني متواصلة إلى حد يوم 20 سبتمبر إن شاء الله، ليتم توزيعها على العائلات المعوزة في جميع المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي. إن شاء الله الناس تستجيب للدعوة هذه، خاصة وأن عام الأول تجاوزنا 10,000 كتاب مدرسي اللي تم جمعه وتم توزيعها على التلامذة، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة إن شاء الله للجميع.
0: في ولاية قبلي تمسح الضيعة التجريبية التابعة للمركز الفني للتمور بمنطقة السميدة من معتمدية دوزة الجنوبية تمسح أكثر من 20 هكتار، أين يتم تثمين نتائج بحث عديد المشاريع والتجارب النموذجية. المشاريع والتجارب هذه تتعلق خاصة بإدخال نظم حديثة للري الموضعي والذكي، كذلك التوجه نحو تنويع الزراعات وغرس أنواع من الأشجار الاستوائية التي قد تتأقلم مع التغير المناخي، إلى جانب تجربة تربية الأسماك في الأحواض وعديد المشاريع الأخرى. أكثر تفاصيل مع رفقي الطيب مهندس بالمركز ودكتور في العلوم الفلاحية في تصريح للزميلة مجد عمارة.
1: المركز الفني عنده ضيعة عادية، ضيعة تجريبية التابعة للمركز في منطقة سميدة معتمدية دوز الجنوبية. هي ضيعة تجارب تمسح 22 هكتار، فيها عديد من الغراسات أهمها بالطبع أشجار النخيل. في الضيعة هذه نقوم بعديد المشاريع، والأخص هو تثمين لنتائج بحث فيما يخص تقنيات الاقتصاد في الري، فيما يخص أيضا تنويع الزراعات والغراسات، الأساس الأشجار المثمرة، الأشجار الاستوائية مجددا معنا موضوع جديد نخدم عليه، الزراعات العلفية بالتنسيق مع ديوان تربية الماشية لدرجة هوية بقبلي، وزراعة خضروات خاصة البذور المحلية. زاد في الضيعة هذه عندنا مشروع تثمين مخلفات النخيل خاصة في صناعة مستسند الطبيعي كومبوست. عندنا وحدة تثمين المخلفات إن شاء الله في أقرب الأجال باش تدخل في الإنتاج وتكون شاع متاحة على مجمع السميدة عموما. أيضا نخدم في موضوع مستجد اللي هو تربية الأسماك في الأحواض، عندنا تجربة في تربية سمك البلطي والحقيقة نتائج مبشرة. مؤخرا زاد دخلنا في تجربة جديدة بالشراكة مع ديوان تربية الماشية فيما يخص تربية النحل داخل اللوحات، اللي هو ينجم يكون باب من تنويع هنطول للفلاح ويثري زاد تنوع داخل اللوحة. نخدم تثمين نتائج البحث زاد فيما يخص حماية النخيل من الأمراض والأفات مع عنكبوت الغبار ودة التمر، وإن شاء الله الضيعة هذه تكون قاعة كبيرة للفلاحة والتقنيين ينجموا يكونوا فيها التدريبات ويكونوا فيها دروس تطبيقية، والباب مفتوح للفلاحة تاع الجهة كل لزيارة الضيعة هذه والتعرف عن كثب لتجارب المركز الفني فيما يخص الزراعات والفلاحة الوحية بصفة عامة.
0: إلى ولاية سيدي بوزيد حيث احتضن خلال الأسبوع الجاري مركز الفتاة الريفية في المكناسي فعاليات قافلة ريادة الأعمال لفائدة شباب عدد من معتمديات الجهة. التظاهرة انتظمت ببادرة من المركز التكنولوجي إيليف وجمعية روافد للتنمية، وشارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات العمومية اللي تعنى بدعم المبادرات الخاصة. تفاصيل إضافية حول هذه المبادرة باش نستقيها مباشرة من زميلة ألفة خسخوسي زميلتنا بولاية سيدي بوزيد. معك نتعرف على التفاصيل ألفة، عسلامة ومرحبا بك.
3: أهلا بك هدى، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما يوصلهم بث إذاعة قف.
0: إذن حدثينا عن هذه القافلة، شنية الفئات المستهدفة منها، الأطراف المنظمة لها، وخاصة الأهداف المرجوة والأفاق المفتوحة أمام المستفيدين من هذه القافلة. تفضلي.
3: نعم هدى، في إطار دعم المبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتنمية المحلية، احتضن مركز التكوين المهني للفتيات الريفيات بالمكناسي يوم الثلاثاء 18 أوت 2016 معنا خلال هذا الأسبوع فعاليات كرنفال ريادة الأعمال أو قافلة ريادة الأعمال. القافلة هذه نظمتها جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع مركز أليف بسيدي بوزيد بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات المعنية بمرافقة أصحاب الأفكار والمشاريع. الكرفان هذا يمثل فضاء مفتوح للتعريف ببرامج وآليات دعم المبادرة الخاصة وربط شباب حاملي الأفكار بالمؤسسات والهياكل اللي توفر خدمات التوجيه والمرافقة والتمويل بما يساهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وخلق فرص جديدة للتشغيل والتنمية. تهدف المبادرة هي إلى تقريب خدمات هياكل الدعم من الشباب في الجهات الداخلية وتعريفهم بمختلف المسارات والإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع وتطويرها، إلى جانب تقديم معلومات حول البرامج الوطنية وآليات التمويل المتاحة وفرص المرافقة اللي توفرها المؤسسات العمومية والجهات الداعمة لريادة الأعمال. كذلك شكلت التظاهرة هذه أو مثل التظاهرة هي فرصة للتعريف بدور جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي ومركز آليف التكنولوجي بسيدي بوزيد، خاصة في مجالات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. القافلة هذه استهدفت أهالي معتمديات منزل بوزيان ومكناسي ومزونة. تندرج الفعالية هذه ضمن أنشطة مشروع الاقتصاد الأخضر وجرين امباكت اللي تنفذ جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بدعم من جرين نوف اي في إطار برنامج تونس الخضراء والمستدامة الممول من الاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع هذا إلى دعم التحول الأيكولوجي في تونس وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال مرافقة رواد الأعمال والمؤسسات البيئية وتشجيع اعتماد ممارسات إنتاج أكثر استدامة ورصانة وعدالة. كذلك هدى تهدف البادرة هذه وتأتي تنظيم الكرفان هذية بالمكناسي هو تأكيد على أهمية تقريب المعلومة، لأن المعلومة نعرفه اللي هي ماهيش برشا عباد ما همش قاعدين توصلهم المعلومة بالشكل الكافي أو بالطريقة الكافية. كما قلت تأتي تنظيم القافلة هذه تأكيد على أهمية تقريب المعلومة والخدمات من الشباب في المناطق الداخلية وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لبناء مشاريعهم وتطويرها.
0: نعم.
3: يسمح المنتظر من القائمين على هذه البادرة إلى أن تكون هذه المحطة خطوة جديدة نحو مزيد من التشبيك بين حاملي الأفكار والمشاريع ومختلف هياكل الدعم، بما يساهم في تحويل الطاقات المحلية إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي. كذلك تهدف البادرة إلى التعريف أكثر بالخدمات اللي قدمها مركز أليف التكنولوجي، فما برشا يخدم على أكثر معناها من بعد، خاصة في مجال هذه التكوين اللي قدمه ولا مجالات التكوين اللي قدمها المركز.
0: هو مهم جدا الحديث على هكذا مبادرات ألفة على مستوى تقريب المعلومة كما ذكرتي، على مستوى إطلاع كل تونسيين دون استثناء في أي موقع من مواقع الجمهورية على جديد المبادرات في مجال يعني الابتكار والعمل وريادة الأعمال إلى غير ذلك. لكن يبدو أن الأهم هو عملية المتابعة واسترسال العمل في اتجاه أن الناس المعنيين بهكذا مبادرات يواصلوا ويشدوا الصحيح، والمبادرة نتاعهم ما تمشيش هباء، يعني تثمر نتائج إيجابية ويكون لها أثر اللي هو في حد ذاته باش يزيد يشجع أصحاب هذه المبادرات من ناحية، ثم يشجع غيرهم ربما على تبني هذه المسارات. مشكورة جدا ألفة على الفكرة الشافية والضافية اللي قدمتها لنا من خلال مداخلتك معنا اليوم، وإن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة مع مواضيع أخرى تعني جهة سيدي بوزيد. يعطيك الصحة ألفة.
4: تونس في أسبوع.
0: تونس في أسبوع هو ركن الموالي، وخلاله نقدم حوصلة لأبرز الأحداث الوطنية. اليوم الإمضاء للزميلة هنية عزازة.
5: احتفاء بقيم العلم والمعرفة وتكريما للمتفوقين في جميع مجالات التحصيل العلمي والمعرفي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوم الاثنين الفارط على موكب الاحتفال بيوم العلم الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. شرعت المصانع المعنية بإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه في توزيعه على تجار الجملة دون إقرار أي زيادة في الأسعار، وتقدر الكميات المنتجة من الكراس المدعم للسنة الحالية بحوالي 22 مليون كراس حسب ما أفادت به غرفة صانعي الكراس المدرسي. مثل مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري عقد يوم الأربعاء الفارط بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، ويمثل المشروع وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها. في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، بهدف تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية. تم إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. البرنامج ينجز بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن خلال الفترة الممتدة بين 19 من أوت وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم، ويلزم القرار جميع المتدخلين بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظم وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة للبيع. تشير تقديرات ديوان الحبوب إلى بلوغ الكميات المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم إلى حوالي 11 مليون قنطار، في انتظار أن يتم خلال شهر سبتمبر القادم تنظيم يوم إعلامي لتقييم الموسم. وجه البنك المركزي التونسي للبنوك منشورا جديدا يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ وبداية من يوم الثلاثاء 25 من أوت، يطلق معهد صالح عزيز المختص في علاج الأمراض السرطانية عفى الله الجميع عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد. تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الحالي عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027.
0: الحدث الوطني الأبرز اللي اخترنا أن نسلط عليه الضوء خلال حصتنا اليوم من مدار الأسبوع هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المجلس اللي كان عقد جلسة الافتتاحية يوم الاثنين الفارس 17 أوت بدعوة من رئيس الجمهورية قيس أسعيد اللي كان كلف بمقتضى أمر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس، كما عين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يتولى رسم سياسات شاملة تهدف إلى أصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. أيضا تتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى، تقديم القراءة النقدية والاستشارة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة، وذلك في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. عديدة هي التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. في البداية باش نبدو بالاستماع لعينة صوتية بإمضاء الزميل مكرم هنشيري نتحدث فيها على تفاصيل حول هذا المجلس، في انتظار اللي إن شاء الله ينضم لنا بعد قليل سي رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ للحديث بأكثر عمق حول هذا الموضوع. نستمع مباشرة إلى مكرم هنشيري.
6: يتمثل الدور الأساسي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتبار هيئة دستورية في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل، كما يطلع بالنظر في المسائل الاستراتيجية المرتبطة بهذه المجالات، ما يجعله إطارا للتفكير والتقييم واقتراح التوجهات الكبرى للسياسات العمومية في التربية والتعليم على أن تتولى هيئته العليا التداول في المسائل المعروضة على المجلس طبقا لأحكام المرسوم المنظم له، وتمنحه هذه المهمة مجالا واسعا للنظر في السياسات العمومية ذات الصلة بمستقبل المنظومة التعليمية، وتشمل دائرة اهتمامه مختلف المراحل التعليمية ومسارات التكوين إلى جانب العلاقة بين التعليم والاقتصاد وسوق الشغل. يحمل المجلس صفة استشارية فيما تتخذ الوزارات والهياكل التنفيذية القرارات المتعلقة بالتسيير اليومي للمؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين، وتتمثل أهمية المجلس أيضا في الدراسة والتقييم وإبداء الرأي واقتراح الإصلاحات مع إمكانية التعهد تلقائيا بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصه، وتتيح هذه الآلية للمجلس المبادرة بفتح الملفات التي يراها ذات أولوية إلى جانب دراسة الملفات التي تحال عليه من مؤسسات الدولة. ومن المنتظر أن تمنح هذه الصلاحية المجلس مساحة واسعة لاستشراف التحولات التي تحتاجها المنظومة خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. يقوم المجلس أيضا على منظومة من الهياكل وتضم رئاسة رئاسة المجلس والهيئة العليا وهيئة الخبراء وهيئة التقييم، وتتولى الهيئة العليا النظر في الملفات والتقارير والدراسات والتوصيات والتداول بشأنها إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي مشروع الميزانية. أما هيئة الخبراء فتتولى إعداد الدراسات القطاعية والعامة والمتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية والاستناد إلى الخبرة المتخصصة في اقتراح الإصلاحات. كما تطلع هيئة التقييم بدراسة نتائج السياسات والبرامج والخطط العمومية لتقييمها، بما يوفر للمجلس معطيات تساعده على تكوين موقف قائم على المؤشرات والنتائج.
4: في مدار الأسبوع، الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
7: في مدار الأسبوع، أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
4: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
0: يتواصل المشوار مع مدار الأسبوع. اليوم الجمعة 21 أوت 2026. سعيدة جدا باستقبالكم مجددا مستمعينا الكرام. هدى منسية تحييكم من أمام المصدح، رافقني تقنيا صدقي عرفة، وفي الإخراج الرقمي كمال عبادي. كنتم في الاستماع لفقرة من إعداد مكرم هنشيري، وخلال حاول يقدم فكرة عن الأسس القانونية وصلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتعليم. ومباشرة ينضم لنا أيضا عبر الهاتف سيريضا زهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، للحديث بأكثر تفاصيل حول هذا الهيكل، من حيث الماهية، من حيث الأهمية، من حيث المسؤولية، من حيث أولويات العمل. سيريضا عسلامة ومرحبا بك.
8: بكثر الهدى، تحياتي لك ولكل مستمعاتك ومستمعيك ومشاهداتك ومشاهديك، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لقبول الدعوة معك. أكيد إن شاء الله باش نتمكنوا من الإضافة سادة المستمعين، إن شاء الله نقدموا لهم معطيات ينجموا من خلالها تتبلور الأفكار حول هذا المنجز. المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة في مسار إصلاح المنظومة التربوية في تونس، رضا باعتبار هيئة باعتبارها هو باش يمثل هيئة ينتظر أنها تطلع بدور في رسم توجهات وسياسات كبرى في مجالي التربية والتعليم. بين أهمية هذا المجلس في ضمان استمرارية الإصلاح وتقييم السياسات التربوية، تطرح تساؤلات حول صلاحيات هذا الهيكل، تركيبة الأعضاء، ومدى قدرته على الاستجابة للتحديات اللي تواجه المدرسة والجامعة التونسية على حد السواء. باش نعطيك الكلمة بطبيعة سيريضا، نعرفك تبارك الله عندك منهجية في طرح الموضوع وكذلك تسلسل في الأفكار. مباشرة لك الكلمة، تحكينا على أهمية إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم في المرحلة الحالية، تحدثنا أيضا على الصلاحيات اللي يجب أن يتمتع بها حتى يكون فاعلا وليس مجرد هيئة استشارية. تفضل.
8: أكيد شكرا مشددا على الاستضافة. شوف، ننطلق من البداية. المجالس هذه المجالس العليا موجودة في الأنظمة التربوية للكل، براتيكمون الأنظمة المدارس المتقدمة ديما عندها من جملة الهياكل اللي داخلة في منظومة الحكمة هي المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ولا بمسميات مختلفة. فما اللي يسميه مجلس أعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي التكوين المهني، احنا بيدنا كان عندنا تسلسل في تسميات المجالس هذه منذ 1888، معناتها مجلس قومي للمعارف تحول إلى مجلس التربية القومية، تحول إلى مجلس الأعلى للتربية القومية، وأخيرا كان قبل المجلس الأعلى للتربية الحالي كان عندنا مجلس اسمه مجلس تنمية الموارد البشرية. احنا اليوم باش نفهموا الواقع هذا، نفهموا علاش يلزم المجالس، لأن الشأن التربوي مش منعزل عن قطاعات حساسة مثل التعليم العالي والتكوين المهني
0: والتشغيل.
8: نعم. في نهاية الأمر راك أنت تكون تقري في مراحل ابتدائية إعدادية وثانوية، اللي تفتح المجال اللي قريتهم باش يتبعوا سواء تعليم عالي ولا تكوين مهني، باش غدوة العشنة يكون عندهم مهنة يخدموها ويرتسقوا منها ويضمنوا منها استقلاليتهم المادية. وبالتالي يلزم تكون فما رؤية شاملة متكاملة متناغمة، مش كما انت توا ربما اليوم نكونوا في في في في معناتها ناس في اختصاصات ما عندهاش قابلية تشغيل. دونك يلزم تكون عندنا نظرة شاملة للمستقبل الاقتصادي نتاع تونس وحتى العالمي، ونشوفوا شنو هي الاختصاصات ذات القابلية التشغيلية الكبيرة والاختصاصات اللي ربما ما كانش عندها مكان في الوقت الحالي بتطور الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات، ربما البيئة، ربما الطاقة النظيفة. دونك على هيك فما مجلس أعلى للتربية والتعليم، والفصل 135 من دستورنا حدد المهام تاعو في إبداء الرأي الوجوبي، معناتها يلزمه يبدي الرأي في كل الخطط المتعلقة بالتربية، التعليم، التعليم العالي والتكوين والتسجيل.
0: نعم،
8: هذا هو الإطار، معناتها المهمة متاعه مهيش مهمة جزئيات بقدر ما هي مهمة استشراف ورؤية واستراتيجيات وسياسات. على خاطر اليوم باش تكون أنت عندك فاعلية يلزم السياسات متاع القطاعات اللي ذكرناهم الكل يلزمها تخدم في نفس الاتجاه، هي مصلحة المتعلم غدوة كان عشرة باش يلقى خدمة، ومصلحة البلاد باش التكوين اللي يكونوه يلقى مجال لتنمية الاقتصاد ومعناتها عرض فرص متاع تشغيل وتطوير المجالات المعنية.
0: نعم، بالحديث عن إبداء عفوا في إطار التفاعل بعد إذنك نذكروا اللي معنا سيريضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، ومعاه الحديث حول المجلس الأعلى للتربية والتعليم. بالحديث أستاذ على مسألة إبداء الرأي، لهنا نتحدث على جانب استشاري أكيد في عمل هذا الهيكل، سألتك منذ قليل عن شنية الطريقة اللي من خلالها هذا المجلس يكون أكثر فاعلية وليس مجرد هيئة استشارية.
8: خلينا نقفوا في كلمة الهيئة الاستشارية. راهو الهيئة الاستشارية ما تنقصش من قيمة المجلس، على خاطر في نهاية الأمر القرار يعود لرئيس الجمهورية ولرئاسة الحكومة، مهما كان ثواب التوجه نتاعه، مهما كان ثواب الآراء نتاعه والمواقف نتاعه، معناتها القرار النهائي يعود لهرم السلطة التنفيذية.
0: نعم،
8: من الجمش يكون هو يقرر مكان رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا أي وزير كان، إذا الشأن يعود للوزارة المعنية. دونك هنا كلمة استشارية برشا ناس يعتبروها وكأني تصغير ولا ربما تقليل في أهمية المجلس، وقالوا لا، راهو هذاك هو الواقع وهيك لازم يكون. معناتها ما ينجمش يفرض المجلس كان توجهات على سلطة تنفيذية قائمة، حكومة، رئاسة جمهورية، فهمت؟ دونك الأمور
0: واضحة.
8: هذا هو. دونك ما يلزمناش نخرج ولا راهو انه راهو هذايا جانب مقلل من الشأن نتاع المجلس التربوي. دونك خذينا تو احنا الاطار القانوني نتاع المجلس، يلزمنا دونك نفهموا فيه هو انه وقت قال يعطي رايه ضروري، معناتها الوزارات المعنيه الكل اللي هي بالاساس التربيه والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والتكوين والتشغيل، مطالبه عندما توسيخ سياسات عامه باش هي الساعه تنسق ما بين بعضها وتعرض الاقتراحات والسياسات والخطط الكبرى نتاعها على اراء المجلس الاعلى للتربيه، اللي هو يكون نقول انا لوكونسيي، معناتها اللي يعطي
0: مستشار،
8: نقول انا الراي الصواب لرئيس الجمهوريه عندما يصير رئيس الهو رئيس الحكومه ولا حتى رئيس مجلس النواب ولا مجلس الاقاليم ولا فندق. هذا المنهجيه نتاع الحكمه نتاع المجلس.
0: نعم، عندما نتحدث أستاذ عفوا قطعتك مرة أخرى في إطار التفاعل باش نفهموا أكثر ربما أي ولا في إطار التفاعل، يعطيك الصحة على رحابة الصدر. هنا بالحديث أيضا على مسألة إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى، وأنت كنت تذكر في الوزارات المعنية بهذا الموضوع وإلزامية أن طرح هذه التوجهات الكبرى أو الخطط الوطنية الكبرى على المجلس. هنا المسألة هذه باش تحين مباشرة على تركيبة المجلس. سؤالي لك لهنا، ما هي أهمية تمثيل المدرسين والباحثين والخبراء وكذلك الأولياء داخل هذا المجلس؟
8: شو يعطيك الصحة. دونك احنا نرجع ديما القانون، المرجع متاعنا القانون. تسيير المجلس يتم عن طريق هيئة عليا، هيئة عليا للمجلس اللي هي متكونة من 7 وزراء اللي هما ممثلي الوزارات الموجودة صلب المجلس، وكل وزير يعين واحد معاه. التسميات الأخيرة متاع سيد رئيس الجمهورية في 7 مختصين هما تم اقتراحهم من طرف الوزارات نتاعهم المعنية. معناتها اليوم الهيئة العليا مازال يلزمها تستكمل، على خاطر مع الهيئة العليا هذيك ثم هيئتين، هيئة الخبراء اللي فيها 14 مختص وهيئة التقييم اللي فيها 9 مختصين
0: اي
8: مع امكانيه بعث لجان اخرى قاره او وقتيه والاستشاره بخبرات اخرى ان استوجب الامر بذلك.
0: معناتها
8: هي ديجا الهيئه العليا مازالت تركيبتها النصاب نتاعها الكامل لم يكتمل، على خاطر لازمهم يكونوا الهيئة الخبراء هي كونوا هيئة التقييم، ورئيسي الهيئة نتاع الخبراء والتقييم هم أعضاء من الهيئة العليا للمجلس. دونك التسميات نحطوها في إطارها. دونك هنا وقت نحكيو على الخبرات، وقت نحكيو على قيادة المجلس، بنسير إذا عندك وزير، الوزير ما هوش يدخل في الجزئيات، الوزير ربما يتعامل مع السياسات الكبرى، مع الخطط الكبرى، هو بيد وغبلة كنعيشنا. إذا حاسوا بخبرات اللي حكيت عليهم أنت، كسواء في التربية، في التعليم، في البيداغوجيا، في العلوم النفسية، في العلوم الاجتماعية، أكيد عنده هيئات متاع خبراء، هيئة متاع خبراء يمكن أن يتم تخبيتها بالاختصاصات هذه. ولا إذا يحتاجون إلى ربما أكثر اختصاصات ولا اختصاصات أخرى يلتجئون وينجموا يستشيروا ولا يطلبوا من أي خبير باش يشارك أعمال الهيئة. دونك الإشكالية مش متروحة في النقص في الاختصاصات، خاطر أنت والأعمال المدرجة في برامج المهمات
0: العمل
8: المجلس أكيد أنهم سيحتاجون إلى اختصاصات مختلفة.
0: نعم، بالحديث عن عمل المجلس أستاذ، بالحديث عن عمل المجلس وبرنامج العمل نتاع المجلس، حسب تقديرك في المرحلة هذه وأنت من أكثر الناس اللي تبعوا وأكثر قرب يعني للشأن التربوي اللي قاعد يصير فيها عموما في مختلف المستويات، حسب تقديرك شنية الأولوية اللي يجب أن يركز عليها المجلس خلال السنوات الأولى على الأقل؟
8: شو احنا اليوم نقول أنا الملف الحارق هو ملف إصلاح المنظومة التربوية التونسية. ما فماش ما أوكد من إصلاح المنظومة التربوية التونسية. أتمنى أن أعضاء المجلس هذا يكونوا واعيين بخطورة الوضع. وقت نقول واعيين راهو اليوم لا نمر مر الكرام عند قراءة مسؤولة للمؤشرات، على خاطر بالنسبة ليانا راهو نجم نعبروا بالعواطف نتاعنا كيفاش وقداش وعلاش ويقرأ وما يقراش، لكن بالنسبة لينا احنا ليانا فما أرقام اللي هي خطيرة، اللي هي رقم مهم هو الانقطاع المبكر عن الدراسة، رقم آخر مهم معناتها تراجع إلى مستويات خطيرة للنتائج متاع الامتحان الوطني. وقت تاخذ أنت استيزيام السنة راهو على 220 ألف اللي عداوا استيزيام، إذا ناخذوا حقيقة النجاح هما راهو 8% 17 ألف نجحوا، فهمت؟ معناتها 92% ما نجحوش، وهذا الرقم هذا في حد ذاته مفزع. نفس الشيء بالنسبة للنظام البكالوريا، كيف رانا ما نتجاوزوش 20% بالنسبة للنجاح. اليوم وقت نلقاو أولادنا وبناتنا باش ينجحوا يلزمهم يقراوا صيف وشتاء وربيع وخريف ويصرفوا من أجيابهم. رقم المعاملات نتاع الدروس الخصوصية يقدر ب 3 مليار دينار، العنف قاعد يكبر، هذا هم المؤشرات.
0: الانقطاع المدرسي ايضا، السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، ونتحدث على برشا مظاهر اختيره واختيره برشا ايضا قاعده تكتسح يعني المؤسسات التربويه والتلامذه. نعم، هي كلها مظاهر.

0: حاصل على خاطر اليوم انا الخطاب اللي يقول لي والله انا دخلنا وقرينا وزدنا فيه وهيئنا وربما صلحنا لا معنى له اذا ما يكونش عنده علاقه تفاعليه مؤكده مع النتائج. النتائج الايجابيه لازم نرفع بها.
1: نعم. نقطة تتعلق بعد إذنك بهذه الزاوية بالذات أستاذ. الضمانات، نتحدث هنا على شنية الضمانات الضرورية لاستقلالية المجلس وفعاليته وفعالية توصياته خاصة.
0: هو إذا ثم وعي بمعنى السياسات والاستراتيجيات، إذا ثم وعي بواقع المنظومة التربوية، الناس الكل نخدموا مع بعضنا في الخدمة في نفس الاتجاه، على خاطر ما ينجمش الإنسان يجي وأنت تقترح ولا ترى حاجة اللي تثبت وتوري اللي هي ناجعة فاعلة ستحسن في الوضع ويجي يقول لك واحد لا ما مش هذاك هو. دونك اليوم كما قال رئيس الجمهورية يلزم اليوم الموضوع التعليمي التربوي يكون مستقل على أي ضغوطات قصوى سياسية ولا إيديولوجية ولا أي كانت ولا حتى مادية في حد ذاتها. اليوم وقت نقول أنا بالنسبة لي نحن يلزمهم يفهموا أصحاب القرار خاصة في المجلس أنه راه اليوم إذا أنت ما تستمرش في التربية والتعليم وربما حتى تحتاج إلى موارد أخرى، راهو غدوة كان عشنا يتكلف لك الوضع 3-4 مرات أغلى من اللي كنت أنت تنجم تعمله في وقتها. دونك يلزمه هو يكون عنده كما نقولوا رؤية واضحة مع ربما الاستجابة إلى حاجات متأكدة لو عنا سواء احنا المدى المتوسط ولا ربما المدى البعيد، لكن عنا الحاجات اللي نجمو نعملوه إيميدياتمون. وانا بالنسبة لي انا ديما نرجع أهمية المرحلة الابتدائية. اليوم ريت حليت شفت المواد اللي يقراو فيهم اولادنا في الابتدائي اللي نجموا نقلصوا منهم، نجموا نقلصوا لهم في الزمن المدرسي، نجموا نخلقوا لهم زمن اجتماعي. يلزمنا نركزوا في الخلل خاصة في السنوات الأولى الأربع الأولى من التعليم الابتدائي على القدرات على القراءة والكتابة والحساب، هذا هو المهم وهذا الأهم. وهنا سهل جدا باش المجلس الأعلى للتربية والتعليم وربما ياخذ هالمجال هدايا مع دراساته بالتوازي المجالات الأخرى أنه يركز على المرحلة الابتدائية السنوات الأولى، على خاطر اليوم إشكالية المدرسة التونسية هو سياسة الارتقاء الآلي التي تم إرساؤها من 1991. راهو يلزمهم يفهموا أنه اليوم في 6 سنوات ابتدائي و3 سنوات إعدادي الدوبيل ممنوع، الرسوب ممنوع، وبالتالي بطريقه ولا بطريقه اخرى باش نجيبوا المعدل باش نضمنوا النجاح نتاعنا باش نتعداو بالرشاد. ديما بالنسبه لي انا الاهم واللي يلزم يصير انه الارتقاء من سنه الى سنه يلزم يكون مستحق وبامكانيات المدرسه العموميه. لالا هدى،
1: نعم،
0: راهو اليوم معناتها يلزمك تاخذ الاهم من حاجياتك المعرفيه خاصه خلال السنوات الاولى من التعليم الابتدائي اثناء الدروس العاديه، ما يلزمكش تلتجأ إلى الدروس الخصوصية باش تكمل. إذا قعدنا احنا ديما نراو ديما نلقاو رواحنا في منظومة وفي مدرسة عمومية كيما توا اللي هي لم تعد مجانية، لم تعد تضمن تكافؤ الفرص، الخدمة نتاعهم بالنسبة للمرحلة الابتدائية هي إعادة المدرسة العمومية المصعد الاجتماعي التي تضمن تكافؤ الفرص لكل أبناء تونس وبناتها أين كانوا ومتى كانوا بغض النظر على انتماءاتهم العائلية ومستوياتهم الاجتماعية،
1: نعم،
0: أنهم يلقاو الفرصة باش ينجحوا وينجحوا بإمكانيات المدرسة مش بإمكانيات ربما الدعم اللي تطلب مصاريف ونحفه
1: مصاريف كبيرة تثقل العاهل بطبيعة الحال. زوز نقاط مهمين أثرتهم يعطيك الصحة سيريفا. الأولى تتعلق بضمان استمرارية الإصلاحات التربوية بعيدا عن التغيرات الظرفية، ضروري جدا هذه النقطة. النقطة الثانية هي إعادة أو العودة إلى المنظومة التربوية التي ترتكز على العقل الاستراتيجي الوطني والتي تقطع مع منطق تصريف الأعمال اللي للأسف هيمن على المنظومة التربوية منذ عقود. سيريضاء، سعد جدا بلقائك اليوم بما تفضلت به في مدخلتك القيمة معنا، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة في موضوع آخر يخص الشأن التربوي. شكرا لك سيدي الكريم سيريضاء الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، إلى اللقاء.
2: باختصار.

0: إلى فقرة باختصار الآن. اليوم حبينا تقول لنا ضمن هذه الفقرة عودة على موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الأطفال والمراهقين وطرق عمل الأطراف ذات الصلة لمعالجة هذه الظواهر. اخترنا هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم ومتواصل، نحاول في كل مرة نذكر به. الإمضاء للزميل منير بن نصر.
1: تشهد تونس تناميا في ظاهرة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خاصة لدى فئة الأطفال والشباب، وتشمل هذه السلوكيات عدة مظاهر من بينها العنف وتعاطي المخدرات والإدمان الرقمي. وأمام خطورة هذه الظاهرة انتهجت الدولة التونسية مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتدخل التشاركي من مختلف الأطراف، حيث تعمل عبر عدة وزارات خاصة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على وضع استراتيجيات وطنية للحد من هذه الظواهر. وفي هذا السياق تم إطلاق مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار طفل فاعل طفل سليم، تهدف إلى حماية الأطفال من مختلف المخاطر التي تتهدد سلامتهم. كما يلعب القطاع التربوي دورا محوريا في مقاومة هذه السلوكيات من خلال تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية. وتشمل هذه الجهود التحسيس بمخاطر الفضاء الرقمي مثل الإدمان على الشاشات والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى التوعية بمخاطر المخدرات والعنف. كما تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى استقطاب الشباب وتأطيرهم عبر الأنشطة الرياضية والثقافية، حيث تم تنظيم تظاهرات تحسيسية تهدف إلى توجيه الشباب نحو نمط حياة صحي، وتنظيم مخيمات شبابية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة مثل دورات في الذكاء الاصطناعي للتوعية بمخاطر هذه السلوكيات. المؤسسات الصحية وخاصة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية تلعب بدورها دورا هاما في التوعية، ويتم ذلك من خلال تنظيم أنشطة موجهة للشباب تهدف إلى نشر المعلومات الصحيحة باعتبار أن نقص الوعي يعد من أبرز أسباب الانزلاق نحو السلوكيات الخطرة. وتعتمد تونس على مقاربة لا مركزية، حيث يتم تنفيذ برامج جهوية تتماشى مع خصوصيات كل منطقة، ومن ذلك تنفيذ خطط جهوية للوقاية من المخدرات وتنظيم أنشطة محلية بالشراكة مع دور الشباب والجمعيات مع اشتراك العائلات والمجتمع المدني في هذه البرامج. وتظهر مجهودات تونس في مقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر توجها نحو اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين التوعية والوقاية والتدخل الميداني. ورغم أهمية هذه الجهود، تبقى الحاجة قائمة إلى مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتكثيف البرامج الموجهة للشباب، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي فرضها التطور الرقمي.
2: العالم في أسبوع.
0: ركن العالم في أسبوع نخدمه به حصتنا اليوم، ضيفنا كالعادة سي خالد كنون الإعلامي والمحلل السياسي. عسلامة، مرحبا بك أستاذ.
3: أهلا وسهلا وتحياتنا لكل مستمعات ومستمعي ذات قصر.
0: شكرا لك. الحقيقة أكثر من موضوع باش نتناولوه معك اليوم، باعتبار أن المواضيع اللي اخترناها اليوم هي على قدم المساواة على مستوى المتغيرات وتسارع الأحداث صلبها. اليوم باش نطلع على مجريات الأحداث في ليبيا، باش نتعرف على مستجدات الوضع في الشرق الأوسط وإيران كذلك. خلينا بداية نبدأ بليبيا، ما الذي يجري في ليبيا أستاذ؟ أعطينا قراءة في الوضع السياسي والأمني في ليبيا حاليا، وشني أبرز التطورات اللي قد تؤثر في مستقبل البلاد؟
3: يعني أنا أعتقد أن باش نقرأ الوضع في ليبيا ينبغي أن ننظر إلى تاريخية هذا الوضع.
0: نعم.
3: يعني للأسف ليبيا هي دولة شقيقة، إخوتنا الليبيين منذ سنوات طويلة ليبيا ينهشها ذباع العالم، وأصبحت يعني منطقة استقطاب دولي، بما أن دول كثيرة لديها مصالح في ليبيا، كأن الثروات الباطنية لليبيا صارت لعنة عليها، وهذا أدى واقعيا في الداخل الليبي إلى انقسام كبير أو شرخ كبير بين الشرق والغرب، وربما يعود هذا لأسباب تاريخية وأسباب سوسيولوجية تتعلق يعني البنية القبلية والتصورات المناطقية. على أي حال، هذا الوضع يتدحرج من سنة إلى أخرى، وهذا أمر مؤسف، لأن هذا الأمر يهمنا نحن يهم الليبيين ويهم الإخوة المصريين ويهم الإخوة الجزائريين ويهم التونسيين بطبيعة الحال.
0: نعم،
3: وأمن ليبيا من أمن تونس كما هو معلوم
0: بطبيعة الحال. نعم.
3: لأنها باتت للأسف الشديد مسرحا للحركات الإرهابية ولجموع يعني الإرهابيين الذين يتدفقون إليها من كل حدب وصوب، فضلا عن كونها باتت قاعدة ارتكاز لحركات الهجرة غير النظامية. المهم ليبيا الله معها كما يقال، تقاس من قضايا كثيرة. الجديد ربما هو ما حصل في تونس يوم أمس، فهو اجتماع اللجنة التي يسمونها لجنة 4+4
0: أي.
3: يعني 4 ممثلين للحكومة حكومة الغرب و4 يمثلون الشرق
0: اللي
3: وبإشراف أممي. ولا أريد أن أكون متفائلا لأن هذا ما تمخض عنه هذا الاجتماع سبق أن توصل إليه الإخوة الليبيون ولكنه لم يجد طريقه للتنفيذ. يعني نقطتان تم الاتفاق فيهما على الأقل مستوى الورق وطبعا الإمضاء عليه ما بالأحرى الأولى كما يقال. النقطة التي تتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية وهذا أمر مهم جدا في بلد تمزق يعني
0: انقسامات.
3: والأمر الثاني هو انتخابات تنظيم انتخابات وهيئة انتخابية لنخرج من هذه الحالة التي تورطت فيها ليبيا سنوات طويلة ونبدأ من جديد برغم كل الجراحات يعني تضميد الواقع وإنشاء سلطة موحدة ونعيد السلطة في نهاية الأمر إلى الشعب. يعني نعيد الحق لأصحابه لأن اغتصاب السلطة بطريقة أو بأخرى والتمديد الذي يحصل لكل يمدد لنفسه وكل يعتمد يعني للأسف الشديد ضمن يعني منظومة دولية وكل واحد يستند إلى يعني جهات دولية نافذة تحاول أن تقوي نفوذها لكي تضمن أكثر مصالحها هذا أمر لا يصلح للإخوة الليبيين ولا يصلح بنا.
0: نعم هو هو في النقطة هذه بالذات بعد إذنك أستاذ نذكر معايا سي خالد كرون الإعلامي والمحلل السياسي وحديثنا معه على الوضع في ليبيا الآن سؤال فيه زوز زوايا الحقيقة. الزاوية الأولى تتعلق بالانقسام بين المؤسسات والقوى السياسية والعسكرية في ليبيا ومدى تأثيرها على توحيد البلاد وإجراء الانتخابات، ثم الزاوية الثانية تأثير التدخلات الإقليمية والدولية في مسار الأزمة الليبية.
3: يعني الأزمة الليبية مرتبطة بأمرين. الأمر الأول أن هؤلاء الفرقاء ليس بينهم الحد الأدنى من الثقة، والدليل أن اجتماعات كثيرة عقدت في أحيانا في تونس واجتماعات أخرى عقدت في مصر زمان واجتماعات عقدت من قبل في المغرب، وكل هذه الاجتماعات كانت حصيلتها في مستوى النوايا تعلن الرغبة في إعادة توحيد الجسم السياسي في ليبيا يعني المؤسسة التنفيذية ويعلن الرغبة في الخروج من هذه وضعية التشرذم والانقسام والتمزق. ولكن عمليا هناك جهات أجنبية نافذة لديها مصالح في ليبيا تؤجج دائما تؤجج الانقسام ولديها مصلحة في إضعاف ليبيا وفي أن لا يكون الليبيون أسيادا
0: في ترك على هذه الحال.
3: كما نريد هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ربما علينا أن نلتفت إليه وعلى النخب جميعا أن تلتفت أن هذا الأمر مرتبط بالأوضاع الإقليمية عامة. نشعر وكأن هناك رغبة في نشر الفوضى، نشر الفوضى، إعادة الفوضى إلى اليمن، إعادة الفوضى إلى سوريا ومزيد تعميقها، إعادة الفوضى للعراق.
0: صحيح.
3: وربما تكون منطقتنا أيضا، ونقول هذا بكل أسف وبكل بكل خوف أيضا، ربما تكون منطقتنا ضمن الأجندات الدولية مهددة بأن منطقة يعني شمال أفريقيا هي أيضا مهددة ب بنشر الفوضى وعلى النخب عندنا وعلى السلطاتنا الحاكمة سواء في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر علينا الانتباه إلى أن ضرب الوحدة الوطنية وإلى أن التسلل المصالح الأجنبية يهدد بشكل كبير استقرارنا وهذا المخطط الجهنمي ينبغي التصدي له. وربما الخطوة الأولى هو أن تساعد تونس وأن تساعد الجزائر وأن تساعد مصر أن نساعد جميعا ليبيا على أن تلملم جراحها حتى لا تكون بوابة تجلب المتاعب لجيرانها بعد أن أسخنت فيها أيضا.
0: كانت حث على تونس في هذه النقطة بالذات، شنو الدور اللي تنجم تلعبه في دعم الاستقرار والحل السياسي في ليبيا؟
3: هي تونس مثلا كنت أتحدث منذ حين أنها احتضنت يوم أمس اجتماع
0: 4+4
3: تونس مرات كثيرة حاولت أن تنأى بنفسها عن الاصطفاف مع جهة دون أخرى.
0: صحيح.
3: وهذا رأيناه في محطات أخرى في محطات يعني عديدة
0: سابقة.
3: وهذا مما يحسب للخارجية التونسية، ولكن ربما علينا أن نذكر بأن تونس مطلوب منها دور أكثر حركية لأسباب كثيرة. السبب أول سبب تاريخي لأن يعني الأمن القومي التونسي يمتد داخل الحدود الليبية والعكس بالعكس. ثانيا لأن هناك روابط بين الشعبين عميقة جدا وكل الناس الذين يعرفون الجنوب التونسي يعرفون أن العلاقات المصاهرة وعلاقات التدخل التجاري والأسري والعلاقات البينية هي علاقات أعمق من أن يعني تشطب بجرة قلم. يعني نحن معنيون بأن ننشط دبلوماسية، ربما علينا أن نقدم يعني أن نتقدم بخطوات أو بمبادرات سياسية أكثر وضوح وأكثر شجاعة، ليس معنى ذلك أن نتحيز إلى جهة ضد أخرى، ولكن أن نلعب دورا أكبر في لم الشمل، لأن هذه مصلحة ليبية ومصلحة إقليمية بما في يعني تونس والجزائر وليبيا.
0: نعم، من ليبيا نمر لمنطقة الشرق الأوسط أستاذ، المنطقة التي تشهد تطورات متسارعة أيضا في ظل استمرار التوتر في الملف الأمريكي الإيراني وتعثر مسارات التفاوض بين الطرفين بالتوازي مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة والاستقرار الإقليمي وكذلك أسواق الطاقة. سؤالي هو أين وصلت فعليا المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ هل نحن أمام تعثر مؤقت أم قطيعة جديدة بين الطرفين؟
3: نحن اليوم في اليوم 174 منذ انطلاق الحرب على إيران، منذ انطلاق هذا العدوان الذي ربما خاب فيه الأمريكي وخاب فيه الصهيوني، ولكن كل معروف في كل الحروب أنه يمكن أن نختار متى تبدأ وكيف تبدأ، ولكن لسنا نختار دائما كيف تنتهي ومتى تنتهي.
0: صحيح.
3: المأزق الآن أنه بعد إمضاء وثيقة التفاهم التي سمع عنها الجميع، وبعد أن تم التنكر لها والتراجع عنها من الجانب الأمريكي.
0: أمريكي نعم.
3: الآن الواقع الحال الآن أن الأمريكي شعر بأزمة، الأزمة توجد الآن في الكونغرس، توجد الأزمة في البيت الأمريكي يعني بصفة عامة، وهناك دعوات كثيرة في المجتمع الأمريكي وبين الجنرالات الأمريكان للبحث عن صيغة للخروج من هذا المأزق الذي تورطت فيه الإدارة الأمريكية. الآن نحن في حالة من لا سلم ولا حرب، لأن الهدنة التي أقيمت على مدى 60 يوما قد انتهت.
0: انتهت نعم.
3: ليست هناك عمليات عسكرية فعليا، ولكن ترامب كما رأينا كان أعلن يوم أمس أنه يبدأ فرض عزلة اقتصادية يعني على إيران، يعني يقصد أنه سيشدد العقوبات على إيران، وهناك إعلان مجموعة من المؤسسات التي يشتبه الأمريكان في أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني ولها علاقة حتى ب بعض الأفرع الأخرى يعني بحزب الله وغيرها، يضع عليها عقوبات اقتصادية وقائمة في الشخصيات التي يضع تصادر أموالها حتى إن لم تكن لديها فعل الأموال. على أي حال الاقتصاد الأمريكي الذي بات الناس جميعا يعلمون أنه في ورطة، بما أنه قد الدين الأمريكي العام قد تجاوز الآن 40 تريليون دولار، وهو أمر لم يحصل خطه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عمليا عاجزة عن الحسم العسكري، هذا أمر يتفق فيه كل الخبراء العسكريين في العالم. الترسانة العسكرية الإيرانية ما زالت بخير، رغم أن رغم أن ترامب يتحدث عن أنها قد دمرت، ويتحدث نائبه ديفانس عن أن ما تحولنا الآن إلى مرحلة ما يسميه نائب الرئيس الأمريكي الخنق الاقتصادي. من الناحية الميدانية الآن دعنا من الخطاب والبروباغندا الأمريكية، ميدانيا الإيرانيون ما زالوا يحكمون القبض على شريان هرمز، وإيران ربما هذا الدرس الاستراتيجي تعتبر أنها باتت قريبة جدا من تطهير المنطقة من القواعد الأمريكية، وهذا أمر مهم في ليس في مستقبل إيران فقط بل حتى مستقبل المنطقة يعني دول الخليج العربي، بما أن حتى منظومة الحكم في دول الخليج العربي أصبحت مقتنعة تصرح بهذا أو تلمح إلى هذا أحيانا بأن الوجود الأمريكي الذي كانت تظن لعقود طويلة أنه سيحميها وسيضمن استقرارها أصبح هو العبء عليها، هو الذي جلب عليها المتاعب، هو الذي خلق يعني إشكاليات داخل الحياة اليومية بالنسبة إلى إخوتنا العرب في دول الخليج، وهو الذي يهدد استقرارها، بل والأهم يهدد النموذج الاقتصادي لها، لأنه لا يمكن أن نتخيل أنه بعد أن تضع الحرب أوزارها ستستمر يعني الإمارات العربية في إشعاعها الاقتصادي، أو ستستمر الكويت في نفس الوضع، أو البحرين، أو
0: لن تعود كما كانت يعني
3: أبدا. من ناحية أخرى صنعاء تواصل يعني إيلام السعودية، يعني احنا رأينا منذ يومين العمليات التي حصلت ضد أرامكو يعني شركة الأمريكية في نجران، هذا يعني مرة أخرى أن الأمور ما تزال تتدحرج نحو الأسوأ، وربما هذا لديه تداعيات مرتبطة أيضا بإعادة التموضع في القوات الأمريكية بعد الفضيحة التي سمعناها جميعا عن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي استمر بحارتها في الماء دون أن ينزل اللابسة أكثر من 272 يوم، والتي سحبت الآن بعد أن ثبت بالصور الأخمر الاصطناعية أنه قد حصلت لها أضرار وأن الجنود على متنها كانوا يعيشون في ظروف سيئة جدا، وقد حلت محلها الحاملة جورج واشنطن. لكن دون أن يعني هذا من الناحية الميدانية أن الأمريكي قادر الآن على أن يعود إلى شن حملة عسكرية قوية على إيران. المهم نحن الآن في مرحلة شد عض الأصابع. إيران يحاولون خنقها اقتصاديا ويحاولون يعني خلق متاعب اقتصادية للمواطن الإيراني علّه يثور ضد السلطة الإيرانية. بينما السلطة الإيرانية تعرف أنها أن الحرب التي شنت عليها خلقت حالة من التلاحم. المواطنون الإيرانيون يعيشون وضعية مزرية، غلاء الأسعار، غلاء فاحش في إيران، الأوضاع يعني المؤشرات النقدية مؤشرات منهكة ومرهقة في إيران.
0: نعم. ولكن
3: رغم ذلك يبدو أن الإيرانيين وهم ينظرون إلى المستقبل قد أدركوا أن هذه المرحلة ينبغي أن تكون فيها تلاحم وطني، وأن النهاية نهاية النفق سوف تكون لصالحهم من خلال يعني فرض دور إقليمي أوسع لإيران، بل تحويلها إلى قوة عالمية وازنة، بما أنها استطاعت أحببنا أم كرهنا أن تعثر يعني الأنف الأمريكي في الوحل، وأن ترفع القبضة الأمريكية التي كانت مهيمنة ليس على دولة واحدة وإنما على عموم المنطقة.
0: نعم.
3: وبهذا تشارك في رسم خارطة استراتيجية جديدة
0: للعالم. نعم.
3: جديدة الآن.
0: شكراً جدا سي خالد كرونة الإعلامي والمحلل السياسي. الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي في متابعات عالمية أخرى. تحية ليك سيدي الكريم وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نوصل معكم إلى نهاية هذا العدد من مدار الأسبوع لليوم الجمعة 21 أوت 2026. هدى من سيا من أمام المصدح تحييكم. نتوجه بالتحية لزملائي من قسم الأخبار اللي ساهموا في إعداد والتنسيق لهذه الحصة، نجاة السيلي هنية عزازة مكرم هنشيري ومنير بن ناصر صدقي عرفة. نتوجه بالتحية مجددا من أمام الكونسولات، وفي الإخراج الرقمي التحية نوجهها الكمال عبادي. أحلى الأوقات، شهية طيبة وإلى اللقاء.

0: مشاركة شباب ولاية جفصة في المخيم الوطني للمواطنة والتطوع بدير الباي.
1: الأستاذة بوثينة العويني تتحصل على وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والعلم.
2: أبطال تونس في رياضة الكيك شنغاي.
3: اليوم في نسمة سيف بداية من 5 على موجة إذاعة جفصة.
4: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
5: الواحدة ظهرا بسدية إذاعة جفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: بولاية جفصة تواصل معرض في الصناعات التقليدية بالإقدار بالتوازي مع استعدادات الجهة للمشاركة في المسابقة الوطنية في اختصاصات حرفية متنوعة. بولاية قبلي انطلاق الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة الأوركتاس حماية لإصابة التمور. مركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد يقدم خدمات متنوعة في مجال ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي لفائدة الشباب والنساء بالجهة بالشراكة مع عدة أطراف معنية. وإيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها وتصفها بالجرائم ضد الإنسانية. تفاصيل هذه النشرة: بولاية جفصة يتواصل خلال هذه الفترة تنظيم معرض في الصناعات التقليدية والتراث الغذائي بالسوق القديمة بمدينة الإقدار بمشاركة 25 حرفية في عدة اختصاصات بهدف تثمين الموروث التراثي المحلي والتعريف بخصوصيته بالمنطقة ومخزونها الثقافي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافي بالإقدار المنتظم من 19 إلى 26 من أوت الحالي. وبالتوازي مع ذلك تستعد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية للمشاركة في عدد من المسابقات الوطنية المبرمجة في اختصاصات حرفية متنوعة. نادية خلف الله عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجفصة تقدم أكثر تفاصيل.
6: معرض الجهوي للصناعات التقليدية في مدينة الإقدار أو بالأحرى في دار الإقدار اللي منتظم بالشراكة مع هيئة مهرجان الفستق الثقافي بالإقدار، واللي انطلق يوم 19 أوت وتتواصل حتى 26، معناها باش يكون الاختتام. شاركوا فيه حرفيات من حرفيين بيانسور في مختلف الاختصاصات من مختلف المعتمديات، عندنا في النسيج المعلقات في الأكسسوارات خياطة رفيعة معلقات المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية، معناها الاختصاصات تقريبا معناها المختلفة من معتمديات كيف جفصة الجنوبية، عنا زانوش عنا بالخير برشا معتمديات معناها مشاركة. العدد متاعهم تقريبا 25 حرفية كيف ما عنا حرفيات شاركوا في معارض وطنية كيما معرض نابل كيما معرض سوسة. الاختصاصات متاعهم كانت في النسيج اليدوي. عنا كيف حرفيات باش يشاركوا معنا إن شاء الله في معرض صناعات التقليدية في القروان بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله. وحبيت نعرج شوية على المسابقات الوطنية اللي باش تصير إن شاء الله. هذه دعوة من المنبر هذايا باش ندعو معناها الحرفيات والحرفيين في اختصاص النسيج اليدوي الكل إنهم ينجموا يشاركوا معنا في المسابقات هذايا، واللي هي موجودة معناها بالنظام العام نتاعهم الكل في الباج نتاع المندوبية يلقاوهم، ولا يتصلوا بيا معناها في الإدارة بقدرة ربي. حصلنا على برشا جوائز العوام الفارتة وسنين إن شاء الله، علاش لا معناها نحفزهم من المنبر هذايا معناها باش يعملوا حاجة مزيانة ينوروا بها قصة. وإحنا بتبيعتنا قاعدين نخدموا على برامج التكوين اللي تأهل معناها الحرفيات الصغار باش إنهم يتكونوا يحسنوا من المنتوج نتاعهم.
5: نبقى دائما بولاية جفصة، وفي إطار مواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع المياه وتعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب بالجهة، تم إبرام صفقة لإنجاز القسط الثاني الخاص بأشغال الهندسة المدنية ضمن مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة أم العرايس. وتشمل الأشغال المبرمجة إنجاز محطة لإعادة ضخ المياه مجهزة بحوض لتجميع المياه، بما من شأنه دعم منظومة التزويد وتحسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجة متساكنية المنطقة. وقد حددت مدة الإنجاز التعاقدية ب12 شهرا. وفي السياق ذاته وضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بجهة جفصة، تم إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد لمسالك ريفية بمعتمدية سيدي بوبكر بطول 4.3 كيلومترات تشمل عددا من المسالك. وقد حددت مدة الإنجاز ب150 يوما حسب ما ورد بصفحة رسمية لولاية جفصة. انطلقت منذ أيام بحي حفر الطين بتوزر أشغاله وتبليط محيط حوض تجميع المياه لحمايته بالخرسانة الإسفلتية وتحسين الوضع البيئي بهذا الحي. أمين عكروت عضو مجلس محلي بتوزر عن عمادة حي الازدهار يضيف في متابعة لوحيد مبارك.
7: فيما يخص الأشغال في حوض حفر الطين، الأشغال هي متمثلة في الحاضر في تبليط الحوض من داخل حفر الطين بالخرسانة الإسفلتية تقريبا تو 4 أيام بجد، بس هو قاعد مقاول لها تقريبا ما بين 15 إلى 20 يوم مدة الأشغال. الأشغال متمثلة في التبليط، يعني في النبوة الثالثة ضاية هو البشاقة تبليط انتهى على مساحة جملية 2000 متر مربع إدارة مياه عمرانية الذي تبع تجهيز المشرف على الأشغال. أهمية الأشغال، نبوة رواء اللي هو يقع تبليط انتهى يعني كان يركع فيه الماء ياسر وكان فيه يعني قصب وحشيش ومن وقت ذاك يولي يسبب فيه روائح كريهة وتولي فيه ناموس وتولي فيها معناتها برشا حاجة خايبة على البيئة. يعني بالنسبة لتو كي يقع التبليط نتاعها ما عادش يطلع في الحشيش، ما عادش يطلع في القصب، ما عادش يولي فما ناموس وما عادش فما يولي ريحه خايبة، يعني هذه حاجة نتاعهم منها. يعني هذيك هي الغاية من الأشغال في النهي. والأشغال متواصلة، يعني بعد ما يتم تبليط حفر الطين ما تحوض باش يقع أشغال أخرى على مستوى جبة رواء وصولا لمحطة النقل البري. الأشغال بتمثل في تدعيم بلوعات مياه الأمطار اللي هم موجودين سوا بشقة تدعيمهم ب20 بلوعة جديدة يعني على حافة الطريق منا ومنا معنا، وفي وقت يبدأ ثم أمطار ويبدأ ثم حاجة مش ما عادش معناتها يفيض في البصرة هذيك لأن هذيك يفيض فيها برشا الماء ديما وقت الأمطار.
5: انطلق اليوم المركز الفني للتمور بشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وخلايا الإرشاد الفلاحي، انطلقوا في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة والشاملة لحشرة الأوركتاس. ووفق ما أكده الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز رفقي بالطيب في تصريح لمراسلة الإذاعة ماجد عمارة، فإن هذه الأيام التحسيسية انطلقت اليوم بمنطقة بشني من معتمدية الفوار وتهدف إلى التعريف بالبروتوكول العلمي الخاص بمكافحة هذه الحشرة التي تهدد صابة التمور.
8: انطلاق الأيام التحسيسية في خصوص الحماية والمكافحة المتكاملة لحشرة الأوركتاس، الأيام هذه تنطلق اليوم في معتمدية الفوار بالتحديد في منطقة بشني وتتواصل إن شاء الله في يوم آخر في منطقة جمعة توق يوم الخميس القادم 27 أوت. الهدف من الأيام هذه هي ديما التذكير بالبروتوكول العلمي أو مكافحة المتكاملة لحشرة الأوركتاس. نعرف الحشرة هذه موجودة في جهة قبلي بالأخص في جمعة توق، مؤخرا زاد متواجدة في معتمدية الفوار في بعض المناطق خصيصا منطقة بشني. هذاك علاش احنا كمركز فني متابعين الموضوع هذا عندنا مدة بتدخلات بسيطة، كان ايام تحسيسية وزيادة عملنا تدخلات السنة هذه توزيع مصائد ضوئية على الفلاحة اللي عندهم الإصابة بحشرة الأوركتاس، قاعدين نتابع معاهم في درجة الإصابة. متابعة هذه الحقيقة متواصلة باتصال مع الفلاحة مباشرة او مع خلايا الإرشاد. نرجع للايام التحسيسية، الهدف هو المتابعة المكثفة، تذكير بممارسات والا الطرق الزراعية اللي نجم يعملها لكل فلاح لحماية نفسه كسواء عند الإصابة ولا ما عندهش الإصابة، خصيصا عدم معناها أخذ الفسائل أو تنقيل الفسائل من مقسم مصاب إلى مقسم غير مصاب، تنقيل زاد الجريد، زاد عملية الاستياد الكمي بمصائد ضوئية تكون مدروسة، تكون زاد وضع المصيدة الضوئية في مكانها باش ما تكونش هي في حد ذاتها جالبة للحشرة هذه. اليوم زاد مع الفلاحة نحاول نشوفوا درجة الإصابة في المناطق هذه باش نصير زاد توزيع متاع مطوية بخصوص هذايا فيها برشا تفاصيل معناها نوع الحشرة طرق مكافحة متاحة إلى غير ذلك. وإن شاء الله بإذن الله الوضع تحت السيطرة لحد الآن خاصة في منطقة الجيمة توق وإلا في بشني، إن شاء الله موسم فلاحي جيد وين نحمل النخيل متاعنا من الأفات والأمراض تكون المنتوج متاعنا جيد.
5: في الجهات أيضا يقدم مركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد خدمات متنوعة لفائدة مختلف الشرائح بالجهة وخاصة منهم النساء والشباب، وذلك بالاشتراك مع عدد من المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجالات مختلفة على غرار الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وفاءت ليلي مديرة مركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد تضيف متابعة ليولفا خصخوصي.
9: المركز اللي مدعوم من مؤسسة تونس للتنمية، هذا المركز اللي يمس بالخصوص الشباب والأعمار خاصة ما بين 18 و35 سنة من النساء والرجال بالطبيعة. نخدمه على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو توفير مواطن شغل قارة للشباب العاطلين عن العمل عن طريق المحور الأول هو لفورماسيون على كارد، دونك احنا نستجيبه لإحتياجات المؤسسات التجارية والصناعية اللي عندها طاقة تشغيلية صغيرة أو كبرى من الشباب في تكوين شباب المراد انتدابهم ورافقوهم إلى حدود الحصول على عقد عمل حسب القانون الشغل التونسي. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو ريادة الأعمال. المركز يقوم بمرافقة أصحاب الأفكار وإلا المشاريع في بعث المشروع نتاعو عن طريق المرافقة والتكوين المستمر في عديد الاختصاصات، وخاصة في الفترة الأخيرة ركزنا شوية على ريادة الأعمال النسائية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة في المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية. والمحور الثالث هو إتاحة المركز بالقاعات نتاعو، لأن المركز يحتوي على 4 قاعات طاقة استيعاب 25 شخص في القاعة وزوز أوبن سبيس مجهزين ب 150 إنتي بردناتور، خاصة الناس اللي باش تعمل فورماسيون في الذكاء الاصطناعي في الانوفاسيون في النوفيل تكنولوجي.
5: في الشأن الوطني، سجلت صادرات زيت الزيتون خلال 9 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاعا في الكميات المصدرة بنسبة قدرت ب 55.3% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط، حيث بلغت 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن فاصلة 9 فقط، وذلك حسب ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة معلنا عن تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات ب 44.4%. أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي لشغل سلوان السميري ببرمجة جلسة تفاوضية اليوم الجمعة للنظر في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أوضح السميري أن الجلسة ستجمع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف. يشار هنا إلى أن سواق نقل المحروقات دخلوا أمس في إضراب فجئي عن العمل للمطالبة بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى سنة 2018، وتم رفع الإضراب بعد عقد جلسة انضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وممثلين عن الاتحاد العام التونسي لشغل الاستماع لمطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وأيضا الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر 2026. وطنيا، أيضا يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الجمعة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محلية ممطرة بالشمالي والوسط. في أخبار العالم، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام في إيران. إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها ووصفتها بأنها جريمة ضد الإنسانية. هذا وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا في اليوم الجمعة إن على بلاده التخطيط إلى من أجل التغلب على ما قال إنه العقوبات الجائرة ضد طهران. من جهته، وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. أدان قادة 6 دول أوروبية أمس الخميس قرار الحكومة الصهيونية المتمثل في طرح مناقصات لبناء المشروع الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية، ودعوا الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تلك الخطط على الفور. وفي بيان مشترك صدر عن قصر الإليزي، وصف قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبريطانيا الخطوة بغير المقبولة، وحذروا من أن تلك الخطط ستؤدي إلى تفقيد بل إلى تفكيك الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالتواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية وتقويض احتمالات حل الدولتين. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قفصة تواصل ومعرض جهوي في الصناعات التقليدية بالإكتار بالتوازي مع استعدادات الجهة للمشاركة في المسابقة الوطنية المبرمجة في اختصاصات انحرافية متنوعة. بولاية قبلي انطلاق الأيام التحسيسية حول المكافحة الكاملة والشاملة لحشرة الأوريكتاس حماية لإصابة التمور. مركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد يقدم خدمات متنوعة في مجال ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي لفائدة الشباب والنساء بالجهة شراكة مع عدة أطراف معنية. نقطة والنهاية لنشرة الظهيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. إلى اللقاء.

قبر يا ويحك وعذابك من يرتجيك يا ذا النفس المتيارة. النفس والهواء والشيطان سبابك، نصبولك المغادر وعمول أبصارك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة العنكبوت.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ عيسى الحجلاوي آية بينة من سورة العنكبوت. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور.

سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا وعلى الحرص علينا وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى. فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعما سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد ولدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك فإني انطربق عليهم زوج جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية. فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. صورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم

من منطلق الأسارير تقول وجدت فيه طيب نفس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له يا رسول الله ادع لي. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها يا عائشة أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيت لي بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شو نحب أكثر من هكا؟ شنية غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يا عائشة إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد. كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان، يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعه ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكا، حينما نزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل قال له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل أخبر حبيبي محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله
الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. بأي حياته خير لنا، وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت ذي تعرض علي أعمالكم، فنرجع لها. قال: تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته وعطفه وحنانه وتحننه سار فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا، فيحمد الله على ما كان منها طيبة، ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئة. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطر لي على تعرض علي أعماله. أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل: أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرغى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له، المحبوبين عنده، الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى.
اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: أصدقاء السينما والفن السابع، الرحلة اليوم تتجول في تاريخ مهرجان سينمائي في رحلة عبر الزمن إلى كندا، وتحديداً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
5: شارع الفن الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: تمام 2 بعد الزوال، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وأعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المطلوبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وشدد على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبر المجلس في بيان أن التطبيع مع الممارسات المخالفة ولا سيما عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. استشهد فتى فلسطيني وأصيب مواطنون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بينهم مسن، وأحرق منزل ومعدات في هجمات للمستوطنين في مناطق متفرقة في الخليل اليوم، فيما واصل مستوطنون ولليوم 13 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط حماية من جيش الاحتلال الصهيوني في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. جدد الكيان الصهيوني قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان اليوم بالتزامن مع تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. أخيراً أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض وفق ما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف. في أمان الله.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى برنامجكم الذي يهتم بالموسيقى الصوفية والتعريف بفرق الإنشاد الصوفي ورواد الأغنية الدينية. اليوم سنتعرف إلى صوت أبدع فأمتع فأقنع، إنها الفنانة ياسمين الخيام. فمن هي ياسمين الخيام؟

هي الفنانة المصرية المعتزلة صاحبة الصوت الجميل ياسمين الخيام، ابنة الشيخ الجليل محمد خليل الحصري، أحد المقرئين القرآن الكريم. وقد ولدت ياسمين الخيام عام 1946. اتجهت ياسمين إلى الغناء رغم الاعتراض الشديد من والدها الذي درس القرآن الكريم وقام بتربية أبنائه عليه. وأمام تشجيع من زوجها اتجهت إلى مجال الغناء، وقام الكثيرون بالتلحين لها من أمثال محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

سطع نجم ياسمين الخيام كثيرا عقب وفاة أم كلثوم، وقد قامت بإحياء الكثير من الحفلات

0: تضمن رؤيتنا.
1: إشهار.
2: الله يعينك، حضرتش الكهرباء.
3: مريق لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
3: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
2: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بي.
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
0: إذاعة قفصة محبة دينا.

أبدعت ياسمين الخيام في إلقاء الأغاني الوطنية والدينية مثل أغنية المصريين هم، أغنية طلعين على أرض الفيروز، أغنية محمد رسول الله، إلى جانب العديد من الأغاني الأخرى.

بعد مشوار طويل مع الأغاني الدينية والوطنية والتألق الذي لا مثيل له، أعلنت ياسمين الخيام الاعتزال عام 1990 وقامت بتأسيس جمعية الحصري. قامت ياسمين الخيام ببناء مسجد في مدينة سادس من أكتوبر وأطلقت عليه اسم والدها، وما زال إلى الآن يأتي إليه الكثير من الخطباء والمحاضرين يلقون فيه الخطبة الدينية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار.
2: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
3: أي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
3: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
2: صنعة كيفاش؟
3: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل، أما شكون يطبقه؟
3: أي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: ملا سخانة صاحب، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
8: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
0: إذاعة قفصة محبة دينا.

كانت لياسمين الخيام علاقات مقربة بعديد الفنانات، إذ تقول الأخبار المتداولة عن الفنانة ياسمين الخيام أنها كانت على علاقة قوية بالفنانة شادية، وكانت من المقربين عندها. وفي أثناء مرض الفنانة شادية لم تفارقها ياسمين الخيام لحظة حتى توفيت. أما الفنانة شمس البارودي فهي من أعز صديقات الفنانة ياسمين الخيام.

ياسمين الخيام من والدها هو آداب الصدقة، حيث كان والدها إذا جاءه سائل أو محتاج قام بوضع الصدقة في المصحف ويعطيه له، وكان في الغالب إذا أراد أن يتصدق بملابس خلع رداءه وأعطاه للسائل. وقد تعلمت ياسمين الخيام أداب الصدقة من والدها، فكانت تعطي أجود ما عندها للمحتاجين ولا ترد سائلا أبداً.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام عدد اليوم من روحانيات، موعدكم الأسبوعي مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني. إلى اللقاء.

0: ضيفنا اليوم في برنامج عربيسك المنتج الأردني بسام الحجاوي، نحكي معاه على تجربته في عالم الإنتاج وعلى الكواليس والتحديات والحكايات اللي ما نشوفوهاش على الشاشة. بسام الحجاوي اليوم عبر موجات إذاعة جبسة في برنامج عربيسك من الأربعة للخمسة بتاع العشية.
1: إذاعة جبسة مراية تتكلم.
2: تمام ساعة ثالثة مساء في استوديو إذاعة جفصة.
3: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلق المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وخلايا الإرشاد في ولاية قبلي في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة الأوريكتاس. هذه الأيام التحسيسية التي انطلقت صباح اليوم بمنطقة بشني من معتمدية الفوار تهدف إلى التعريف بالبروتوكول العلمي للمكافحة المتكاملة لحشرة الأوريكتاس التي ظهرت ببعض المناطق خاصة في معتمديتي رجيمعتوق والفوار. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة 21 من أوت فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر القادم. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين تونس والهند لا يعكس تطلعات الشعبين والقدرات الكامنة في اقتصاد البلدين، داعيا إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى. قال اليوم سيرجي رابوبكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس الواقع على الأرض على حد قوله. المصدر ذاته أضاف أنه في هذه المرحلة الأهم هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف الذي ينتظر هزيمة استراتيجية لروسيا. قالت شركة أمريكية مصنعة للطائرات المسيرة وأجهزة الرادار إنها وقعت عقدا تجاريا لتوريد تقنيات التصدي للطائرات المسيرة بهدف حماية البنية الأساسية للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة جفصة مراية تتكلم. العلم والحياة.

0: هذه حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد الويسي في برنامج العلم والحياة. مرحباً، اليوم نتحدث عن تطوير مطاط يقاوم التمزق ويمهد لإنتاج إطارات وأحذية أكثر متانة. هي طريقة جديدة لجعل المواد المطاطية أكثر قدرة على تحمل الشد والصدمات عبر تصميم مركبات بوليمير تستطيع تغيير بنيتها الجزئية تدريجياً عندما تتعرض للضغط بدلاً من أن تتمزق فجأة. وتستخدم هذه المواد المعروفة باسم الإلاستومرات في منتجات يومية كثيرة، من نعال الأحذية الرياضية الممتصة للصدمات إلى الإطارات والقفازات والمواد اللاصقة. تمتاز بقدرتها على التمدد والعودة إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها، لكنها قد تفشل أو تتمزق إذا بدأت شقوق دقيقة في الظهور داخلها. المشكلة الأساسية كما ذكر الباحثون في هذه المواد ليست المرونة وحدها، بل القدرة على توزيع الإجهاد ومنع تركيزه في نقطة واحدة تؤدي إلى القطع أو التمزق. ولحل هذه المشكلة صمم الباحثون مادة مطاطية تعمل بطريقة متعددة المراحل، فعندما تتعرض المادة لقوة خارجية تبدأ جزئيات حلقية صغيرة داخلها في الانزلاق والدوران، ما يساعد على توزيع الضغط داخل شبكة البوليمير، وإذا زادت القوة تنكسر روابط جزئية مخصصة للتضحية بها أولاً، بحيث تمتص جزءاً من الطاقة وتحمي البنية الأساسية للمادة. ومع استمرار الضغط تتحول بعض السلاسل الجزئية وتتشابك مع سلاسل أخرى، ما يساعد على إبقاء الشبكة متماسكة لفترة أطول. الباحثون دمجوا ثلاث طرق لتبديد الطاقة داخل مادة واحدة حتى تنشط بالتتابع مع زيادة الضغط. هذا الدمج المتدرج سمح بتحقيق تأثير أقوى من استخدام كل آلية وحدها. وصف الباحثون هذه الاستراتيجية بأنها أشبه بنظام دفاع متتابع داخل المادة، ففي المرحلة الأولى يعاد توزيع القوة، وفي الثانية تمتص الصدمة عبر روابط قابلة للكسر، وفي الثالثة تحافظ على تماسك الشبكة عبر تشابك السلاسل الجزئية. وتوقعت الدراسة أن تفتح هذه الطريقة الباب أمام إنتاج مواد لينة لكنها أكثر متانة، يمكن استخدامها في الإطارات والأحذية والقفازات الواقية والمواد اللاصقة وغيرها من التطبيقات التي تحتاج إلى مرونة عالية وعمر استخدام أطول. ويرى الباحثون أن تحسين قدرة الإلاستومرات على مقاومة الفشل الميكانيكي لا يعني فقط إنتاج مواد أقوى، بل قد يساعد أيضاً على تقليل تلف المنتجات واستبدالها وتحسين موثوقية المواد المستخدمة في التطبيقات الصناعية واليومية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة، إلى الملتقى.
1: العلم والحياة.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: Bien. قولي سيلادي، علاش قتلتو كدور؟
1: والله خطيني همسي مشان
2: هاني هاني، جيتك من جناب الله ما تيبسلناش رياقنا. القضية لابساتك لابساتك وما عندك وين تهرب منها. وخير قر لا تاكل ماكلات طبال نهار العيد او ننبه عليك.
1: يا ولادي قلت لكم خطيني، والله خطيني، ماشيني انا اللي قتلته.
0: مالا شكون قتلو؟
1: وانا ولي ندري عليه شكون اللي قتله.
0: الشيخ الترابي يقول لي انت هو القاتل.
1: الشيخ الترابي يكذب امسي ميشيل.
2: والله لا تحشمها. ايه سفي هنا شيخ التراب وما ندراك تقول عليا كذاب. واذا انا نكذب معناها فرنسا تكذب.
1: مش مدخل فرنسا في العجة يا شيخ التراب، ولا تحب الثقل عليا وترزن عليا الدوسي.
2: اه اشبهها سيدي خويا فرنسا، ما هيش عجبتكم؟ قل لي سيل هادي، شكون يحمي فيكم؟ تيماي فرنسا، اشكون يوكل فيكم؟ تيماي فرنسا، اشكون يداوي فيكم؟ فرنسا. كان ما جيتش فرنسا راي ماكلتكم من السورة والضبوعة يا ولاد الكلب.
0: قل لي سيل هادي، وين كنت ليلة الجريمة؟
1: كنت في دار سي سالم.
0: اش تعمل في دار سي سالم؟
1: استدعاني نتعشى بحذاء.
0: ومن بعد ما تعشيت وين مشيت؟
1: أسهرت معاه الوجه الصباح. ومن بعد شيعني سي سالم من باب الدار.
0: تمشي توا تجيب لي سالم يا شيخ.
2: يا مسي ميشيل بربي توا المشي والجاية ضايق كل علاش يا مسي ميشيل؟ تال هادي هو اللي قتل قدور وحد ما ينجم يعملها غيره.
0: شنو يا شيخ؟ باش علمنا كيفاش نخدمو؟ قلت لك تمشي تجيب سالم يعني تمشي تجيب سالم. تا كوبري
2: كوبري. الله يبارك يا مسيو ميشيل.
0: الوغ دونك
2: عثمان، من هنا ما تتحركش وما تخلي حتى حد يدخل.
3: الله يبارك سيدي الشيخ، الله يبارك.
2: هاني نتبع فيكم مانيش عارف اخرتها مع فرنسا وين. خايف لنهار اللي يخرجوا يخلوك النعجبين الذيوب يا شيخ تراب المشوم. وقتها عاد شكون يحميك؟ يا والله عملها، يا والله عملها وعملتها بيدي. اللي يعمل بيده ربي يزيده.
3: شبيك بكشت يا عثمان؟ باش يلعبوا لها براسه وانت تفرج وساكت؟ باش تقابل ربي غدوة؟ باش تتقابل ربي زعما نتكلم؟ لا لا لا يا عثمان، ما تتكلمش، رد بالك وما تنساش اش قال لك سي سالم. راهم لك شفونا رسنا الكل الطير. الله غالب، الله غالب يا خويا. الهادي ليك ربي واللي ليه ربي، ما يخافش. الله غالب.

0: وليدي الله يهلك الظلام ولاد الحرام. شوقونا في بيك شوقهم ربي في ضوء العينين. ما تبكيش وليدي، اسكت اسكت، ربي فوق الناس الكل، واللي خلق ما يضيع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ التراب.
1: ابنائي ما تبكيش ما تبكيش، الحي روح ومولى الشر تنذر.
0: هذا ما قالش بي ربي يا ام الخير.
1: شيخ التراب طول عمره ظالم، واللي ما يخاف من ربي ما يخاف من العبد. امسح دموعك احنا امسح.
0: يجعلك تراب الزرزيحة هابت ليس طالع.
1: امين امين يا رب. بقي بقي يا فاطمة والزمن يلقي.

0: تفضل تفضل اقعد سي سالم. تفضل.
1: بارك الله فيك.
0: قل لي سي سالم، نجمش نعرف ليلة الجريمة وين كنت؟
1: كنت في الدار يا سي ميشيل، وبلا مرة تعشى حذايا سي الهادي وصرنا لوجه الصباح.
2: ماني قلت لك يا سي ميشيل اتعشينا مع بعضنا وفرحت بينا خالتي يوم الخير.
3: ما تاخدش رايي يا سي ميشيل، ما تاخدش رايي.
0: بون، وبعد ما تعشيتوا وسهرتوا ويمشيتوا؟
1: بعد السهرية شيع سي الهادي قدام باب الدار ورجعت رقدت على روحي.
2: ها وين كيما قلت لك بالضبط، سهرنا مع بعضنا ومن بعد روح بيا للدار ورجع.
0: بيان بيان بيان بيان. ميرسي سلام، نجم تتفضل تروح.
3: واش من مرسي واش من
0: مرسي. وسامحنا سامحنا على الديرونجمون.
1: الصباح مسيو ميشيل. هيا في الامان.
3: ايه وين في الامان؟ وين؟ امسيو ميشيل امسيو ميشيل
0: يا سي الهادي ضغطي
3: وراسك يا مسيو ميشيل، يا الهادي من جماعة الفلاق وقص على هيدي
0: يا زي من غاسي غاسي ما عادش كل غاسي.
3: مال الدوار كلها فلاقة مسيو ميشيل، الكلهم الكلهم يكرهوا فرنسا ويكرهوني أنا.
0: هما فلاقة وانت راك دالة ودنيك.
3: هي مسيو ميشيل وهذا توش نعملوا فيه؟
0: خليه بحجانا للصباح، وكما تقول انت الصباح غباح.
2: مسيو ميشيل ما دام طلعت خاتيني انا علاش قاعد معاك من الغدو؟
3: اقعد ثم مسيو ميشيل قالك تقعد تقعد ان شاء الله حتى عام.

0: ها سي سالم، واش تنعملوا تو؟
1: إذا اليوم ما يسيبوش انفزعوا مال الدوار الكل ونمشوا نعتصبوا قدام بيرو شي قطراب، واللي باش يصير خليه يصير.
2: أي يا سي سالم، وزعما كي نفزعوا مال الدوار ما يلموهمش وينكلوا بيهم ويضربوهم ويخوفوهم؟
1: يكونوا يد واحدة يا سي البشير وصف واحد، ما ينجموش الشقونة ويتعدوا.
0: أي نعم سي سالم، أي نعم، كنكونوا يد واحدة وقلب واحد لا ينجم حد يشقنا ولا ينجم حد يزعزعنا.
2: مالا يلا نفزعوا مال الدوار الكل.
3: سيدي سالم، سيدي سالم، قولوا لهم ما تخافوش.
0: أي
3: كان خوف راه يقتل الرجال والرجال صدورها كسيودة.
0: يرحم والديك.
3: وهي هذا الحمل والواد حامل والجياشة مسكرة ثنايا، ما تخافوش. قول لهم قول لهم قول لهم راه الخوف يقتل الرجال وانتم رجال وهما طز.
0: والله راجل يا مجيد، راجل يا ريت تمسك كل كيفك انت يا مجيد.
1: ها والفعل يا رجال،
0: مالا هاي هاي نتوكلوا على ربي ونعملوا على ربي.
2: يلا
0: هاي هاي يا مجيد،
2: ربي نعمل عليك.
0: ها بابا
1: توا كل واحد يمشي يشد شيره والملقى قدام بيرو شي خطرة.
0: ها هذاك هو اللي يصير. هاي هاي يا مجيد،
2: امين يا
0: امشي امشي قدامي.
4: سيدي الشيخ يا خش، باش نعملوا معاه الهادي ضاع؟
5: ايش باش نعملوا معاه الهادي؟ خليه يزيد يقعد نهايرين ولا ثلاثة بحذانا ثمش ما يتربى.
6: اعرف ايش تخرج من فمك يا شيخ.
5: ايش انهي باش زيد حتى انت تعلم لي ايش تخرج من فمي واش ما تخرجش من فمي يا سي الهادي. يا هيا يا هيا شد بلاستي، ترى
6: بلاستك شوك ونار تلهب، ويا ويلك من ربي يوم الحشر يا شيخ.
5: عثمان.
7: آه سيدي الشيخ، ها
5: تسمع فيها السفجة شي يقول؟
7: والله يعني نسمع فيه.
5: صح عليك، لو كان جاء الأمر بيدي أنا ماهوش بيد مسيو ميشيل، راني قصيت لك راسك من هكلة سنين، وراني علقتك باش تاكل من لحمك الطيور. شني الحس اللي نسمع فيه البرة سي عثمان؟
7: علمي علمك يا شيخ.
5: يا ودي برة شوف اش ذم.
7: الله يبارك.
0: ما تخرج، هذا احنا نجيناك. هاي اطرح وين هو الهادي؟
1: اليوم انا جم روحين يا شيخ الا والهادي معانا.
0: هذا كهو، نحن رانا على حق، يلزم يخرج الهادي.
2: يا سيدي الشيخ، الناس الكل الدور الكل جار وراهم الكل برا. خويا تهدوا علينا خويا، زين اللي وراه الرجال يرقد كلمة طمار.
5: باهي هاني تنخرج لهم انا. شن بزعتوا على خاطر الكلب الهادي؟
8: انت هو الكلب يا شيخ النحس.
5: اعرف ايش تخرجي من فمك، هذه راي باش تكلفك غالي يا راي.
1: سايب الهادي يا شيخ خير لك.
2: سايب الهادي يا شيخ خير لك.
5: شنو اللعبة ذا يا اخي؟ تحسيبه فهم سايبه ولا مسيبه؟ هاوسي الهادي ظهر زعيم وانا ما في باليش. تسمع ماوسي عثمان؟
7: ناي نسمع سي الشيخ.
5: هاك شاهد على هالرهوت.
7: اي شاهد شاهد.
5: بالذي لا اله الا الله الا من ذوقكم العلقم، واللي يلعب مع فرنسا ما ينغرش.
0: هيا سيب الهادي قال ما ينغرش. سيب اختانا قال ترامه.
5: سكات.
0: اشتوى.
5: سكات. اشن يا مدب؟
0: اشن؟
5: سيبت كلام ربي وتلهيت بالسياسة. يظهر لي فيك تحب تلعب براسك وتجر على هالزواولة باش يصير فيهم المسخ. هيا لم جماعتك والثنية اللي جابتكم تردكم، لنعلم عليك هاي. مسيو ميشيل وترسيلكم في سيب يرحم والديك.
1: اعلم اللي تحب عليه وما هوش الشيخ اللي جابهم يا سيدي.
5: مالا شكون اللي فزعهم؟
1: فزعهم انا ما فزعهمش.
0: الحق هو اللي فزعنا يا شيخ التراب.
1: ها يا سيدي سايبوا الهادي خليه يرجع لداره.
5: باه وكيما نسايباش
1: وقتها ما تلوم كان روحك يا شيخ، ورانا نخرجوه بالصيف، واللي باش يصير خلي يصير.
0: يخرج بالصيف لا
1: يخرج بالصيف.
0: حرسنا الهادي
1: سايب الهادي.
0: هيا الهادي دبل الركب
1: كتلان كاسر. سايب الهادي.
7: شيخ
5: عثمان مرة دزت للمسيو ميشيل احكي لها اش ذم وقول لها اش نعملوا.
7: الله يبارك الله يبارك.
0: ماشي
1: يا روحوا الهادي
0: انا شبرا بحيكك يخرج الهادي. أجري
9: يا جماعة يا جماعة يهديكم ربي، راكم قاعدين تلعبوا بالنار يا سي سالم.
0: اذهب ابليس وخرج الهادي،
1: بيحرق بالنار كان العزيز الجبار يا شيخ.
0: يا ويلك يا ويلك يا ويلك من ربي يا شيخ التراب، راهو اللي تزرع وتحصدوا وهاك تشوف استحصد. حسابك رب،
9: حسابك انت تحت التوتة يا مدب والايام بيناتنا.
0: وانت حسابك على راسي
2: سيدي الشيخ. نعم سيدي الشيخ.
9: ها اش عملت؟ اش عملت؟ اش عملت؟ اش قال لك؟
2: قال لك مسيو ميشيل سيب الهادي خليه يروح ولو جوع القاتل.
9: صح عليكم صح عليكم، اما انا وراكم والزمان طويل يا مدب.
10: كنتم مع
11: طاهر رضواني، حسونة ناجي، ولسعد حمدة.
10: شارك في التمثيل
11: كمال بوزيدي، صابر عبداوي، قصي رواشد، عبد المجيد بن بلقاسم، ناظم يوسفي، إيمان مماش، سعاد عبود، وعواتف مبارك.
10: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: مشاركة شباب ولاية جفصة في المخيم الوطني للمواطنة والتطوع ببير الباي.
1: الأستاذة بوثينة العويني تتحصل على وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والعلم.
2: أبطال تونس في رياضة الكيك شنغاي
3: اليوم في نسمة سيف، بداية من 5 على موجة إذاعة جفصة.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الرابعة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تستعد الإدارة الجهوية للصحة بقبلي خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح قاعة محاكاة طبية، وذلك بمدرسة علوم التمريض بقبلي بكلفة جملية تقدر بأكثر من 750 ألف دينار. هذا المشروع يأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى مواكبة التطورات العلمية وتعزيز المهارات الضرورية لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي وتحسين جاهزيتهم عند حدوث حالة طارئة تتطلب تدخلا سريعا. أشرف اليوم ولي القصرين على فعالية يوم العلم الجهوي الذي نظمته المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، والذي خصص لتكريم التلاميذ المتفوقين وأصحاب النتائج المتميزة في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية والإطارات التربوية والمتميزين في الأنشطة الثقافية. يقدم مركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد خدمات متنوعة لفائدة مختلف الشرائح بالجهة، وذلك وخاصة منهم الشباب والنساء، وذلك بالاشتراك مع عدد من المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجالات مختلفة على غرار الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة جديدة مرتبطة من العقوبات مرتبطة بطهران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. قتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة في موقع نائٍ بعيد تابع لسلاح الجو الأمريكي في ألاسكا حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. وذكرت قيادة ألاسكا أن الطائرة تحطمت في مطار موقع الرادار بعيد المدى في الطرف الجنوبي الغربي من ولاية ألاسكا. أنهي الموجز ليفسح المجال للزميلة سوار عميدية لتقديم برنامج أرابيسك، والضيف سيكون من المملكة الأردنية الهاشمية.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدين الأوفياء لبرامج إذاعة كفصة في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك. برنامج أرابيسك اللي نستضيف فيه كل أسبوع ضيف من الوطن العربي. ضيف هذايا نتحدث معاه على مسيرته وعلى تجربته وعلى العمل متاعه في مختلف الاختصاصات ومجالات الفنون والإبداع. اليوم ضيفنا من الأردن، هو منتج وصاحب شركة إنتاج، هو الأستاذ بسام الحجاوي اللي مختص أكثر في الدبلجة والعديد من الصور المتحركة التي نشاهدها هو الذي قام بإنتاجها وتقديمها. تباعا في لقاء برنامج أرابيسك سنتعرف على هذه الشخصية وبطبيعة الحال سنتعرف أو نكشف عن مسيرة عمل ومسيرة حياة انطلقت من التلفزيون الأردني ثم انتشرت على مستوى الوطن العربي ثم تخصص في الإنتاج خاصة المسلسلات الأجنبية. اللقاء هذايا أمنوا تقنيا زميلتنا كوكب برهمي على جهاز الكونسولات، في الإخراج الفني والتقني زميلنا كمال العبادي، في تأمين المكالمة مكالمة الضيف زميلنا كمال التومي، ومن أمام المزاح سوى رميدية.

0: مساء الخير مرة أخرى في برنامج عربيسك. اليوم نلتقي بشخصية تنتمي إلى جيل لم يكتفي بمشاهدة بدايات التلفزيون العربي، بل كان جزءا من صناعتها وصياغة ملامحها. ضيفنا اليوم في برنامج عربيسك المنتج الأردني بسام حجاوي، الذي ارتبط اسمه بالتجربة التلفزيونية الأردنية منذ بدايتها، وراكم على امتداد عقود تجربة ثرية في الإنتاج والتوزيع والدبلجة وصناعة المحتوى. من الأردن كانت البداية، ومن هناك امتدت تجربته إلى فضاء عربي أوسع، حاملا معه شغفا بالصورة وحكاية كثيرة عن كواليس التلفزيون وعن زمن كانت فيه الشاشة تصنع النجوم وتصنع أيضا ذاكرة أجيال كاملة. في برنامج عربيسك نعود معه إلى البدايات ونستعيد محطات من مسيرة طويلة لكي نسأله كيف تغيرت صناعة التلفزيون، وكيف ينظر اليوم إلى مستقبل الإنتاج العربي بعد كل ما راكمته السنون من تجربة وخبرة. ضيفنا اليوم شاهد على مرحلة مهمة من تاريخ الشاشة العربية وصانع لجزء من ذاكرتها. نحن سعداء جدا باستقبال الأستاذ بسام حجاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ، سعداء جدا باستقبالك في برنامج عربيسك عبر موجات إذاعة.
1: وأنا أيضا أسعد وشكرا جزيلا. أولا أنا اسمي بسام حجاوي، وهي أنا منتسب إلى قرية صغيرة في فلسطين اسمها حجة، فهو الحجاوي.
0: نعم. حجاوي جميل جدا. نعم.
1: نعم. شكرا أولا لهذه المبادرة، وبحب أبدأ أني أقول إحنا نحب تونس وشعب تونس وكل ما يتعلق بتونس، لأنه مواقف تونس دائما مشرفة ولو على حساب الاقتصاد والظروف والصعوبات، لكن موقف قومي ومشرف دائما بالنسبة للقضايا العربية وخصوصا قضية فلسطين. هذا أولا.
0: شكرا.
1: ثانيا تفضلي.
0: تفضل أستاذ بسام.
1: ثانيا بعد هالمقدمة الرائعة عني أنا يعني عامل في مجال التلفزيون، بحب أبدأ أقول أنه أنا دخلت مجال التلفزيون بالصدفة. لأنه ما حدث أني أنا كنت في السنة الأخيرة من جامعة في الدراسة الجامعية في بيروت، جامعة الأمريكية في بيروت، وإحنا نستعد للتخرج، حدثت حرب حزيران 67، وبتعرف الظروف اللي صارت ووقوع الضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا احنا علقنا في بيروت، ما لم نتمكن نعود الى الأردن الا بعد 3 أسابيع. كان طموحي انا قبل، يعني انا في مرحلة الدراسة، اني ادخل في سلك الخارجية، كنت ادرس سياسة وبحب السياسة، كنت بدي ادخل في السلك الدبلوماسي وهكذا كان طموحي. لما وصلت الى عمان طبعا كانت كل الامور معطلة، وكان كل شيء يعني موجه نحو استقبال 10,000 اللاجئين من الضفة الغربية اللي حضروا الى عمان، وما كانش في اي تعيينات ابدا. ثم سمعت انا انه بالصدفة انه في قناة تلفزيونية او التلفزيون الاردني عماله في طور التأسيس. فقدمت طلب وقابلت المدير العام ومدير البرامج، وبحكم أنه لغتي العربية والإنجليزية قوية، وكان عندي أيضا اهتمام موسيقي لأنه أنا كنت في الجامعة عندي فرقة عزف موسيقي، وكنت أعزف على الجيتار، فيعني الاهتمامات الفنية هاي واهتمام بالثقافة الموسيقية كمان يعني أدخلني فورا في التلفزيون. ما حدث أنه في البداية كانت مرحلة التأسيس، وكانت وعينت في الإدارة، ثم بعدين صار البث التجريبي. وفي يوم البث التجريبي، هاي بالنسبة لسؤالك عن موضوع اللي يعني اللي رسخ في ذاكرتي، اني انا في اليوم التجريبي الاول قالوا الآن مع فقرة موسيقية للزميل بسام حجاوي. وطلعت أنا على الشاشة وعزفت بالجيتار، طبعا لم أكن في مستوى عالمي في ذلك الوقت، لكن مع التأسيس كل شيء يبدو عظيما ورائعا، ومشي الحال وكانت الأمور سلسة والحمد لله. ثم دخلت بعدين في ميدان الإنتاج والتوزيع داخل التلفزيون، يعني مسؤولا عن التنسيق، ثم عن دائرة الإنتاج، ثم عن القناة الأجنبية إلى عام 74، من 67 إلى 74. ثم انتقلت إلى دبي حيث كنت مراقب عام للبرامج في مرحلة تأسيس تلفزيون دبي. ثم عدت إلى عمان في 76 وأسست شركتي الخاصة. هذا باختصار هو استعراض لمسيرتي في من بدايتها.
0: مسيرة حافلة، مسيرة ثرية، مسيرة لها ثقل معرفي. وأنت ذكرت تونس وتحدثت بحب عن تونس، وأنت زرتها في أكثر من مناسبة في مهرجان
1: مع لقاءات اتحاد إذاعات الدول العربية عدة مرات يعني.
0: نعم. ولأول مرة اكتشف أنه أصلك فلسطيني، كنت أعتقد أنك أردني.
1: إحنا من أصول فلسطينية لكن والدي من 55 يعني قبل احتلال الضفة الغربية انتقل لعمان بحكم عمله، وأنا يعني نشأت في صباي في عمان وما زلت في عمان يعني.
0: كما قلت أستاذ بسام، مسيرة حافلة، بداية كانت على وضعت القدم بثقله، رغم أنك تحدثت أنه كانت البداية مع التلفزيون متاحة، يعني حتى بإمكانيات بسيطة كان ممكن الدخول والولوج إلى التلفزيون، ولكن كانت تجربة ثرية وتنقلت في محطات عديدة وخرجت خارج التلفزيون الأردني. ما الذي دعني أستعيد معك الذاكرة أستاذ بسام، تلك السنوات الأولى ما الذي بقي فيها وشماً لا يمكن لك أن تنساه؟
1: هو طبعا الحماس، لانه بتعرف شيء جديد يعني، خصوصا التلفزيون الاردني كان من اوائل القنوات التلفزيونيه في العالم العربي. طبعا كان في التلفزيون السوري، كنا نشاهد التلفزيون السوري عبر الانتين الداخلي بتعرف وكان في التلفزيون العراقي لكن لم نكن نشاهده. فلما صار التلفزيون الاردني يعني كان في مرحله تاسيسيه، انه تدربت الكوادر واستطاعت ان تذهب الى قنوات الخليج خاصة الجديدة وعملت هناك، لانه كانوا بحاجة الى ناس عندهم خبرة، وكان في تعاون كبير، ومعظمنا ذهبنا الى دول الخليج الى دول مختلفة وعملنا في تلفزيونات في المنطقة. واثناءها انا بالنسبة لي في دبي التقيت بمن هم يعني مهتمين في هذا الموضوع، عدت إلى عمان وأسست شركة إنتاج تلفزيوني سنة 76.
0: نتوقف عند هذه النقطة لننطلق في حديث آخر بعد التعرف على تجربتك وبداياتك. من منتج إلى صاحب مشروع في رأيك، ما الذي يصنع المنتج الحقيقي أستاذ بسام؟ هل هو القدرة على تمويل العمل، أم اكتشاف الفكرة، أم معرفة ما يريده الجمهور، أم امتلاك الخبرة والعلاقات؟
1: يعني ممكن نقول كل هذه العناصر، يعني مش شرط أنها تتوفر كلها، لكن مهم جدا أول شيء ثقافة، مهم جدا الاهتمام والشغف بالعمل الفني، مهم جدا انه يكون في ايضا دعم مالي لتمكين هذه المسيره من الاستمرار، مش بس انه الواحد يبدا بعدين يتوقف. وطبعا الفكر انه لازم يكون في رساله موجوده من الاعمال التي يعني ينشغل عليها.
0: نعم، يعني البدايات والتعلم وخوض التجارب مهم جدا قبل الانطلاق في مشروع، خاصة مثل هذه المشاريع. صحيح. مشاريع كبيرة. صحيح. وتتطلب تجربة ودراية كبيرة.
1: أنا في بدايتي أستاذة سوار، يعني بعد ما رجعت من لندن، يعني أخرجت أول عمل درامي لي في التلفزيون الأردني سنة 73، وكان اسمه حذاء الطنبوري، بطولة المرحوم أستاذ عبد المنعم إبراهيم الفنان المصري المشهور، ونخبة من الممثلين الأردنيين. ثم بعد ما ذهبت إلى دبي وعدت إلى عمان، قبل الدخول في مرحلة توزيع البرامج والدبلجة وهاي، دخلت في يعني أسست شركة إنتاج، وكنت مهتم جدا في إنتاج برامج موجهة للأطفال. يعني كان اهتمامي من البداية إنه نعمل أعمال متخصصة للأطفال، فأنتجت مسلسلات للأطفال، خاصة في مسلسل مقمر البر والبحر مشهور جدا في قطر، ثم أنتجت في اليونان عمل تاني اسمه السيف الذهبي، كلها دراما للأطفال، وما كانش في بهذاك الوقت اهتمام بهذه النوعية من البرامج، كان كل الإنتاج للكبار، لأنه كانوا أصلا المحطات يتعاملوا مع محطات مع برامج الأطفال، إنه هاي للقصر يعني اللي هم صغار السن، فيتعاملوا معها بنصف السعر، يعني بدل ما يشتروا الدراما مثلا بسعر معين، لا 50% لأنه هذا مسلسل للأطفال، طب ما هي تكلفة نفسها وكل التفاصيل. واستمرينا في هذا الموضوع إلى عام 79 عندما دخلت في موضوع التوزيع البرامج للمحطات العربية.
0: نعم، نأتي الآن إلى تجربة الدبلجة أو عمل الدبلجة، هذا الذي هذه التجربة التي انفردت بها في بدايتها أستاذ بسام، كنت من الأوائل من أدخلوا تجربة دبلجة الرسوم المتحركة إلى الأردن والعالم العربي أيضا، ومن أبرز أولى التجارب الغواص الزرقاء. هنا سؤالي، ما الذي دفعك أنذاك إلى المغامرة في مجال لم يكن مألوفا عربيا بشكل الذي نعرفه الآن؟
1: سيدتي، إحنا أنا من جملة البرامج اللي كنت أوزعها للقنوات العربية برامج كرتون أمريكية أو ناطقة بالإنجليزية يعني. فتعرفي بعدين أنا فكرت قلت إنه طيب إحنا عم نوجه البرامج هاي للأطفال وعم نعملها سبتايتلينج أو سوتيتر يعني ترجمة على الشاشة، طب الأطفال ما بتمكنوا يقرأوا بالسرعة المطلوبة الكلام المطبوع على الشاشة يعني، ففكرت إنه ليه ما يكون ناطق بالعربية زي ما بيعملوا في الدول الأجنبية، وأنا بحكم سفري كنت أشوف بفرنسا الكرتون بالفرنسية، في إيطاليا بالإيطالية، في بريطانيا في الإنجليزية وهكذا. فدخلنا في هاي التجربة، ورحت أنا كنت أتردد لسوق كان التلفزيوني، وتوجهت مع شركات يابانية في البداية. نعم. وتواصلت معهم، وكانت بالنسبة لهم أيضا هم أول أو من أوائل الناس اللي بتواصلوا معهم من العالم العربي لشراء كرتون ياباني مثلا.
0: نعم.
1: فكانت معظم الأعمال اللي في البداية يابانية، وكانوا متميزين جدا في هذا النمط، فعملنا أعمال منها غواصة زرقاء أبطال الفضاء، السيدة منعقة أبطال الملاعب، ثم دخلنا بعدين في البرامج الكلاسيكية، لأنه أنا كان عندي اهتمام أيضا أنه لازم نعلم الأطفال شيء له قيمة.
0: نعم.
1: يعني فمسلسلات من الأدب العالمي مثل سالي صاحب الظل الطويل، بوليانا، كاليميرو حتى. يعني وفي في يعني طرفة بدي أحكيها عن مسلسل كاليميرو. كاليميرو كان عن حيوانات صغيرة، بس هو كان عن البطة السوداء والعراسها قشرة بيض، وكان مع شخصيات منها الخنزير. طبعا الخنزير كلهم بيبيز يعني. فإحدى القنوات العربية الرئيسية رفضت المسلسل، قال لأنه في خنزير. فقلنا لهم يعني عفوا، بس الله سبحانه وتعالى حرم أكل الخنزير، لكن هو مخلوقات الله يعني. ليه كان موقف يعني غريب. كنا نواجه كثير من المواقف ونضطر إن نعمل مونتاج. وكما أذكر أيضا أنه في بداية الدبلجة ولما صرنا نبيع لدول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب كان كنا نستلم رسائل كثيرة من شباب يشكرونا أنه إحنا عم نعمل شيء باللغة العربية الفصحى. إنه تأثير يعني فشعرنا أيضا بأنه في واجب ثقافي وقومي ووطني إنه إحنا أيضا نعمل مش مجرد يعني بزنس وربح وخسارة وتنجيل.
0: ولكن هناك إضافة معرفية. هذه الصور المتحركة أستاذ بسام كانت لها علاقة كبيرة بذاكرة جيل كامل، لحد الآن هي موجودة في ذاكرة أجيال وليس جيل. الغواصة الزرقاء، أبطال الفضاء، أبطال صحيح. الملاعب، السيدة ملعقة، نعم. وسالي، وصاحب الظل الطويل، ودونكيشوت، وأعمال أخرى لم تكن مجرد برامج أطفال، بل كانت جزء من ذاكرة الناس. وكما ذكرت كانت تأتيكم رسائل شكر، إنه هذه الصور المتحركة لها إضافات إيجابية. ولكن هل كنت وقتها كنت تتصور وكنت تنتظر أن هذه الأفلام وهذه الصور المتحركة كان سيكون لها الوقع الإيجابي لدى المشاهد وأنها ستبقى في وجدان الأجيال القادمة؟
1: نعم، خلينا نتكلم بصراحة شوي. إحنا لما عملنا هذه الأعمال كانت متميزة جدا وما زالت متميزة جدا، لكن بعدين مع انتشار القنوات الفضائية والشبكات المشفرة صار في أنواع أخرى من الكرتون تقدم للطفل العربي. فإحنا يعني أصدنا بالإحباط لفترة، لأنه بتعرفي في مفاهيم إضافة جديدة غير مقبولة صارت تمرر من خلال هذه البرامج وما فيش رقابة عليها، لأنه مش تلفزيونات قنوات رسمية يكون في رقابة اهتمام موضوع المواضيع اللي أنت عارفة ما أقصده الآن. فأصدنا بالإحباط لفترة، لكن يعني اللي خلانا نشعر بالسعادة أنه معظم القنوات التلفزيونية حتى تلفزيونات جديدة صارت تعمل قنوات تعرض فيها المسلسلات القديمة، يعني يعملوا قناة خاصة للبرامج القديمة اللي عرضت على شاشات التلفزيون. فلحد الآن احنا نجد اهتمام، وفي ناس كثير بتصلوا فينا لحد الآن يطلبوا انه تزويدهم بهذه البرامج. وهذه طبعا يعني تشعرنا بنوع من الفخر انه احنا يعني قدمنا شيء له قيمة بالنسبة للطفل العربي.
0: لأكيد لأكيد. أستاذ بسام، هذه الصور المتحركة وهذه العوالم تختلف بين الأمس واليوم. اليوم يستطيع المنتج الوصول إلى عشرات الاستوديوهات والتقنيات بسهولة، أما في البدايات كانت التجربة الأكيد جدا فيها العديد من العراقيل والصعوبات. كيف كنتم تنجزون الدبلجة وأين كانت تكمن أصعب التفاصيل؟
1: نعم، البداية كانت أولا طبعا أول مسلسل يعني حتى أعطيك فكرة اللي هو الغواصة الزرقاء بالنسبة لي. إحنا كنا جبنا يعني وصلتنا الأشرطة على 16 مليمتر يعني فيلمية مش فيديو، فيلم 16 مليمتر. بتعرفي في السينما 35 مليمتر والأفلام اللي كانت اللي تعرض للتلفزيون 16 مليمتر. وكان معها شريط صوتي يعطيك المؤثرات. فكنا إحنا نشوف الفيلم، ما كان عندنا لا إمكانيات الحالية ولا تعرفي الشانلات ولا الفيديو ولا فكنا نراقب الفيلم على الموفيولا. الموفيولا إذا بتعرفيها هي طبعا جهاز التقطيع اللي بيقطعوا فيه بيعملوا المونتاج بقطع الفيلم يعني بوصلوا اللقطات مع بعض. فكنا نراقبها على الشاشة على شاشة صغيرة ونكتب توقيت لكل جملة وكم مدتها لكل جملة بالثواني. وبعدين نروح لاستوديو أوديو صوتي ونسجل بدون ما نشوف الصورة بدون ما نشوف الصورة، يعني نعطي الممثلين كيف يأدوا ومدة على ساعة التوقيت وأنه نسجل كل الجمل هاي، ثم نعود إلى الموفيولا ونركب الصوت بعد ما نحوله إلى تراك أيضا 16 مليمتر نعمله نركبه على الصوت المؤثرات والشغلات ونعمل ميكساج ويطلع ونسجله ساعتها على فيديو بيطلع متكامل. فكانت مرحلة صعبة جدا في البداية، بعدين صار موضوع اليوماتيك تعرف الأشرطة، فكنا نجمع الفنانين يعني 4-5 مع بعض يعني يأدوا المشهد. وكان هذا بالنسبة لنا كان هذا أفضل لأنه كان في تفاعل بين الممثلين. الآن تعرف التكنيك التقنية صارت أنه مع التراكات انت كل واحد بيجي بسجل الصوت بتاعه بروح لا بشوف الممثل اللي بيحكي معه ولا بعدين احنا بندخل الاصوات مع بعضها. طبعا المخرج له دور كبير بيكون انه هو عارف كيف الشخص لازم يكون والاداء.
0: هل في هذه النقطة أستاذ بسام هل تجد أنه غياب هذا التجمع ما بين الممثلين عنده تأثيره ويختلف؟ ذكرت أنه قبل كانوا الممثلين يجتمعوا مع بعضهم وكان هذا عنده تأثير إيجابي على الأدوار وحتى على المجموعة فيما بينهم للتفاعل وتقديم الدور بشكل جيد، ولكن الآن أصبح كل شخص يسجل وحده. هذه العاطفة وهذه المشاعر التي تولد من التواجد والمشاهد والتفاعل هذية كان عنده دور، كان عنده تأثير ويختلف
1: ما في شك. ما في شك. يعني الآن الممثل الكرتون ما عنده نفس الشعور اللي كان عند الممثل في السابق. يعني هو يؤدي صوت ما بهمه، لا بشوف يعني ما بعرف تفاصيل القصة شو المشهد الحوار، يقرأ حواره فقط وجملة وراء جملة وراء جملة وما بينهما من حوار للأطراف الأخرى ليس له علاقة بها. يعني صار الموضوع شوي كيف بدنا نحكي آلي، لم يعد إنساني مع الأسف. هذا الشيء كله في كل الشغل، يعني الآن حتى بسجلوا بعض الاستوديوهات تسجل الأصوات لمسلسل واحد في عدة دول. يعني احنا عملنا تجربة مؤخرا سجلنا لشركة سعودية مهمة عملنا لهم انتاج كنا بعض الاصوات نسجلها اونلاين، يعني هو قاعد جالس في الاستوديو في الرياض مثلا واحنا في عمان وبنركب الصوت على الجملة وهكذا.
0: وما نخشه ما نخشاه أستاذ بسام أنه الإنسانية تختفي في يوم ما في ظلها التكنولوجيا المتطورة. هذا ما نخشاه.
1: فكيف إذا بكرة صارت كل الأصوات بالAI بالذكاء الاصطناعي بطل في الدبلجة؟ يعني ممكن صناعة الدبلجة تتوقف، يصير كله إنه يعطوك كله أصوات مصطنعة وليست حقيقية. هي سنة الحياة يعني زي ما تقولوا.
0: لا ولكن هذه سنة الحياة، ولكن ما نتمناه هذا الذكاء الاصطناعي وهذا التطور هو من صنع الإنسان. نتمنى أن لا يصل إلى درجة أنه
1: السيطرة
0: التامة وتختفي الإنسانية، لأنه ما نناضل من أجل بقائه دائما هو الإنسان في حد ذاته، في ذاته، في مشاعره، في التكوين. صحيح. أستاذ بسام الحجاوي، من الأطفال، من الصور المتحركة إلى الوثائقيات، هذه النقلة وهذا الثراء وهذا التنوع، من الرسوم المتحركة انتقلت إلى دبلجة البرامج الوثائقية، وهي تجربة مختلفة أكيد جدا من حيث المصطلحات، من حيث اللغة، من حيث المعلومات. ماذا تعلمت من هذه التجربة أستاذ بسام؟
1: هي الحقيقة لم يعني تكن بعد الكرتون، هي بالتزامن مع الكرتون. كنا أيضا ننتج برامج وثائقية، كنا نقتنيها، نشتري حقوقها في البداية وندبلجها ونوزعها في المحطات مثل تماما مثل الرسوم المتحركة. ومستمرة الآن هذه التجربة حتى الآن، لكن بصراحة اختلفت ظروف، صرنا يعني توقفنا عن شراء حقوق البرامج الوثائقية، وصرنا نقدمها كخدمات للقنوات التلفزيونية الإخبارية. يعني القنوات الإخبارية هي اللي تشتري البرامج، ترسلها لنا وندبلج لهم إياها ونرسلها لهم في الوقت الحاضر. توقفنا تماما عن شراء البرامج الوثائقية لأنه التنافس صار شديد، كل المحطات صارت تفضل أن تشتري هي البرامج التلفزيون باختيارها وترسله بعد ذلك للدبلجة في أحد الاستوديوهات. ونفس الشيء بالنسبة للدراما، يعني إذا بدنا نحكي على الدراما يمكن فيما بعد الدراما المدبلجة،
0: الدراما المكسيكية، رغم أنه الآن هناك الدراما التركية، ولكن قبل نتذكر أنه في فترة ما كان هناك دراما المكسيكية التي جلبت اهتمام المشاهد، وهناك غرام كبير من المشاهد بهذه المسلسلات. جاءت هذه المرحلة وأعمال مختلفة، منها ما عرض في التلفزة التونسية مثل اللؤلؤة السوداء، هناك أعمال مثل روزاليندا، ماريا إيميليا، وارتبطت كل هذه الأعمال أستاذ بسام بذاكرة المشاهد العربي. أنتم كيف يتم الاختيار أستاذ بسام؟ هل هناك قواعد؟ هل هناك شروط لاختيار هذه المشاهد، لاختيار هذه الأعمال حتى تصل إلى الجمهور وبعد نجاحها؟ هل أنتم تتوقعون هذا النجاح أم هناك مفاجأة في نجاح هذه الأعمال أحياناً بطبيعة الحال؟ لا أتحدث دائماً.
1: نعم. إحنا في البداية

0: هذا الموضوع تجاريا كمان أثمر، يعني بالنسبة لنا لأنه صار في منافسة وصار في طلب شديد عليها، فبالبداية كانت مشجعة جدا.
1: نعم
0: اللي حدث بالنسبة للأعمال التركية انه انا دائما كنت سباق في معظم الخطوات، يعني اثبت الاخرين في اختيار ما اعمل
1: نعم
0: في المستقبل. فانا ايضا من اوائل الناس اللي فكروا بالدخول في ميدان شراء المسلسلات التركيه. فانا رحت على باختصار، يعني رحت على احد الاسواق التركيه واخترت 3 اعمال واتفقت مع الشركه. بعدين اجوني في اليوم التالي قالوا لي والله في محطة عربية كبرى اجت وطلبت 16 مسلسل وشرطهم انه يكون الخيار الاول لهم في اي عمل في بالمستقبل. فطبعا احنا يعني بعد ما كانوا القنوات الكبرى هي المحطات التي تقتني منها اصبحت تنافسنا، يعني اصبحت تنتج وبعدين دخلت في ايضا مجال التوزيع فصارت توزع. فيعني هاي التجربة خلتني أيضا أتوجه إلى كوري، عملت مسلسلات كورية من أروع ما يكون، عملنا مسلسلات هندية وكنت أول من دبلج مسلسلات هندية وعرضت عرض أول في محطات رئيسية يعني. لكن برضو بالنتيجة الآن توجهنا إلى الدبلجة للآخرين، يعني إحنا دبلجنا حتى مسلسل إسباني مثلا لإحدى القنوات المشفرة الكبرى، لكن هم طلبوه باللهجة السورية مش باللهجة المحكية أو الفصحى زي ما كنا نشتغل، فدبلجنا لهم يا بالسوري وكان يعني متميز ورائع وكرروا التجربة. ونفس الشيء بالنسبة للوثائقيات، نحن نتعامل الآن مع قنوات إخبارية وهي لنا تعاقد معها مستمر، ويعني لم نعد نوزع هاي البرامج في الوقت الحاضر. الشيء الوحيد الموزع هو ما عندنا من المكتبة، يعني البرامج الكرتونز البرامج الوثائقية اللي نملك حقوقها ومنوزع. فاختلف السوق يعني دائما. وبعدين الفضائي، أول في البداية كنا بتعرفي محطات أرضية، بعدين صار الفضاء فصار الكل بده يعرض قبل الثاني، يعني كل واحد يريد أن يسبق الآخر في العرض، فقلل من فرص التسويق. أول شيء يعني في أول أعمال عملناها الكرتون مثلا كان في 21 محطة عربية، اشترت المسلسل، أول تجارب كانت. بعدين الآن إذا بيوزع الواحد ب4-5 قنوات فهو سعيد بالكل. فاختلف السوق يعني واختلفت ظروف الإنتاج وصار الكل ينتج وصار الكل يستسهل والتعامل صار بصراحة يعني
1: حتى الدبلجة فقدت قيمتها أستاذ.
0: مظبوط. تعرفي ليه؟ لأنه نفس الشيء الكواليتي السلق، يعني بسموه السلق لما أنت تسلق الشيء بسرعة قبل ما يستوي، بتلاقي أنه السرعة لأنه بدهم كل يوم تسلميهم حلقة، فما فيش إتقان، ما فيش أداء، ما فيش شعور، يعني حتى الممثل وهو بيعمل دوره مش فاهم شو اللي بحكيه، يعني صار قياس بس بسرعة. السوق عايز كده زي ما بقولوا.
1: حتى الممثلين مع دخول الاي اي، حتى الممثلين قبل كان هناك ممثل موجود وراء الصورة، صور المتحركة، ولكن الآن يمكن أن يكون هناك صوت فقط مركب ليس هناك.
0: مع أخطاء لغوية شنيعة.
1: صح.
0: لكن مستقبلا تصحح، هاي بتعرف الاي اي بيصلح يعني بيعدل، لكن احنا عشان هيك انا كما قلت لحضرتك انا اتصور انه موضوع الدوبلاج في الاستوديوهات راح يعني يتناقص بشكل كبير ويصير معظمه بنعمل في الاستوديوهات الذكاء الاصطناعي. تركيب صوتي يعني وخلق أصوات. الآن بيخلوك إذا بدك تغني أغنية لسيلين ديون مثلا صوتك
1: يعني العملية سهلة جدا. هنا قيمة الأشياء تختفي، قيمة الشيء تختفي ويصبح كل شيء في المتناول ومقدور عليه. هنا قيمة الإنسان والتمييز يختفي. هذا من

0: بخشاه، لأنه هناك شيء في معناتها سر، السر حتى في الأكل كما قلت أنت تو منذ حين، الأكل إذا فقد نكهته ما يغيب المذاق الأصلي للأكلة، وهذا ما نعيشه. نعم صحيح. هذا ما نعيشه صحيح. الآن نأتي الآن إلى الشخصية.
1: اسمحي لي بس أنا أضيف نقطة صغيرة. قبل يومين أنا حضرت ندوة كانت عن العنف في برامج الأطفال. يعني النتيجة اللي كل استنتجها أنه طبعا مفروض الأهل يسيطروا على الأطفال وما يشاهدون وما يكون مع كل طفل جهاز تليفون أو آيباد أو إلى آخره، وأنه يعرفوش الأهل عن أولادهم شيء إلى آخره. لكن النتيجة اللي توصلنا إلها أنه مع الأسف صعب جدا أنك تسيطري على ما يشاهد الأطفال. فهي مصيبة كبرى يعني. أيضا بطل فيه رقابة عائلية ولا رقابة مدرسية ولا رقابة أخلاقية يعني. فالله يعين الأجيال القادمة.
0: نعم، لأنه سابقا كانت الصور المتحركة تتحدث عن حكاية جميلة فيها قيم وفيها عادات وفيها دروس تقدم للأطفال، ولكن الآن الصور المتحركة التي نراها مخيفة جدا في بعض الأحيان، وتعتبر ناقوس خطر يدق داخل العائلات، هذا ما نراه.
1: كمان يمررون من خلالها كمان مفاهيم غير مقبولة لدينا يعني. ويحاربوك يعني إذا منعتيها أو توقفت عن عرضها بيقاطعوك يعني، بيعتبروك أنك أنت مخالف للانفتاح الجديد يعني.
0: نعم أستاذ بسام، هذه الخبرة وهذه التجربة الثرية فتحت لك أبواب أخرى، وهي أن تكون مستشار في هذا المجال ووكيل لشركات أجنبية. هذه تجربة أخرى في مسارك وفي حياتك أستاذ بسام.
1: أنا الحقيقة يعني موضوع الاستشارة بنرجع له بعد شوي، لكن أنا موضوع التوزيع يعني أنا في البداية دخلت في اتفاقيات مع شركات كبرى يعني معظم الشركات الأمريكية والأوروبية. كنت أحد ثلاثة في العالم العربي اللي بيوزعوا برامجها يعني. ثلاث شركات كانت عندها معظم البرامج، وكان لها تعامل كبير مع القنوات هاي، مع القنوات التلفزيونية ووكلاء للشركات. لكن بعدين لما صار في التلفزيون الفضائي يعني لما دخل التلفزيون عصر البث الفضائي، صارت الشركات الأجنبية تجد أنه يعني التواصل مع القنوات الرئيسية الكبرى أفضل، فصاروا لأنه بيجوا بيتفقوا مع القناة الرئيسية أنه بعطوها الحقوق للعالم العربي، فبطل في دور لنا إحنا كموزعين يعني، عرفتي. فهذا شجعني كمان أكثر لاقتناء البرامج، إنه إحنا نصير نملك برامجنا وندبلجها ونوزعها.
0: يعني بعد ما بعد ما كنت تلعب دور الوسيط والمنتج يعني انتقلت لي بشكل مباشر في هذه الأعمال.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هذا ما صار بحكم الظروف يعني التي حكمت السوق في ذلك الوقت. يعني بالتسعينيات، عم نحكي عن التسعينيات احنا لما بدأ البث الفضائي انتشر.
0: نعم. وربما هذا مهم جدا أستاذ، خاصة أنه مرحلة الاقتناء كما قلت شراء الحقوق والدبلجة، هذا ربما مهم خاصة وأنه في ظل التطور السريع للتكنولوجيات ودخول الذكاء الاصطناعي، يعني مثل هذا الانتقال يسهل عليكم عملية التعامل والبيع والشراء والتواجد في السوق.
1: ما في شك، والتواصل الأسهل. لكن زي ما حكينا يعني أنا في تصوري أنه راح يختلف السوق. يعني موضوع الدبلجة يمكن يتناقص بشكل هائل يعني. والمحطات تصير تدخل الحوار على البرنامج عن طريق الـ AI بتم دبلجته. لم يحدث هذا بعد لأنه في أخطاء كثيرة يعني. ما زال الإشراف الإخراجي وبالستوديو ضروري جدا. لأنه هاي القنوات تهتم خصوصا القنوات الإخبارية تهتم باللغة السليمة وبالأداء السليم وبالمعنى السليم. لكن تجاريا تعرفي كل شيء ممكن يتغير.
0: نعم. بعد أستاذ بسام بعد أكثر من 4 عقود في الإنتاج والتوزيع منذ انطلاق الشركة في نهاية السبعينات تغيرت صناعة التلفزيون مرات عديدة من الشريط إلى الأقمار الصناعية ثم الفضائيات والمنصات الرقمية. ما أكثر تحول شعرت أنه غير قواعد اللعبة فعلا؟
1: أنا بتصور سيدتي أنه القنوات التلفزيونية كما كنا نعهدها لن تبقى بهذه الصورة. يعني بدورها سيختلف تماما الآن خصوصا مع دخول المنصات المشفرة. تعرفي يعني بدون أسماء منصات تعرض عليك الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية وتختار أنت الوقت الذي تريد أن تشاهد فيه هذه البرامج. دور التلفزيون أنك تجلس مثلا تشوف مسلسل ينعرض يوميا في الساعة 6 مساء. يعني يمكن عند طبعا عند المقتدرين يعني مش عند كل الناس. ما زال التلفزيون أساسي بالنسبة لقطاع مهم من المشاهدين. لكن برضو يعني أتصور أنه دور التلفزيون مستقبلا بده يتحول إلى منصة إخبارية أو زي بودكاست بس مصور. يعني وموضوع المسلسلات والبرامج يخف بشكل هائل يعني. طبعا مش بالسنتين أو الثلاث القادمات يعني. لكن يعني هذا حد رح يحدث بتصور.
0: وهذا التغير هذا يا أستاذ بسام أثر في صناعة المحتوى نتحدث على مستوى عربي أثر في المادة التي تقدم أثر في المشهد بصفة عامة وبطبيعة الحال كان له تأثير على العائلة. يعني تغير متسلسل
1: يعني هو تغير إلى الأسوأ طبعا.
0: صح
1: لأنه إحنا بنحكي إحنا نتكلم الآن عن نوع من الانفلات في الإنتاج الدرامي لأنه بطل يعتمد على القنوات التلفزيونية بصورة رئيسية. يعني بهمه هو يبيع للقناة المشفرة أو القناة الأجنبية اللي عندها برامج عربية تعرضها وغيره. وفي الآن جهات عم بتمول بشكل كبير جدا لإنتاج دراما مختلفة تماثل الأجنبي وصاروا حتى في بعض الأحيان يقتبسوا مسلسلات تركية أو إسبانية أو غيرها ويطوروها ويعملوها إنه كأنه مجتمع عربي. مع كل المفاهيم اللي غير مقنعة. وصار كثير من الممنوعات مسموح به وهذا طبعا ما كان موجود في أيام لما كانت القنوات التلفزيونية هي التي تحكم المشهد يعني.
0: أستاذ بسام حجاوي حوالي 4 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. للأسف برمجنا عديد الأسئلة اللي تكون محور لحديثنا معك ولكن الوقت كان غير كافي للحديث عن تجربة ثرية ولكن أكيد جدا في القادم ستكون لنا أحاديث معك وحوارات إن شاء الله. ولكن سأسألك السؤال الأخير بعد كل هذه التجربة أستاذ بسام بعد هذه المسيرة الحافلة والثرية من التلفزيون للإنتاج للتوزيع للدبلجة للشركة التعامل مع الشركات الأجنبية لو عاد بك الزمن هل كنت ستختار نفس المسار وهل هناك مشروع أنت لحد الآن تقول لماذا لم أقم بهذا الإنجاز؟
1: نعم سؤال مهم جدا. شوف أنا بصراحة أحب هذا العمل جدا، يعني زي ما حكيت أنا في البداية أنه أنا بالصدفة دخلت في مجال التلفزيون لظروف اللي كانت في ذلك الوقت، لكن أحب ذلك العمل هذا العمل وأتقنه الحمد لله، دقيق جدا فيه، دقيق في اختياراتي، ما زلت يعني معتمدا من كثير من كمان الجيل الشاب اللي بيستشيرني في كثير من الأمور، بعض الاستشارات من قناة تلفزيونية هنا وهناك، لكن أحب هذا العمل بتصور، لكن يمكن ما كنتش بتصرف بنفس الطريقة.
0: نعم ألو انقطعت المكالمة، نغم ثم نحاول موسيقى، نحاول أن نعود لضيفنا.

0: صوتنا وغنى الفنجان.
1: هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج عربيسك اللي خصصناه للحديث مع ضيفنا المنتج الأردني بسام الحجاوي. بعد قليل تلتقون بالزميل أحمد حراثي لتقديم موجز الساعة الرابعة، وبعد ذلك موجز الساعة الخامسة، ويصلح لي هو أحمد، موجز الساعة الخامسة. بعد ذلك لكم لقاء مع زميلة ريم محمد في أجواء الأمسيات والأغاني والمصافحات الثقافية. أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، كوكب برامي على جهاز الكونسولات، كمال عبادي في الإخراج الفني والتقني، كمال التومي استقبل وأمن مكالمة ضيفنا الكريم. سوار عميدية تقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، نفس الزمان ونفس المكان.

0: أهلا بكم إلى موجز الساعة الخامسة مساء للأخبار.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انت وتنطلق بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة يوم 31 من أوت الجاري فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث تحت شعار موروثنا فخرنا. هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر القادم، تتضمن عروضا للفروسية وسهرات فنية ومعارض تراثية إضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية. قامت مؤخرا اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي بتسليم دفعة من المعدات لفئة المستشفى الجهوي والإدارة الجهوية للصحة. هذه التجهيزات تمثلت في معدات طبية وشبه طبية تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى. أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد برمجة متنوعة الأنشطة بمختلف معتمديات الجهة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، توزعت بين المحاضرات والمسامرات الدينية إضافة إلى المسابقات في حفظ الأحاديث النبوية. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية ضحية الحرائق يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. أعلنت وزارة الخارجية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول أن كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجروا اليوم مشاورات هاتفية لتبادل المعلومات ومناقشة الردود في أعقاب أحدث عمليات إطلاق للصواريخ البالستية التي نفذتها كوريا الشمالية. بعد أقل من ساعة بقليل ألتقيكم لتقديم ثلاثة نشرات الأخبار لهذا اليوم.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا المكيفات وكيفية استعمال المكيفات حتى نبقى في صحة جيدة. كل النصائح يقدمها لنا الدكتور سعيد النخلي.
2: الطقس توا سخون والناس الكل معظمنا نحلوا مكيف ولا نحلوا مروحة ولا كل شيء. المكيف باهي ولكن التكثير منه واحنا عارفين تو في فترة خايفين شوية من بعض الفيروسات اللي ممكن موجودة في الهواء انتعنا ما نكثروش منها وخاصة كي يبدأ المكيف انتعنا يجبد مكان مغلق. راهو المكيف اللي يبدأ فيه ناس مغلق وإذا ثم عدوى نجم تنتشر بسرعة وهذاك علاش ديما نقول هو الدار في الصباح وما تحلوا المكيف كان وقت تسخن الدنيا منها تقتصدوا ومنها تحافظوا على صحتكم. راهو ياسر أمراض أكل مكيف الباهي لأنه هو كالبرودة هذيك ما تخليش الشعيرات نتاع التنفس تنظف الصدر وبالتالي تبقى لنا الجراثيم وياسر ناس يمرضوا من أجلك المكيف هذاك. من فضلكم المكيف راهو بالتوقيت وكان في فترة الذروة فترة السخانة كما نقول نحن كالقيلولة نتاعنا ماضي ساعة ما ثلاثة الأربعة منك ما كثروش منه رفت كثير وما في حتى فايدة ويضرنا ويعملنا ياسر أمراض.
1: مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذاعة قفصة أنا المراية

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف. كيف العادة تبدأ معكم انت وتتواصل حتى الثمانية متاع الليل، مجموعة من الفقرات، غنيات، حلوين، المسابقات والجوائز. حاضرين، مرحبا بكم في المتابعة كما قلت من هنا حتى الثمانية. معايا كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، كمال الدومي يأمن مكالماتكم الهاتفية، وري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات، مرحبا بكم.

مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف، جولة صغيرة مع مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة معانا إن شاء الله. بعد شوية باش نشوفوا في ركن صيف معانا جولة مع المخيمات الوطنية للمواطنة والتطوع ببير البي، باش نشوفوا المركبة الشبابي بالمتلوي، فكرة على المخيم اللي صاير، أيضا مع المؤثر سعيد حسني اللي أثر ثلة من الشباب تقريبا من 12 ولاية في إطار المخيم الوطني للمواطنة والتطوع من دار الشباب المتنقلة 2 بقفصة. في ضيافتنا أيضا رياضيين، أي صغيرات رياضيين متوجين بجملة من الميداليات الفضية والذهبية على المستوى الوطني في رياضة الكيوكيشينكاي، إن شاء الله انطقتها صحيحة. أيضا في ضيافتنا المربية وأستاذة الإنجليزية بالمدرسة الأعدادية العهد الجديد بالمتلوي والمتوجة بالوسام الوطني للاستحقاق الوطني بعنوان قطاع التربية والتعليم، سنحتفل معها بهذا الوسام على غرار طبعا المسابقة اللي اليوم يترشح معنا واحد وسبت واحد ونهار لحد يترشح أيضا مترشح ثالث، تم عملية القرعة من خلالها يفوز واحد فيهم بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. أيضا عنا زوز وقفات رياضية كيف العادة الخمسة ونص وسبعة ونص واللي أمنوها قسم الرياضة بإذاعة قفصة. خليكم معنا ومعنا غماتنا.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة 5:21 بساعة استوديو 2 بإذاعة قفصة. مرحبا بكم، نعطيكم نص المسابقة اللي من خلاله تنجموا تشاركوا معنا إما عبر الصفحة الرسمية لإذاعتنا أو أيضا عن طريق الهاتف، ونبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية مع 6:30، معناها في الجزء الثاني مع 6:30. وسؤالنا اليوم نسأله على عدد النسخة الجديدة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي تنتظم في إيطاليا من 21 أوت إلى غاية 3 سبتمبر 2026. قديش عددها النسخة هذه من ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟ كيف العادة نستنوا مشاركتكم، ويترشح واحد فيكم نهار الجمعة وسبت ولحد، وعملية القرعة تكون نهار لحد طبعا للفوز بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. كل الحظ السعيد للجميع، ومع مكالماتكم ومع إرسال طبعا تعليقاتكم اللي باش تصير على الصفحة الرسمية لإذاعتنا، ناخذ الغنيات اللي تأثث معنا، ركن غنية تحكي عليه، كل واحد يختار لنا غنية نعمل عملية القرعة، وين هي الغنية اللي نسمعها في آخر البرنامج. معكم واصلين حتى 8 نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

Flash Sport. Flash Sport. مرحبا بكم في فلاش سبور. تفتتح مساء اليوم بمدينة تارانتو الإيطالية الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3851 رياضي من 26 بلد، وتونس بتشارك فيها الألعاب ب 181 رياضي ورياضية من بينهم 112 رجال و69 سيدات، والرقم هذا يعد الرقم الأكبر في تاريخ المشاركة التونسية في الألعاب خارج تونس. وتونس تشارك في الألعاب في 18 اختصاص. وباش ترفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح اللي باش يقام مساء اليوم كما ذكرنا، البطل العالمي الأولمبي فرقة التايكواندو فراس القطوسي ولاعبة منتخب كرة اليد سوندس حشانة. استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مشاركته في الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية بالفوز على نظيره الجزائري 3-0، وباش يواجه الليلة في 8 متاع الليل المنتخب الإيطالي، ثم غدوة في نفس التوقيت في 8 يواجه منتخب صربيا، ثم يوم الثلاثاء 25 أوت في 5 يواجه منتخب فرنسا، وأخيرا يواجه البرتغال يوم الجمعة 28 أوت في 2 بتوقيت تونس. يعقد المدير الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا جدي ندوة صحفية بقاعة الندوات بالجامعة التونسية لكرة القدم، يتحدث فيها على برنامج عمل الإدارة الفنية ومخططاتها بالنسبة للفترة القادمة، وذلك يوم الاثنين 24 أوت الحالي انطلاقا من الساعة 11 صباحا. أعلنت الهيئة المديرة لفريق قوافل في القفصة أن عودة التمارين استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش تكون يوم غد السبت 22 أوت الحالي على الساعة 4:30 بعد الزوال بالمركب الرياضي محمد الرواشد بقفصة. وكانت الهيئة في وقت سابق قد أعلنت تعيين المدرب فرحات زروق مدرب جديد للفريق. حدد فريق الملعب الرياضي القفصي تاريخ الثلاثاء 8 سبتمبر القادم كموعد لإجراء جلسة العامة الانتخابية، وذلك بمقر النادي بالحصن البيزنطي بقفصة انطلاقا من الساعة 5 مساء. وذكرت الهيئة المديرة في بلاغ كانت نشرته على صفحتها على الفيسبوك أنه باب تقديم الترشحات يبقى مفتوح دون ذكر تاريخ غلقه. يستأنف فريق الفجر الرياضي بالقطار تحضيراته للموسم الرياضي الجديد يوم الاثنين 31 أوت الحالي تحت إشراف إطار فني جديد متكون من رياض السندي كمدرب أول، محمد هنشيري معد بدني، ومنصور المهيري مدرب حراس. تعطى غدا السبت 22 أوت إشارة انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك بإجراء الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الأولى ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي. في 4:30 في ملعب الهيدي النيفر بباردو الملعب التونسي نادي صفاقسي تحكيم باديس بن صالح، وحكم الفار باش يكون السلوفيني أسمير ساغروفيتش. بالنسبة للمباراة الثانية مباراة ملعب بعلي الحوار بحمام سوسة أمل حمام سوسة مع اتحاد المنستير تحكيم حسام النيلي، حكم الفار هو سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. تقدم ساقط الدائري في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يستقبل شبت العمران بتحكيم لحسن النيلي، حكم الفار هو حمزة جعيد. وأخيرا في ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان مع نادي حملان في تحكيم سيف الورتاني، وحكم الفار باش يكون خالد قويدر. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغران، عودوا نتقابل معكم إن شاء الله في 7:30.

0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
1: صيف معانا،
2: صيف معانا،
3: ما زلنا مصيفين معاكم، ما زلت العائلات تصيف وما زلت المخيمات متواصله للفتره الاخرانيه هذه من اوت. على كل انا توا باش نهزكم للمركب الشبابي بالمتلوي، ولكن النشاط ماهوش في المركب الشبابي المتلوي، موجود في بير البي وين فما المخيم الوطني للمواطنه والتطوع ببير البي. في ضيافتنا مديره المركب الشبابي بالمتلوي السيده كريمه رديدي. عسلامه ومرحبا بك مدام كريمة.
4: مساء الخيرات، تأتيكم بنسمات البحر من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببير البي. مرحبا.
3: مرحبا بيك، مرحبا. وتوصلنا النسمات هذه على خاطر ما تتصورش درجات الحرارة توا.
4: الحمد لله،
3: الحمد لله. أجواء المخيم، المخيم الوطني للمواطنة والتطوع، شنو صار، شنو الفقرات واستعداداتكم؟ أنا نعرف المخيمات الكل الأيامات الأولى بشوية بشوية باش تستانس بالريتم، ومن بعد الخدمة الكل تكون على الصارية الختامية. تفضلي مدام.
4: المخيم هذايا بدا نهار 22 وينتهي، بدا نهار 17 وينتهي نهار 22، وكان لي الشرف اني من بين مجموعه التاثير اللي هي 12 انفرد من بينها زوز منسقين فني ولوجستي وعشرة زملاء. المخيم هذا يجمع 12 ولاية، الولايات هذه شركة معانا نذكرهم، النجم ونذكرهم من دوبا والكيف وباجا وجندوبا والمسير والسوسة والمهدية والساقس وقبلي والتطاوين والمدنين وقابس. ومن بين

0: موس في المعهد، وقع تزويق ودهن ساحة المغرب العربي اللي هي يسموها البيفات متاع المؤسسة،
1: أي
0: وكذلك بسنت الأحواض بالمحامل الفخارية، شيء رائع جدا، شيء جمال فوق الخيال ما شاء الله. الورشة هذه كان مشرف عليها سي سالم من بن عروس، ما شاء الله ذوقها بأتم معنى الكلمة. كذلك وقعت تهيئة ملعب الكرة الحديدية اللي كان منسي، وقع تهيئة الفضاء هذية وتزويقه ورفع الأتربة والحشيش وكل شيء اللي فيه. كذلك سلطنا الضوء على ممر وغرف النزل اللي تابع المعهد، زاد كان فيه تدخل من الشباب. الحمد لله الأيام الأولى الشباب، ماك تعرف شباب اليوم
1: اي
0: مش كيما قبل، انه التطوع انه باش ياخذ مثلا فرشيته يبدا يدهن ولا يزوق ولا ياخذ من هنا، ولكن بالاجتهاد بتاع
1: اي
0: المؤثرين والمجموعه كامله نجمنا ان نشركوه في مختلف الانشطه، في مختلف الورشات، من البستنه للصيانه للدهن والتزويق
1: وهذه من
0: والحلقون.
1: اجمل الاشياء اللي يتعلمها معناها المشارك في المخيمات الكشفيه، هذه اهمها معناها يتعلم التطوع ويخدم
0: أكيد
1: ويتحمل
0: أكيد.
1: المسؤوليه. هذه الكشافه شنو اتعلم بي شنو
0: هذه
1: عندكم
0: الكشافه.
1: ايه
0: ولكن احنا وزاره الشباب والشباب والرياضه
1: ايه
0: ماهوش العمل ينجم يكون كيف كيف، ولكن معناها بسينا في الشباب والمتاعنا معناها برشا حاجات
1: أي.
0: تبع المواطنة وبرشا
1: أكيد
0: حاجات تبع التطوع، وعملنا برشا خرجات زادا، عملنا زادا
1: أي
0: الجانب الخرجات الميدانية البارح بركة احنا في الحمامات
1: أي
0: 96 مشاركة كثيران، مشينا للحمامات عملنا سهرية غادي على خاطر السهريات كلها في فضاء المعهد، حبينا نغيروا وديناهم الحق، والليلة باش تكون السهرة الختامية، واحنا توا في مازلنا في نشاط الورشات والنشاط باش نكملوا خاطر بدينا في حاجة حبينا نخلوا الأثر باش تتواصل المسيرة مع المجموعة الموالية اللي احنا باش نهيئولها الجدار ونبيضوهولها، وهي باش تكون عندها لمسات إبداعية في الخط العربي، باش تكون فما تزويق للجدار كامل.
1: جميل جميل جدا،
0: جميل جدا،
1: بصمة باش تخلوها في المعهد جميلة جدا.
0: الحمد لله.
1: وكلما متاع مختلف الولايات وتعارف بين الشباب في بعضه راي حلوة برشا، تزيدهم معرفة وتزيدهم معناها
0: أي.
1: كل واحد يتعرف على ولاية الآخر، وربما يقع التواصل حتى بعد
0: عندنا مدام، عندنا شاب كانت تحب تسألها ولا تتدخل، تنجم تضيف لك
1: اي
0: شوية على
1: لان
0: خاطر الشاب.
1: نشوفها في اللحظات الأخيرة هذه. على السلامة، مرحبا مرحبا.
2: على عسلامة،
1: لو كان نتعرف عليك.
2: مروة حميسة عن المركب الشبابي بسوسائر بين المشاركين في المصيف الوطني للتطوع والمواطنة.
1: مرحبا،
2: كانت فرصة عايشة، ميرسي بوكو. الحقيقة كانت فرصة ياسر محلى اني انا نكون من بين الشباب المشاركين، باعتبار اني انا زادة قايدة كشفية، ريت انه مشاركتي في المخيم هذه يمكن تنجم تعطي الاضافة، ومؤمنة انا في قناعتي انه التطوع متاعنا اليوم كشباب هو القادر على انه يرتقي بالبلد متاعنا، ويمكن في برشا بلدان يحسبوا عدد ساعات التطوع اللي هي تبرز قديش قيمة البلد في تطورها وتقدمها مقارنة بالبلدان الأخرى. وتونس والحمد لله من بين البلدان اللي تسعى إن هي ترسخ في شبابها، لأنه الشاب يكون متطوع ويخدم البلد متاعه.
1: جميل جدا، شكرا ليك، وان شاء الله ديما في ملتقيات هكا يحفلوها الشباب ومحلام الشباب بالافكار هذيا. يعطيكم الصحه، شكرا زادة المدام كريمه رديدي، مديره المركب الشبابي المتلوي، وهذه

كانت فكرة عن هذا المخيم. إن شاء الله كل التوفيق ليكم، وإحنا زادة باش نكونوا في المتابعة مع المخيم اللي جاي، زادة باش نشوفوا البصمة اللي باش يخليها. شكرا لكم، وكنتم معنا في ركن صيف معنا على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
0: صيف معانا
2: صيف معانا.
3: مرحبا بكم مستمعينا صيف معنا. ما زلت معكم في نسمة صيف وباش نرجعوا المخيم نفسه معناها المخيم الوطني للمواطنة والتطوع، ولكن المداخلة هذه المرة هذه باش تكون من دار الشباب المتنقلة اثنين مع المؤطر سي سعيد حسني اللي هو في الحقيقة شارك في أكثر من مخيم، عنده تجربة بالباهي مع ثلة من الشباب يظهر لي من أكثر من 12 ولاية. برشا تفاصيل ورحلة المخيمات معك سي سعيد. عسلامة.
4: عسلامة. مرحبا. مرحبا بكم إذاعة قفصة وشكرا على المتابعة، ويعطيك مصاحة على تغطية العمل متاعنا بالبندوية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قفصة.
3: شكرا لك. إذا سي سعيد، مازال فما مخيم واحد آخر وإلا هذي الخراني بالنسبة لدار الشباب؟
4: مازال موجود. نحن تو موجودين بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببير الباي في تونس.
3: أيوة.
4: عنا المخيم الوطني للمواطنة والتطوع في دوراته الأولى يضم 12 ولاية، كل ولاية عنا 8 شباب موجودين طيلة 6 أيام اليوم الاختتام نتاع الدورة الأولى، وما زالت عنا دورة أخرى إن شاء الله، دورة ثانية مع 12 ولاية بطبيعة تحت إشراف وتأطير ثلة من إطارات الشباب من وزارة الشباب والرياضة، وأنا موجود في الدورة الأولى، والدورة الثانية إن شاء الله باش يلتحقوا بنا زملاء آخرين إن شاء الله.
3: إن شاء الله. ولكن قبل المخيم هذايا أنت كنت في مخيم واحد آخر سي سعيد.
4: أي أي كنت قبل المخيم قبل المخيم هذا كنت في الرمال في بنزرت في المخيم الوطني زاد المواطنة يعني المواطنة التطوعية موجودين في منطقة الرمال في منزل جميل بالتحديد في بنزرت. يضم كيف 24 ولاية على دورتين، كل دورة فيها 12 ولاية، كل ولاية تجيب لنا 8-7 شباب. برشا شباب يعني مسّتهم الترفيه وإلا التكوين وإلا المرافقة في المصيف في المصايف هذوما أو المخيمات. في الرمال كان مصيف وطني، واللي هناك في بير الباي موجودين المخيم الوطني للمواطنة والتطوع، كلهم يصبوا في مجال واحد اللي هو المواطنة والتطوع. لكن في الرمال كانت عنا تجربة مع جمعية شريكة في للإدارة العامة للشباب، كانت كونت ثلة من شباب الموجودين لهنا باش يكونوا مشاريع تنموية يعني من نقولوا نحن من الطبيعة من الحاجة البيئية، يعني المواطنة البيئية هي مشاريع بيئية بالتحديد، يعني فيها الرسكلة، فيها الحاجات الموجودة في النفايات الموجودة في الشارع في أي حاجة، باش نعلموهم كيفاش يعني نستقبلوهم باش يكونوا مشاريع بيئية يكونوا بهم مراحلهم العملية في في في في طيلة حياتهم، وبطبيعة تكون تمويل من عند الجمعية الشريكة الفاعلة معنا في الإدارة العامة للشباب.
3: نعم سي سعيد، الجميل في المصيف وإلا في المخيم إنه على غرار تواجد معناها الأنشطة الترفيهية موجود التكوين وموجود إنه الشباب يخدم على بصمة باش يخليها معناها هذا هو
4: صحيح.
3: شنو البصمة اللي موجودة؟
4: باهي موجودة التنمية في كل موجودة يعني الشباب كيجي ما يكفيش أنه هو يبحر ويحوس ويدور وكهو، فما زادة مكونين معاه مرافقين معاه باش نكونوه باش نحطوه في كوم كواك نحطوه على السكة الصحيحة باش يكون مستقبله بمشروع تنموي بيئي بحت، في خاصة في المصيف الوطني للمواطنة في في في في الرمال، واللي هنا زاد في بير البي وان احنا موجودين توا زاد كوننا شباب كيفاش تكون بصم يخلي بصمته في مؤسسه، خاصه المؤسسه كما المعهد العالي للتنشيط الشبابي الثقافي اللي تخرجنا منه احنا كاطارات الشباب من وزاره الشباب والرياضه، خلينا البصمه نتاعنا بالحق راهو جماليه المنظر اذا كان هكا نجموا نبعثوا لكم حتى تصاور ولا فيديوهات موجودين لهنا في المعهد العالي نبعثوا لكم راهو بالحق شباب خلى بصمه كبيره برشا، غيرها من 0% ولت ما شاء الله نقولوا احنا 70% 80% وبالحق جمالية المنظر هي اللي تخليك انك انت تبدع وتخليك
3: انك انتم صورتوا قبل انتم صورتوا تصور قبل المشروع وبعد المشروع هكا ولا؟
4: اي عندنا دورة جميل. تدريبية اولى، دورة تدريبية اولى كانت موجودة قبل ما نبدوا الخدمة نتاعنا، وقبل ما الشباب يتطوعوا، وقبل ما نعملوا الورشات نتاعنا، وقبل كذا، وتوا موجودة يعني وين كنا وين اصبحنا كيف نقولوا فيها، فهمتني؟ بالحق راهو تبديل، نقولوا احنا 70% اقل شيء
3: في الحقيقة. هي برشا حاجات تفرح سي سعيد. اولا احنا فرحانين انه شباب مخيم وشباب يتكون وشباب يتعلم ويتحمل المسؤولية. وهدف معناها من وراء هذا الكل، ما نحبوش الشباب يعزف على دور الثقافة ودور الشباب والأنشطة هذية، نحبوا نرجعوهم شوفوا وين يوصلوا الشباب، شوفوا اللي بيش يشارك على طوال السنة، شوفوا رو تكلل المجهودات بمخيمات بمصيفات، ربما ما تسمح لهمش الفرصة يمشوا مع العائلة، ولكن معاكم ينجموا يكتشفوا وينجموا.
4: هذا هو نحن مؤسسات الشباب الموجودة، خاصة نحكي لك على ولاية قفصة الموجودين غادي، مؤسسات الشباب الحق راهي فاعلة وقادرة على أن هي تطور وتنمي الشاب. بالحق راهي ثم معنا مؤسسات ما شاء الله، تقريبا كل المؤسسات الشبابية الموجودة بولاية قفصة، الرازعة بالنظر للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قفصة، بالحق زملائنا الإطارات الشباب راهم فاعلين وينجموا يقدموا وينجموا يوصلوا للشباب إلى بر الأمان. بالحق قاعدين نحطوا فيهم في الصحن، قاعدين نحطوا فيهم في السكة الصحيحة باش يوصلوا إلى بر الأمان إن شاء الله.
3: وهذا اللي تقول فيه
4: شباب المتنقلة، خاصة دار شباب المتنقلة اللي احنا موجودين فيها بالحق مع فريق بالحق كامل متكامل، مع حنان بالنصر، سي سعيد، مدام سعيده، مسيو كمال، مسيو عبد الجليل، كلنا كنا بالحق مع احلى مدير زاده كما نقولوا، نشكروه من هنا من المنبر هذا يا سي عباس عليمي. بالحق قاعدين نقدموا في حاجات باهيه للشباب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوصل للبر.
3: واللي تقول فيه ايه واللي تقول فيه موثق، ومن خلال صفحتكم، وانا نشكر المسؤوله على الصفحه اللي تسهل لنا ديما التنسيق معاكم، خاطر احنا نتبعوا فيكم خطوه بخطوه، لا لشيء الا لتشجيع الشباب انه يرجع الى دور الى اسوار دور الشباب. مشكور دور جدا سعيد حسني، شكرا.
4: نقدم تحيه لكل الاطارات العامله في المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بولايه قفصة، وكل الاطارات اللي شاركوا المصايف السنة، تحية ليهم الناس الكل، الناس الكل الموجودين في على أرض الوطن بشي أطروا شباب إن شاء الله.
3: شكرا، أشبعوا بالنسمة ليامات جاية سخونة برشا. شكرا لي
4: سخونة نعرفوا فاسمعنا أنه سخونة غادي إن شاء الله، إن شاء الله ربي يبرد إن شاء الله الأمور واضحة إن شاء الله.
3: شكرا لكم إلى الملتقى.
4: يعطيك الصحة يبرك.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. أصدقاء السينما والفن السابع، الرحلة اليوم تتجول في تاريخ مهرجان سينمائي في رحلة عبر الزمن إلى كندا، وتحديداً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
2: شارع الفن الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.
0: إذاعة قفصة،
1: مرايا تتكلم.
3: تمام الساعة 6 مساء باستوديو إذاعة قفصة. هذا الآن موعدكم مع ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم، يقدمها أحمد حراثي.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في عناوين النشرة، معرض في الصناعات التقليدية والتراث الغذائي ينتظم بالسوق القديمة بمدينة الكتار مولايتي قفصة على هامش مهرجان الفستق الثقافي. فعالية يوم العلم الجهوي بولاية القصرين تتضمن تكريما للمتفوقين في مختلف الامتحانات، وتشهد تفاعلا إيجابيا من أولياء التلاميذ. روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الغارات الجوية لقصف عدد من الأهداف، والدبلوماسية الروسية تتحدث عن انفتاح محتمل على تسوية تنهي النزاع المسلح. ننطلق في استعراض أخبارنا الجهوية. يتواصل خلال هذه الفترة تنظيم معرض في الصناعات التقليدية للتراث الغذائي بالسوق القديمة بمدينة الكتار من ولاية قفصة. يتم ذلك بمشاركة أكثر من 20 حرفية في عدة اختصاصات، بهدف تثمين الموروث التراثي المحلي والتعريف بخصوصية المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، تستعد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية للمشاركة في عدد من المسابقات الوطنية في اختصاصات حرفية متنوعة. نادية خلف الله عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل.
5: معرض الجهوي للصناعات التقليدية في مدينة الكتار، أو بالأحرى في دار الكتار، اللي منتظم بالشراكة مع هيئة مهرجان الفستق الثقافي بالكتار، واللي انطلق يوم 19 أوت وتتواصل حتى لل 26، معناها باش يكون الاختتام. شاركوا فيه حرفيات من حرفيين بيانسور في مختلف الاختصاصات، من مختلف المعتمديات. عنا في النسيج، معلقات، في الاكسسوارات، خياطة رفيعة، معلقات، المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية. معناها الاختصاصات تقريبا معناها مختلفة، من معتمديات كيف قفصة الجنوبية، عنا زانوش، عنا بالخير، برشا معتمديات معناها مشاركة. العدد متاعهم تقريبا 25 حرفية. كيف ما عنا حرفيات شاركوا في معارض وطنية، كما معرض نابل، كما معرض سوسة. الاختصاصات نتاعهم كانت في النسيج اليدوي. عنا زي كيف حرفيات باش يشاركوا معنا إن شاء الله في معرض صناعات التقليدية في القروان بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله. وحبيت نعرج شوية على المسابقات الوطنية اللي باش تصير إن شاء الله. ندعو معناها الحرفيات والحرفيين في اختصاص النسيج اليدوي الكل إنهم ينجموا يشاركوا معنا في المسابقات هذية، واللي هي موجودة معناها بالنظام العام نتاعهم الكل في الباج نتاع المندوبيه، يلقاوهم ولا يتصلوا بيا معناها في الاداره بقدره ربي. حصلنا على برشا جوائز العوام الفارته، وسنا ان شاء الله علاش لا، معناها نحفزهم المنبر هذايا معناها باش يعملوا حاجه مزيانه ينوروا بها قفصه. واحنا بطبيعتنا قاعدين نخدموا على برامج التكوين اللي تاهل معناها الحرفيات الصغار.
3: انطلقت منذ أيام بحي حفر الطين بتوزر أشغال وتبليط محيط حوض تجميع المياه لحمايته بالخرسانة الأسفلتية وتحسين الوضع البيئي بهذا الحي. أمين عكروت عضو مجلس محلي بتوزر عن عمادة حي الازدهار يتحدث، والمتابعة لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة مبارك.
6: الأشغال هي متمثلة في الوقت الحاضر في تبليط الحوض من داخل حفر الطين بالخرسانة الأسفلتية. تقريبا تو 4 ايام بجد الشغل المقاول هذا تقريبا ما بين 15 الى 20 يوم مده الاشغال. الاشغال متمثله في التبليط، يعني في النمو الثالث هذايا هو البشاقه تبليط نتاعها على مساحه جمليه 2000 متر مربع اداره مياه عمرانيه اللي تبع تجهيز المشرف على الاشغال. اهميه الاشغال البطروا اللي هو يقع التبليط نتاعها، يعني كان يركع فيه الماء ياسر، وكان فيه يعني قصب وحشيش، ومن وقت ذاك يولي يسبب فيه روائح كريهه، وتولي فيه ناموس، وتولي فيه معناتها برشا حاجات خايبه على البيئه. يعني بالنسبة لتوك يقع التبليط انتهى، ما عادش يطلع في الحشيش، ما عادش يطلع في القصب، ما عادش يولي فم ناموس، وما عادش فم يولي راحة خايبة، يعني هذه حاجة نتحو منها يعني. هذيك هي الغاية من الأشغال. بعد ما يتم تبليط أحفر الطين ما تحوظ باش يقع أشغال أخرى على مود سواء جبة رواء وصولا لمحطة النقل البري. الأشغال بتمثل في تدعيم بلوعات مياه الأمطار اللي هم موجودين تو، باش يقع تدعيمهم ب 20 بلوعة جديدة يعني على حافة الطريق منه ومنه معنا. باش وقت يبدا ثم أمطار ويبدا ثم حاجة باش ما عادش معناتها يصير في البصرة هذيك، لأن هذيك تفضي برشا الماء ديما وقت الأمطار.
3: تستعد الإدارة الجهوية للصحة بكبلي خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح قاعة محاكاة طبية، وذلك بمدرسة علوم التمريض بكبلي، بكلفة جملية تقدر بأكثر من 750 ألف دينار. هذا المشروع يأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى مواكبة التطورات العلمية وتعزيز المهارات الضرورية لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي وتحسين جاهزيتهم عند حدوث حالات طارئة تتطلب تدخلا استعجاليا. هذا ما أكده مدير مدرسة علوم التمريض بكبلي مصباح زرقان لمراسلة إذاعة قفصة سعاد كيلاني. نستمع.
7: شقع افتتاح قاعة المحاكاة بمدرسة علوم التمريض بكبلي اللي هي تعتبر فضاء تعليمي وتدريبي متطور يهدف إلى تمكين المتدربين من الإطارات من اكتساب المهارات الطبية والشبه الطبية وتطويرها في بيئة آمنة ومشابهة للواقع المهني. الدور الأساسي بتاع القاعة هذه هي تنمية المهارات العلمية، ربط الجانب النظري بالتطبيقي، تحسين مهارات في اتخاذ القرار، تعزيز العمل الجماعي، التدريب في بيئة آمنة، تطوير التواصل مع المريض، تقييم الكفاءات، تعزيز الثقة بالنفس. هي حلقة وصل أساسية بين التكوين النظري والتدريب العملي والممارسة المهنية الفعلية. فيها تدريب المتدربين تقنية الإسعاف، الفحص السريري، الإنعاش، قياس العلامات الحيوية وما إلى ذلك. من هذا كل موجودة في قاعة المحاكاة. هي عبارة على محاكاة تطبيقية قبل القيام بها على المريض. هي استعدادات طبية وشبه طبية في صورة وقوع حالات حرجة تتطلب تدخل سريع. قاعة المحاكاة هذه هي من تهيئة وزارة الصحة، وكذلك وقع تجهيزها عن طريق برنامج صحة عزيزة بماتريال ما قيمته 600 مليون ديمانكان، ثم وقع تجهيزها أيضا من تلافز وكاميرات وما إلى ذلك من طرف وزارة الصحة بمبلغ قيمته تقريبا 150 مليون. قاعة دي أتوى حاضرة إن شاء الله الأسبوع المقبل نطلقوا في استغلالها، وإن شاء الله ما هيش باش تكون كان الجهة تقبلي فقط، إن شاء الله باش تكون على بقية الجهات المحاذية نظرا لبعد تكوين ساعات معناها عن نطاق مركزي. إن شاء الله باش يكونوا معنا جهة توزر، مدنين، تطاوين، جيبس، نكونوا كنا مع بعضنا من أجل مصلحة المريض الكل.
3: أشرف ولي القصرين زيادة طرابلسي اليوم على فعالية يوم العلم الجهوي الذي نظمته المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، والذي خصص لتكريم التلاميذ المتفوقين وأصحاب النتائج المتميزة في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية وكذلك الإطارات التربوية والمتميزين في الأنشطة الثقافية. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين بالقاسم مرميلي أن هذه السنة حملت طبعا خاصا أو أن احتفالات هذا العام حملت طبعا خاصة بنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها تلاميذ الجهة.
8: عرفت القصرين بصفة عامة هذه السنة تقدما ورتبة مشرفة حقيقة لم تنلها سابقا. بالمناسبة نحب نحيي كل إطار الإشراف وكل الأساتذة. هذه السنة بالنسبة لامتحان البكالوريا كانت النتيجة فاقت 55%، وهي نتائج مبهرة وأكثر من النتائج الوطنية. بالنسبة لمناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية النتائج فاقت 64%، وإن شاء الله نحافظ على مثل هذه النتائج.
3: وتحول يوم العلم إلى مناسبة للاحتفاء بنجاحات التلاميذ وتكريم المتفوقين إلى جانب تثمين جهود الإطار التربوي والعائلات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج. فوسط أجواء متميزة احتفت القصرين بنجبائها ضمن فعالية يوم العلم الجهوي في مناسبة تحولت إلى عرس تربوي احتفاء بأبناء الجهة المتفوقين وتثمينا لسنوات من العمل والمثابرة. وقد تحدث مجموعة من التلاميذ الذين تميزوا في مختلف الامتحانات عن هذا الاحتفال.
9: جهويا في شعبة العلوم التجريبية ولاية القصرين، اليوم وقع تكريمي في يوم العلم الجهوي بالقصرين. هذه حاجة نعتز بها. اليوم هذا يذكرنا اللي القصرين والليدة ذكرنا اللي القصرين فيها كريم لانو جبيل. أنا فخورة إني وصلت لحاجة نحبلها عملت ميديسين. إن شاء الله مشوار جديد طويل إن شاء الله باش نكملوه بنفس العزيمة وحتى أقوى.
10: اسمي إسراء بن جدول، أولى جهوين على مدينة القصرين في شعبة الأديب من معهد الأثار بسبيتلا. اليوم بمناسبة تكريم في يوم العلم، الحمد لله خديت جائزة، وهذه كانت من معناتها حصاد تاع سنوات من المثابرة، سنوات من العمل، من المجهود الشخصي والتعب والسهر، وبالطبيعة معناها من كافة الإطار التربوي، معناها مجهودات الأساتذة والمعلمين.
11: تلميذة في مدرسة الشابي بماجي بالعباس، تحصلت على رتبة الأولى جهويا بمعدل 18.5 في منافات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
12: شنو يمثل لك اليوم التكريم؟
11: يمثل لي هذا التكريم فما تعبي وأصراري واجتهادي في دراستي. أطمح إلى أن أكون الأولى وطنيا في المحطات القادمة وأن أواصل مسيرتي بنفس التميز، وأطمح إلى أن أكون مهندسة إعلامية.
3: طموح مشروع. هذا وأكد عدد من الأولياء أن نجاح أبنائهم لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة سنوات من العمل والجهد، إلى جانب ما بذله الإطار التربوي من جهود مشيدين بكفاءاتهم ودورهم في مرافقة التلاميذ وتحقيق نتائج مشرفة. الزميلة فدوى جرمازي التي أمنت تغطية هذا اليوم تحدثت إلى عدد من أولياء التلاميذ.
13: أنا رفيق فارح ولي تلميذة إناس فارح، متحصل على المرتبة الأولى جهويا في المناظرة الوطنية للدخول المدارس الإعدادية النموذجية. الخدمة هذه ولا النتيجة هذه معناها كانت نتاج خدمة مش عام بركة، لكن سنين من نجم نقوله من العام التحضيري. صحيح معناها إطار تربوي قاعدين نخدمه مع بعضنا، نتعاون ونتابعوا فيها في الدار ونشجعوا فيها، وخاصة المطالعة معناها كان عندها أثر طيب على النتائج هذه، وشاركت في البطولات الثلاثة الأخيرة وتحصلت على المرتبة الأولى وطنياً في آخر دورة في البطولة الوطنية للمطالعة. وهذا معناها نحن كأولياء نحس بالفرحة والفخر، خاطر نحسوا أني ثمرت جهودنا وتعاوننا مع المربين نتاعها معناها أثمر والحمد لله.
14: هي تلميذة إسراء بن جدول معلمة تعليم ابتدائي. اليوم الواحد كما نقول ثمرت المجهود لما كان ولا مع صغير، والواحد الحمد لله ربي وفقها ربي، وإن شاء الله تكون حافز لغيرها.
3: في الأخبار الوطنية، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن الانطلاق بداية من اليوم عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26-27 لفائدة الطلبة الجدد من الإناث والذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا للسنة الحالية، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقع الويب للديوان أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR كود المضمن في البلاغ، وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من اليوم إلى غاية 34 من شهر سبتمبر القادم. وتشمل شروط الانتفاع بالسكن الجامعي أن يكون الطالب قد تم تعيينه بمؤسسة تعليم عال بولاية جابس أو مدنين أو تطاوين أو جفصة أو توزر، إلى جانب وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كيلومترا عن مؤسسة التعليم العالي، وألا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ 30 سبتمبر 2026. وأكد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أن الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي سيتم لاحقا عبر رزنامة العودة الجامعية. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين تونس والهند لا يعكس تطلعات الشعبين والقدرات الكامنة في اقتصاد البلدين، داعيا إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى. كان ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية بحضور سفيرة الهند بتونس. واعتبر الوزير أن نيودلهي تعد شريكا اقتصاديا مهما لتونس، بما يستوجب مزيد تطوير مستويات العلاقات الاقتصادية معها واستغلال المساحات والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لتنويع التبادل التجاري والارتقاء به نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وأبرز وزير التجارة في هذا السياق القدرات التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية، لا سيما زيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من المنتجات ذات الجودة العالية، داعيا الشركات الهندية إلى استغلال هذه المؤشرات وتأسيس علاقات شراكة واستثمار مع نظيراتها التونسية في مجالات التعليم والترويج والتسويق، سواء في الأسواق الهندية أو في الأسواق الآسيوية. في العالم، قال اليوم نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس على الواقع على الأرض على حد قوله. المصدر ذاته أضاف أنه في هذه المرحلة الأهم هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف الذي ينتظر ما وصفه بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا. ميدانيا، قال اليوم وزير الطاقة الأوكراني إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز ودمرتها في أنحاء متفرقة من البلاد. المصدر ذاته وصف هذا الأمر بالخسائر الكبيرة لاقتصاد أوكرانيا. من جهته، قال اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش استهدف خلال الليلة الفارطة مصفاة نفط روسية على بعد أكثر من 1000 كيلومتر على الحدود عن الحدود الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أنه تم شن غارة أيضا على قاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولفو إغراتس. معرض في الصناعة التقليدية والتراث الغذائي ينتظم بالسوق القديمة بمدينة القدار من ولاية قفص على هامش مهرجان الفصدق الثقافي. فعاليات يوم العلم الجهوي بولاية القصرين تتضمن تكريما للمتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية وتشهد تفاعلا إيجابيا من أولياء التلاميذ. روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الغارات الجوية لقصف عدد من الأهداف، والدبلوماسية الروسية تتحدث عن انفتاح محتمل على تسوية تنهي النزاع المسلح. شكرا على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: تحية مجددة لكم الكل مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في الجزء الثاني من نسمة صيف.
1: برافو
2: برافو
0: برافو. اليوم باش نقولوها بالفم والملا، واليوم مزيننا الاستوديو 2 باذاعه قفصه بجمله من الميداليات، خاصه الذهبيه الفضيه وموجوده زاده البرونزيه. وهنا باش نتحدث مع ابطال الجنوب في رياضه الكيوكيشينكاي. ذكرتها صحيحه؟ نورمالمون. مرحبا بك سي ضياء زروق، مدرب هذه الرياضه. معاك باش نعرفوا الفريق اللي جبتونا في شنو التوج، من وقتاش يخدموا في انا مجموعه من تامين. مرحبا بك، تفضل سي ضياء.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضياء زروق، لاعب سابق وبطل تونس عدة مرات، ولاعب سابق في المنتخب الوطني للكيوكيشينكاي كاراتيه. لا إله إلا محمد رسول الله. جيتكم اليوم معي أبطال، فيهم شكون توج بطل الجنوب، فيهم تتويجات ميدالية ذهبية بطولة تزوكا، لؤي المصري، وسيب بطل تونس.
0: ساعة الرياضة هذية معروفة توا ولت دايرجة والكل، ولكن تجمع بين شنو رياضة الكيوكي شينكاي؟
3: باهي، ناحية من ناحية الأخلاقية تجمع بين الديسبلين والاحترام، سيتو الاحترام والديسبلين اللي هما كما نقولوا احنا الباز متاعنا. انه شوف عندنا جرادات، مثلا نحترموا الجراد متاعنا، نحترموا الانترنير اكبر منك جراد، اكبر منك ديجا، حتى في الصف كي نبدو نترينو ديما الجراد الاكبر هو اللي يبدا في البقايا الاولى في الصف، فهمتيني ولا؟ ومن الناحيه البدنيه تجمع من القوه البدنيه والصلابه، انه ستو رياضه الكيوكيشينكاي يعني رياضه قويه برشا، فول كونتاكت، رياضه تعتمد على القوه.
0: وتجمع ما بين فتيات وفتيان، معناها على حد سواء يشاركوا فيها.
3: اكيد اكيد،
0: كما ماهيش حكر على الاولاد فقط.
3: لا لا، البنات يلعبوا كتاوكم با ما شاء الله. عندنا يقين خير الدين بطلت جنوب، ايات محمد بطلت الجنوب ما شاء الله، فما العديد، فما ميرا لنصيب مرتبه ثانيه بطوله الجنوب.
0: أقل عمر معاكم قديش؟ أصغر واحد
3: فما خمس سنين ونص طالين أحمدي.
0: كي نقولوا أبطال الجنوب يا أخي، هي مسابقة معناها صارت
3: بطولة، بطولة تنتظم إقليمية تحت جامعة تونسية للكيوكيشينكاي كاراتيه والفنون الدفاعية. تنتظم معنا بطولة وكاس، معنا بطولة الجنوب وكاس الجنوب.
0: فهمتك. وهم متوجين للموسم الرياضي هذايا،
3: متوجين في الموسم الرياضي هذا. فما شويه تتويجات الموسم الرياضي اللي فات، لؤي عام الاول وصيف بطل، عام الاول اداني لؤي سنه طلع بريمير كادي، عام الاول اداني وصيف بطل تونس، بالتالي 3 شهور وقت مشى يلعب هز وصيف بطل تونس في الكوب كيف كيف وصيف. وسناء لؤي منصري تعب، شوف تعب من كوتي انه نسق بين القرايه والسبور، فهمتي ولا؟ وهذيك برشا يعانوا منها لي زطلات في تونس، برشا برشا
0: هزت لها شويه وقت،
3: هزتوا برشا وقت برشا. هو يعدي كونكورنا فيها وكل شيء. الحمد لله، بحكم حتى انه ما يترناش برشا وكل، مش العب في بطوله تونس من اصل 5 كومباوات ربح 4 كومباوات بالضربه القاضيه
0: ما شاء الله،
3: وصل الفينال. الفينال ما حلفوش الحظ. سنة الحمد لله، هو تعلم برشا حاجات، حتى في انه كونكور تعلم فيه كيفاش يصبر، كيفاش يقرا على روحه، وتعلم منه الاصرار. ما فما حتى شيء يجي من غير اصرار، من غير تعب، من غير تضحيه. من هذايا كما نقولوا احنا، من حاجات اللي تعلمك الكيوكيشن التضحيه، ستوره وبالحق انك باش تلعب تكون
0: الصبر والتضحيه.
3: بطل في الرياضه الكيوكيشن كاي لازم تضحي برشا، ولازم تتعب برشا،
0: ولازم معناها رجيم غذائي.
3: والله شوفي جاي، مش بشرط هي مش
0: طلب لا وزن لا حتى شيء.
3: شوفي انا بالبوا احنا نبو كل 5 كيلو، فهمتي ولا؟ في حالات خاصه نبو بال10 كيلو، فما كما نقولوا احنا بوال والميزان مفتوح، فهمتي ولا؟ وزن ثقيل. الماكله هي حاجه مهمه، شوف حاجه مهمه في عند اي رياض، كسوا يلعب بسبور دو كومبا اي رياضه اون جينيرال، لازم يوفر في ماكلة باهية خلطة بين كالوري كبروتين الياف فيتامينات منه
0: خاصة انهم هما كلهم صغار في فترة نمو. لو تسمح لي نجم نتعرفوا عليهم الكل، تفضل. عسلامة.
1: السلام عليكم. لؤي منصري 15 سنة، لاعب في كاراتيكا كيشنكاي، هز 3 مرات وصيف بطل تونس. والسيزون هذه بحكم ظروف كما قلت في الكونكور وقراية نجمتش.
0: مريقلين في القراية؟
1: بيك
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: نجمتش، خذت لي برشا وقت.
0: اي
1: والسيزون دي معناتها لعبت فيها برشا، لعبت بطولة هزت فيها مزيان، فهمت. وان شاء الله السيزون الجاية تو نكبس روحي وتو
0: بقدرة ربي. ولكن موجودة الميداليات ما شاء الله، عندك ميدالية ذهبية، وقلت لي هزيت بطولة تونس وقتها
1: وصيف
0: بطولة تونس. اي ما شاء الله عليك. غرامك بالرياضة هذه وين تحب توصل معناها؟ كيف شكون؟ علاش اخترت الرياضة هذه من دون الرياضات الأخرين؟
1: والله خطر كاراتيه كيوشينكاي، كاراتيه قوية برشا وفيها فول كونتاكت وتعتمد على ديسبلين، لازم نحترم بعضنا كل شيء.
0: الرياضة ساعدتك في القراية؟ النظام، الالتزام بالوقت؟
1: علمتني برشا حاجات وقوت لي الثقة في روحي وعلمتني باش ما نرخش ديما،
0: مهم ديما برشا. اي
1: ديما ما نسلمش.
0: به نتعرف على صديقتك عسلامة.
4: عسلام.
0: نتعرف عليك.
4: الاسم يقين خير الدين. عمري 11 سنة. توجت بلقب بطلة الجنوب في البطولة المقامة بتوزر. تحصلت على المرتبة الأولى كومبا، والمرتبة الثانية كاتا.
0: ما شاء الله.
4: وكذلك توجد في بطولة زوكا المقامة بقفصة بالمرتبة الأولى كومبا.
0: ما شاء الله عليك، وكل ميداليات مزينينك. وانت كبنية معناها اختيارك للرياضة هذية لشنو؟ شنو الهدف باش دافع على روحك لشنو؟
4: الهدف متاعي من الرياضة هذي انها عجبت حاجة سمها على الاخر.
0: ايوة.
4: تعلمك ياسر حاجات مش منها جوست رياضة باركة.
0: شنو علمتك مثلا انت؟
4: تعلمك كما قال قبل الديسبلين، الانضباط، ياسر حاجات. تعلمك تدافع على روحك وفرض الوقت، تحترم غيرك.
0: برافو عليك. به بحذايا امان، امان الله خوالفية، امان الله يذري اصغر واحد في المجموعه.
3: اصغر واحد في المجموعه.
0: ايوه.
3: امان الله بطل الجنوب كتاو اصغر اتليت متوج في الجمعيه.
0: وكان تشوف معناها المسيره اللي عند امان الله، شهاده 2 3 10 20، قديش من الشهاده يا امان؟ عسلامه. قرب شوي الميكرو امان. عرفني بروحك امان، قديش عمرك؟
5: عمري 8 سنين.
0: 8 سنين. عدوا الميداليات هذوما، قديش ليك تترين امان؟
5: عام ونص.
0: وقديش من ميداليه يا اخي؟ عام ونص. كل شهر يعطوك شهاده امان. شنو هالشهاده؟
3: شهاده الكل. جاسم اخو.
0: زوز اخوه ما شاء الله.
3: جاسم اخو الفيه وامان الله اخو الفيه. جاسم اخو الفيه
0: امان كله اذو هذي. جاسم اي فما شويه
3: فما برشا جاسم اخو الفيه ديجا فيهم. انا جاسم اخو الفيه راهو بطل الجنوب في الكتا ومرتبه ثانيه في الكتا، بطل الجنوب في الكومباس والله العظيم.
0: ايوه.
3: مرتبه ثانيه في الكتا.
0: ايوه ما شاء الله عليهم. امين احكي لي عن الرياضه هذه، ساعات كيف تتعارك مع واحد من اصحابك تغلبه؟
5: اي
0: نستغلوها في العراك يا الرياضه ما لا فيش نو
5: ندفع على روحي والانضباط.
0: اي وبرشا حاجات باهية. كيف تهز الميداليه كيفاش تعبر على فرحتك؟ تفرح برشا.
5: أيه.
0: وقت اللي تهبط للميدان معناها ماذا بيك انت هو البطل فيهم الكل، باش تكون اقوى واحد في المجموعة.
5: أيه.
0: الميداليات هذية والربح هذية الكل شكون تهديه امان؟ اجمالا الرياضيين ما يتكلموش برشا. ما شاء الله عليك. باهي في القراية؟ أيه. القراية باهية، معدلينا باهي. أيه. فين سنة انت؟ ما شاء الله عليك. به من امان نواصلوا معاكم. عسلام.
6: عسلام. اسمي اياد سعد.
0: ايوه. قديش عمرك يا اياد؟
6: عمري 11 سنة.
0: قديش ليك في رياضه هذي؟
6: عام
0: وما شاء الله. قديش عندك من ميداليه؟
6: ميدالتي.
0: ايوه. وقتش خذيتهم؟ فانا
6: شاركت في بطوله الجنوب مقامه بتوزر. أيه؟ زدت مرتبة ثانية
0: أي
6: في الكتاء وشاركت في بطولة تزوكا وهزيت المرتبة الأولى كومبا.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بنتي تعرف عليك؟
7: سلام سلام. اسمي آيات محمد. عمري 10 سنين. نترين في الكاراتيه. ربحت توجت في بطولة تزوكا المرتبة الأولى وبطولة الجنوب توزر المرتبة الأولى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. والقراية لباس؟
7: لباس.
0: نجم نوفق بين الرياضة والقراية؟
7: أي
0: نجمو. كيفاش؟ قديش المرة نترينو في الجمعة؟ كلمني كلمني. قديش من مرة؟
6: 6 مرات.
0: 6 مرات يوميا تقريبا. عندكم يوم مرة
3: انتم من حاله اللي طراح بحكم تو شنو بريباراسيون تاع السيزون الجايه لازم نبدا نحضروا لها ماكسيموم بوسيبل ومن بعد كنت تبدا السيزون.
0: قدم شويه الميكرو. ايوا
3: كما قلت لك بالنسبه للتو 6 سيزون سياتي ترينو يتاحوا كل نهار 3 عندهم راحة. بحكم البطولة موسم الرياضي داخل جديد لازم نعملوا بريباراسيون تاعه ونحضروا له ومن بعد يبدا السيزون فما حاجة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذ معاك معناها كيفاش نشجعوا صغيرات حتى يمارسوا الرياضة حتى الرياضة تكون عادة من عاداتهم كما قلت لي 6 أيام إحنا 6 أيام يقروا ينجموا 6 أيام يمارسوا الرياضة ويكونوا ممتازين معناها في قرايتهم.
3: بالنسبه للرياضه ديما اي تعلمك الديسبلين قبل اي حاجه اخرى.
0: فهمتي
3: سيرتو في الانضباط سيرتو انك تعرف تنظم روحك تعرف تنظم وقتك تعرف كيفاش تنسق بين قرايتك ورياضتك بالحاجه اللي تحبها وقرايتك وان شاء الله واحده واحده نشوفهم ابطال ونشوفهم ناجحين في قرايتهم قدر الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع المجموعه هذه توصل وين تحب
3: ان شاء الله ربي يبارك.
0: ومحليه العنوان كبير معناها ابطال الجنوب في الرياضه هذه اخذوا ميداليات فرحوك برشا
3: بالرسمي. شوف فما ظروف تحكم فما برشا حاجه تحكم الحمد لله. شوف انا كاتليت اللي نقدر عليه عملته فهمتي ولا الحمد لله
0: ونورتك المجموعه
3: كنت نجم نعمل خير والمخير اذكرهم فيهم هما تو نحبهم هما كل حاجه تحبت انا نعملهم يعملوهم وذكرهم
0: ان شاء الله. كل التوفيق ليكم
3: ان شاء الله.
0: نورتونا ومرحبا بكم وين متوجين وين عندكم حاجه جديده باب اذاعه قفصه يشجع معناها الموهوبين في مختلف المجالات وخاصه منها الرياضي. مرحبا بكم. شكرا لكم.
3: ونحب نقدم تحيه لمدام نجات ابراهيم. بالحق ما قررتني أستاذة عربية قررتني في الليسي أحمد السنوسي دعمتني برشا كأتليت وقت اللي كنت نقرأ عندها وتو تدعم فيها برشا أي برا
0: أي أي
3: تدعم فيها تو كأنترونير عايشها وشاء الله ربي يخليك.
0: الله يخليك. هذية برافو اليوم جملة من الميداليات في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. برافو
2: برافو برافو, برافو.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، ونواصلوا مع مكالماتكم الهاتفية والخاصة بمسابقتنا لليوم، ونسألوا على عدد النسخة الجديدة من الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط، واللي تنتظم في إيطاليا من 21 حتى اليوم 3 سبتمبر. أولى المكالمات الهاتفية. عسلامة ومرحبا.
1: عسلامة ريم،
0: مرحبا بك. مرحبا عايشة. عايشة عيساوي، مرحبا بك يا عايشة، تفضلي.
1: مولد مبروك انت
0: ان شاء الله
1: معك.
0: وانتم بخير ان شاء الله، وانتم بخير. ايوه
1: النسخة 20.
0: النسخة 20 باهي يا عايشة. والغنية عايشة شنو تختاري معاي؟
1: غنية، اي غنية الوردة نحب ربي عديك.
0: اي غنية الورد باهي يا عايشة، باهي
1: نهديها لحد وردة الكل.
0: شكرا لك، ليلتك زينة. ممكن ما أخرى. عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بك ريم، وين تبانك؟ مرحبا بك.
0: يفضلك لله، مرحبا بك أنت زادة. شكون معنا؟
2: أم زين بن جدو من قبل.
0: أم زين بن جدو، مرحبا بك يا أم زين، تفضلي.
2: الإجابة العب المتوسط الدورة 20.
0: بي والغناية يا أم زين؟
2: اي اغنيه شرقيه نسمعها.
0: شرقي باهي يا ام زين، شكرا لك. مكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا.
3: الو،
0: مرحبتين. مرحبا سي محمد البشير.
3: انت وينك؟
0: الله يخليك. الله يخليك، مرحبا بك.
3: يا رحم والديك بنيتي. اسمعي،
0: قولي
3: هذه ما هي 20 ميديسيون؟ هذه عدد 20.
0: اي اي.
3: والغنايه
0: اي
3: ما كيما كيما قلت كلمة اللي بات يا شاغلة بالي لسيدي علي الرياح.
0: إن شاء الله نسمعوها اليوم. شكرا لك.
3: عارفك بنيتي سنة.
0: يفضلك يفضلك، ينورك، يطول عمرك. شكرا لك. نمشي لمكالمة أخرى. عسلامة، ما فماش مكالمات، فما هكا تنجموا زادة تتواصلوا معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة، وتقدمونا أيضا الإجابة والاقتراح الغنائي. ونذكر مسابقتنا عملية القرعة تتم بين 3 مترشحين لنهار الجمعة والسبت والأحد، للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. حضرة معنا مكالمة. عسلامة ومرحبا. مرحبا عسلامة، شكون معانا؟
4: تحية ليك خويا تمام وكافة الفريق المستمعين.
0: مرحبا سي
4: مبروك من حزوة.
0: سي مبروك من حزوة، مرحبا بك سي مبروك.
4: هاي.
0: تفضل.
4: الدورة 20.
0: ايوه. والغناية؟
4: اي غناية المصفى كامل.
0: اي غناية المصفى كامل، باهي سي مبروك. سي مبروك بن سعيد ما؟
4: اي.
0: نتشرفوا بيك.

0: شكرا. مكالمة أخرى، مرحبا، على السلامة.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك سميرة طبيبي.
1: سماء طبيب مرداي، تحية لك
0: مرحبا،
1: انت وتحية اللي يخدموا معك ده على القصة الكل.
0: شكرا شكرا. أيوة الإجابة
1: الدورة نسخة 20.
0: أي
1: والمول غنية تحكي عليا ماذا بيا تعدي لي وديع الصافي ونجوى كرم. يا بيا والله كبرنا يا بيا،
0: وكبرنا. اوه حلوة
1: والله
0: الغناية.
1: كبرنا يا بيا، والله يا بي والله تحبها برشا الغنية. ان شاء الله ترشح الغنية يا ريم
0: ان
1: ان شاء
0: شاء
1: الله يا
0: الله
1: رب.
0: ان شاء الله نوعدك، كان ما ترشحتش اليوم نسمعوها غدوة.
1: ان شاء الله
0: نحطها في
1: باذن
0: دليل
1: الله، ان شاء
0: برنامج
1: الله
0: غدوة. شكرا
1: ان شاء
0: ليك
1: الله
0: يا
1: باذن
0: سمير.
1: الله
0: ان
1: ان شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: شكرا لنا
0: شكرا
1: اللقاء.
0: سلامي. شكرا سميرة، نمشي لمكالمة اخرى. عسلامة ومرحبا.
2: الو عكرم فنون،
0: مساء الفل والياسمين، شكون معانا؟
2: عايشك زهرة ليلي.
0: زهرة ليلي، مرحبا بك يا زهرة، تفضلي.
2: عايشك. نسخة 20.
0: اي
2: والغنية حبك بحر ما الحدود، وحبك وانت من إذاعة قفصة والمنافسين كلك.
0: يفضلك يفضلك يا زهرة، ان شاء الله ديما مستمعة وفية لإذاعة
2: ربي
0: قفصة.
2: ان شاء الله يخلينا وربي يحفظنا ان شاء الله ويحفظكم انت.
0: ويفضلك عزيزتي، شكرا لك. كوكب، مازلت عنا مكالمة. مرحبا، على السلامة.
3: الو،
0: مساء الورد.
3: السلامة.
0: مرحبا سي حفناوي الأخذ.
3: حفناوي الأخذ،
0: مرحبا سي حفناوي، اعطيني الإجابة. أيوة
3: 20
0: والغناية.
3: غنية فاطمة عيد.
0: فاطمة عيد، باهي يا سي حفناوي، شكرا ليك. شكرا
3: الفريق الكل،
0: شكرا ليك يوصل، شكرا ليك. مرحبا بكم الكل على موجاتنا في نسمة صيف اللي مع مختلف فقراتنا تتواصل معكم حتى الثمانية متاع الليل. مازال عنا جزء ثالث في منوعتنا من خلاله، باش تكون عنا الفقرة الرياضية 7:30 كيف العادة، وأيضا في ضيافتنا في ركن أهلا وسهلا المربية بثينة العويني، أستاذة الإنجليزية بالمدرسة الإعدادية العهد الجديد بالمتلوي، وباش نحتفلوا معها بوسام الوطني للاستحقاق لهذه السنة. نحتفلوا معها مع مجموعة من الأغنيات، وأيضا مازال عنا شوية وقت نجم نستقبل فيه مكالماتكم الهاتفية للمشاركة معنا في مسابقتنا، ونسألوا على النسخة الجديدة، عدد هذه النسخة الجديدة من الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تنتظم في إيطاليا في الفترة الممتدة ما بين 21 أوت تتواصل حتى 3 سبتمبر 2023. المشاركة معنا أيضا إذا تنجم تكون على طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وين موجودة الببليكاسيون الخاصة بنسمة صيف، في تعليق صغير هكا تعطونا الأسماء وأيضا المحاولات وأيضا اقتراحاتكم الغنائية. حاضرة معنا مكالمة، مع سلامة.
4: أهلا، مساء النور.
0: مساء الورد، مرحبا.
4: مساء الفل والياسمين، أختي مروما.
0: الله يفضلك، ذكريني بالاسم.
4: الله يخليك.
0: عايشك.
4: شلبية زهو.
0: مرحبا بك يا شلبية، مرحبا.
4: الله يخليك وينورك أختي الغالية، تحية ليك وخويا كمال حميد.
0: شكرا.
4: وكل عاملين في ذات قفصة. الله أي. يخليك وبرب بعد إذنكم.
0: أيوة.
4: غدوة بلال ولدي بلال نايلي غدوة في باش عاد كونكور في تونس.
0: إن شاء الله ربي يوفقه.
4: نطلب أغنية، عايشك الله يخليك.
0: أيوة.
4: ونيت محل جاموس تمشي بالسلام وترجع بالسلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يوصل سالم ويجيك غانم.
4: نقول لوليدي إن شاء الله وين تقبل تربح.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
4: ربي ينجح ووفقه هو اللي معاه كل.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا شلبي.
4: عايشك في الغالي.
0: الأغنية اخترناها والمحاولة.
4: دورة 20.
0: إيه دورة 20 والنسخة 20. شكرا شلبي. شكرا. شكرا. مكلمة أخرى، مرحبا، على السلامة.
5: السلامة، مع فدوى سعد من الكسر.
0: فدوى سعد، مرحبا يا فدوى، تفضلي.
5: عايشك. الإجابة هي 20.
0: أي
5: والغناية مالي بشغل بالسوق إلهام مدفعي.
0: إلهام مدفعي، باهي يا فدوى. شكرا لك، شكرا. إلى اللقاء وفات المكالمات، مرحبا بكم. هذه نسمة صيف على موجة إذاعة قفصان.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام 7 مساء في استوديو إذاعة قفصة، موعدكم الآن مع موجز الأخبار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم. تنطلق بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة يوم 31 من أوت الجاري فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث تحت شعار موروثنا فخرنا، لتتواصل هذه الدورة إلى غاية 5 من شهر سبتمبر القادم. أشرف والي القصرين زيد الطرابلسي على فعالية يوم العلم الجهوي الذي نظمته المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، والذي خصص لتكريم التلاميذ المتفوقين وأصحاب النتائج المتميزة في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية والإطارات التربوية وكذلك المتميزين في الأنشطة الثقافية. من المنتظر أن يتجاوز عدد الشباب الذين سيستفيدون من المخيمات الشاطئية بولاية سيدي بوزيد التي انطلقت أنشطتها منذ 12 من جويلية الماضي، ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة 294 شابا وشابة ينتمون إلى قرابة 20 مؤسسة شبابية. خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال القادمين من الهند، أبرز وزير التجارة القدرات التنافسية للمنتوجات التونسية في الأسواق العالمية، لا سيما زيت الزيتون والتمور باعتبارهما من المنتجات ذات الجودة العالية، ودعا الشركات الهندية إلى استغلال هذه المؤشرات وتأسيس علاقات الشراكة واستثمار مع نظيرتها التونسية في مجالات التعليم والترويج. حضرت اليوم وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام أن نحو 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الإسرائيلية داخل القطاع. قال اليوم وزير الطاقة الأوكراني إن الهجمات الروسية خلال الأشهر 6 الماضية لحقت أضرار بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء أوكرانيا، واصفا هذا الأمر بالخسارة الكبيرة لاقتصاد بلاده. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف،
3: نسمة صيف.

0: أصدقاء السينما والفن السابع، الرحلة اليوم تتجول في تاريخ مهرجان سينمائي في رحلة عبر الزمن إلى كندا، وتحديدا إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
1: شارع الفن الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واسينا معكم نسمة صيف والجزء الثالث اللي أهم ما يميزه هو ركن أهلا وسهلا. واليوم ضيفتنا المتوجة حديثا بالوسام الوطني للاستحقاق، طبعا هذا الوسام اللي يمنح تقديرا لكل تميز وكل خدمة يقدمها، طبعا وسام استحقاق خاص بالقطاع التربية والعلم. وهنا نتحدث على الأستاذة بثينة العويني اللي هي أستاذة أنجليزية بالمدرسة الأعدادية العهد الجديد بالمتلوي. عسلامة ومرحبا بيك سيدتي الكريمة.
3: عسلامة أختي، مرحبا.
2: مرحبا،
3: شكرا شكرا، حبيت نشكرك على الاستضافة والمصافحة المزيانة هذه، بارك الله فيكم.
2: هذا واجبنا قبل كل شيء، وقبل ما نحكو على لحظة التكريم وقبل ما نحكو هيت نتعرفوا عليك أكثر مدام بثينة العويني، على مسيرتك المهنية، قديش عندك من عام تقري وغيرها من التفاصيل الخاصة بمسيرتك المهنية، تفضلي مدام.
3: والله أنا بديت تعليم من 2005، دونك عندي سنة 21 سنة معناتها ممارسة للتعليم، 21 سنة مع تنقفلين إن شاء الله سنة في نصف العام 22. أول ما تعينت في إعدادية العهد الجديد المتلوي، أنا أصلي من مدينة طبربة من ولاية منوبة، وتعينت في إعدادية العهد الجديد بالمتلوي، وبقيت غاديكا معناتها مسيرتي كلها غاديكا.
2: غاديكا به التكريم وهالاستحقاق والتتويج هذايا قيمته كبيرة برشا معناها، ورسالته كبيرة، وهذا يدل على شيء، يدل على خدمة كبيرة، على تميز كبير. أحكينا معناها لحظة الأعلان على التتويج، على المكالمة اللي جاتك وخاصة بالتكريم، تفضلي مدام.
3: أيوة. والله وقت اللي اتصلوا بيا من المندوبيه ثم من الوزاره، قالوا لي راه مدام معناتها باش تحضر معانا، راهو تم اختيارك انت باش تحضر معانا في يوم العلم، وراهو باش يقع التكريم تاعك. الحق اتفاجأت، ما نقولكش ما اتفاجأتش، وفرحت في نفس الوقت، خاطر معناتها احنا ما تعرف القطاع نتاعنا ديما معناتها الاعتراف باليمين فيه معناتها صعيب برشا.
2: هي الرساله اللي قدمها التعليم ماهيش شويه. ايوه
3: اي لا اي فوالا، هي من شويه ما ديما معناتها ديما في هكا طما جانب معناتها. المهم حاسي الحق فرحت برشا برشا برشا، خاطر معناتها انا معناتها بطبيعتي معناتها انسانه سيريوز برشا في الخدمه تاعي، جديه برشا برشا، ما نحبش حق ظهور برشا هكا معناتها اني يكون معناتها ديما معناتها باش نعمل هكا شو ولا حاجه، ديما معناتها الحق معناتها ونتمشى شوية على روحي، فهمت؟ ماشي قسمي معناتها خدمتي معناتها سيريوز على الآخر، في خدمتي في معاملتي مع الكلام ذا كل، كيف قالوا لي معناتها راهو أنت كل فرحت حق، وزدت بعديش معناتها بعد ما تمت التكريم، وقيت معناتها تعاليق العباد وكل في شخصي وكل حق، كنت فخورة برشا برشا بروحي.
2: هذا هو هذا هو. احنا فرحنا لك. ايوه
3: عايش. اي تحس برشا فخر، ومعناتها ومعناتها حسيت معناتها خاصة إني مثلت مع قطاع متاع تربية كامل، فهمت؟ كنت أنا الممثلة على وزارة التربية الكل معناتها في قطاع التعليم الإعدادي بس والثانوي.
2: نعم،
3: حاجة فرحتني برشا برشا برشا الحق.
2: هو تتويج طبعا المسيرة ومسؤولية زادة للقدام مدام بثينة.
3: أي بيان سور، من اللي هي معناتها توا حسيت المسؤولية كبرت، وإن شاء الله معناتها نبقى في نفس المستوى نتاعي، وإن شاء الله نكون خير حتى من المستوى اللي كنت فيه، وإن شاء الله معناتها نكون عند حسن ظن الكلام ذا نتاعي. هذا
2: كان ما نعرفش هو كاميرا، معناها انت ام ولا ما زلت؟
3: لا انا متزوجه، انا ما عندي صغار.
2: ان شاء الله ربي يرزقك ان شاء الله. المسؤوليه نتاع المراه ما بين الدار وما بين الخدمه، وان فيت بعد في الاخر تتوج بوسام استحقاق على مستوى وطني، هذه حاجه ثمينه وعندها قيمتها في حياه كل امراه هكا ولا. ايوه
3: بتبيع، خاصه احنا انه خدمتنا شاقه برشا برشا، خدمتنا شاقه، خاطر تخدم في القسم وما تنساش خدمتك معاك للدار.
2: أيه.
3: لازم كل يوم وكل عام تعمل جديد، كل يوم تعطي اضافه، كل يوم تعمل اضافه. ما تنجمش معناتها بون تخفى انسان معناتها يتعب صحيح وكل معناتها وتصادف انه باش يعاود حاجه، لكن معناتها يلزمك تعمل حاجه جديده خاصه في وقتنا توا معناتها صغار معناتها يحبوا ديما الجديد، يحبوا الحاجه اللي معناتها تخليهم والا تزيد تشجع جهم باش معناتها يحبوا الماده. معناتها هذاك علاش معناتها خدمتنا فيها برشا تعب، ديما خدمتك معاك سوا في الخدمة وإلا في الدار ديما خدمتك معاك ديما قاعد تخدم.
2: أي
3: معناتها كيف يعني قلت لك أنا معناتها هي لحظة الحق، هي لحظة معناتها تسمينا برشا برشا برشا إنك معناتها تحس إياه فما شكون اعترف اللي أنا ما عملت حاجة باهية.
2: هذا هو الوسام والفرحة هذية هدايا لشكون مدام بوثينة؟ لشكون تهديها الفرحة هذية؟
3: والله الفرحة هذية نهديها لعائلة رفض الدوشي لك أول واحد اللي تمنيت أن يكون حاضر معتها معايا. بعدها هي نهديها لعائلتي الأصحابي الزملاء الكل اللي معتها اللي يخدموا معايا اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش الكل، الولاد بالكافسة وخاصة إلى مدينة المتلبش.
2: يفضلك إن شاء الله مزيد بناء.
3: ما نجمش بالحق ما نجمش ننسى معناتها أنا بلاد حديثها برشا برشا برشا، وحتى بعد معناتها وسيلة زوجي وطبعا معناتها سألوني يا لندرا باش تقعد وإلا باش تمشي لبلادك. قلت يا
2: صار أنت زوجك توفى ما سمعتش بالبي، أنت زوجك توفى وبقيت في المتلاوي ما بعدتش؟
3: أي لا ما بعدتش. هاي أنا عندي عاني أنت بعد في الزواج قاعدة في المتلاوي.
2: بقيت في المتلاوي.
3: أنا جبت هاي.
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يصبرك وإن شاء الله كل التوفيق ليك ومزيد من النجاحات ومحلاها الرسالة
3: معناها محلاها بالحق معناتها شعور ما تنجمش توصفه بالحق، فرحة كبيرة برشا برشا برشا
2: هذا
3: إنك بالحق أي حاجة ياسر مزيانة.
2: شكرا ليك وألف مبروك، حبينا نفرح معاك، حبينا نهنوك على موجة إذاعة قفصة. شكرا مدام بوثينة العويني أستاذة إنجليزية بالمدرسة الإعدادية العهد الجديد بالمتلوي والمتوجة بالوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والتعليم.
0: معاك تضمن رؤيتنا.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. تفتتح مساء اليوم بمدينة تارانتو الإيطالية الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3851 رياضي من 26 بلد، وتشارك تونس ب 181 رياضي ورياضية، 112 رجال و 69 سيدات، وهو أكبر وفد في تاريخ المشاركة التونسية في الألعاب خارج تونس. وتشارك تونس في الألعاب المتوسطية في 18 اختصاص، وباش يرفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح البطل العالمي الأولمبي في التايكواندو فراس القطوسي ولاعبة منتخب كرة اليد سوندس حشانة. يلعب منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة في 8 متاع الليل مباراة الثانية ضمن الألعاب المتوسطية أمام منتخب إيطاليا، منتخب المستضيف لهذه الدورة. نذكر أن منتخبنا كان فاز في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الجزائري بثلاثة أشواط مقابل صفر. منتخبنا باش يلعب غدوة في نفس التوقيت في 8 يواجه صربيا، ثم نهار 3/25 أوت في 5 يواجه فرنسا، وأخيرا يواجه البرتغال يوم الجمعة 28 أوت في الساعتين بتوقيت تونس. يعقد المدرب الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي ندوة صحفية بقاعة الندوات بالجامعة التونسية لكرة القدم، يتحدث فيها على برنامج عمل الإدارة الفنية ومخططها للفترة القادمة، وذلك يوم الاثنين 24 أوت الحالي انطلاقا من الساعة 11 صباحا. أعلنت الهيئة المديرة لفريق قوف القفصة أن عودة التمارين استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش تكون يوم غد السبت 22 أوت الحالي على الساعة 4:30 بعد الزوال بالمركب الرياضي محمد رواشد بقفصة. وكانت الهيئة في وقت سابق أعلنت تعيين فرحات زروق مدرب لفريق القوافل. حدد فريق الملعب الرياضي القفصي تاريخ الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 كموعد لإجراء جلسة العامة الانتخابية، وذلك بمقر النادي بالحصن البيزنطي بقفصة انطلاقا من الساعة 5 مساء. وذكرت الهيئة في بلاغ كانت نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن باب تقديم الترشحات يبقى مفتوح دون تاريخ غلقه. يستأنف فريق الفجر الرياضي بالقطار تحضيراته للموسم الجديد يوم الاثنين 31 أوت الحالي تحت إشراف إطار فني جديد متكون من رياض السندي مدرب أول، محمد الهنشيري معد بدني، ومنصور المهيري كمدرب حراس. أخيرا تعطى غدا السبت 22 أوت الحالي إشارة انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك بإجراء الدفعة الأولى من لقاءات الجولة أولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى حسب البرنامج التالي: في 4:30 في ملعب الهيد النايفر في باردو الملعب التونسي نادي الصفاقسي، تحكيم باديس منصار حكم الفار باش يكون السلوفيني أسمير ساغروفيتش، في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة أمام حمام سوسة اتحاد المنستير حسام النايلي حكم اللقاء وحكم الفار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش، في ملعب طيب المهيري في صفاقس تقدم ساقط الدير شبت العمران التحكيم لحسن النيلي وحكم الفار حمزة جعيد، وأخيرا في ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان نادي حملان فالتحكيم لسيف الورتاني وحكم الفار هو خالد قويدر. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغر، ليلتكم زينة.
0: معاك تطوى مرايتنا

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم من جديد في نسمة صيف. مستمعينا بكري شوية كنا نسمعوا لغنية حبك بحر ما لا حدود، هذه الاختيار من زهرة. في الحقيقة أنا اليوم كي شفت ما فهميش برشا مكالمات هاتفية، ولينا عملت قدر الإمكان أني نختاروا لغنيات اللي منعدوا اللي باش نعدوهم في غنية تحكي عليك، والباقي إن شاء الله نعدوهم غدوة، وهكي كان تكون مختلف الاقتراحات رضيت الناس الكل. بعد شوية باش نسمعوا الاقتراح اللي جينا من عند عائشة، باش نسمعوا وردة، وأيضا اقتراح اللي جينا من سي محمد البشير بحري، يا شغلة بالي سيد علي الرياحي. هذوما الزوز غنيات اللي مازالوا وباش نسمعوهم كما قلنا، وزاد باش نسمعوا سي مبروك بن سعيد اللي اختار مصفى كامل. هذايا الكوكتيل اللي باش نسمعوه توا، ولكن قبل هذايا نعطيكم الإجابة الصحيحة الخاصة بمسابقتنا الهاتفية اليوم. الصحيح هي الناس كل تقريبا جاوبت صحيح على النسخة الجديدة للألعاب البحر الأبيض المتوسط، واللي تنتظم في إيطاليا في الفترة الممتدة ما بين 21 و 3 سبتمبر 2026. صحيح هي النسخة 20 بعد عملية القرعة مع مختلف المتداخلين والمشاركين معنا اليوم. تترشح معنا للدور النهائي فدوى سعد، هي المترشحة رقم 1، بطبيعة غدوة مترشح رقم 2، ولحد مترشح رقم 3، وثلاثة تم بيناتهم عملية القرعة النهائية للفوز بجائزة مهدات من إذاعة قسم. لجولتنا توا مع غنية تحكي عليك مع مختلف الأنغام اللي اخترتوها، ومن بعد يكون جونة تونس.

0: هكا نوصل معكم لآخر الفقرات في نسمة صيف، فقرة جونا التونسي بعد ما سمعنا أغنية تحكي عليك وشفنا مختلف الاقتراحات اللي جتنا اليوم. وإن شاء الله غدوة نكملوا الاقتراحات الأخرى في دليل برنامجنا حتى جينا اقتراحات من بعد. كما قلت آخر فقرات عنوانها جونا التونسي، الفقرة هذية نسمعوا الأغاني التراثية اللي في إيقاع جديد، في إعادة جديدة، ولكن تبقى الأغنيات هذية في الذاكرة، ونحبوا الأجواء التونسية. إن شاء الله كل الأفراح في كل البيوت وخاصة في كل القلوب. إن شاء الله مختلف فقراتنا لليوم نالت رضا الجميع. شكرا لكل ضيوفي اللي كانوا اليوم كلهم في الموعد، شكرا لكامل الفريق، لكامل عبادي في الجزء الأول في الأخراج الرقمي، ثم عبد بيمولة في الأخراج الرقمي، رافقتني في الأخراج التقني كوكب إبراهيمي، وكمال حميدة أمن مكالمات ضيوفنا اللي شاركوا معنا، ومعكم ريم من أمام الميكرو في الأعداد والتقديم. كما قلت إن شاء الله مختلف الفقرات سواء الموسيقية وإلا فقرات صيف معنا. برافو، وأيضا أهلا وسهلا وغنية تحكي عليك وجونا تونسي، هذه أهم المواعيد لتميز نسمة صيف الويكاند. شكرا لكم وإلى الملتقى غدا على نفس الموجة وفي نفس التوقيت.
1: جونا تونسي.

0: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. أهلا بكم إلى موعد الثامنة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انطلق المركز الفني للتمور بالشراكة مع مندوبية الفلاحة وخلايا إرشاد الفلاحة بولاية قبيلة في تنظيم سلسلة أيام تحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة الأوركيتاس وفق المختص في العلوم الفلاحية بالمركز رفقي بالطيب. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لإفادة الطلبة الجدد المتحصلين شهادة البكالوريا، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين شهادة البكالوريا 2025 الراغبين في تجديد الإقامة بالسكن الجامعي. كشفت تحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور كبير في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت كميات المصدر ارتفاعا قياسيا فاق 360 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة فاقت 55%. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامية منذ غور جانفي الماضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المستفيدين من هذه الآلية إلى 25 ألف مهاجر غير نظامي منذ إحداثها. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. نهاية هذا الموعد، نلتقي من جديد.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الحلول التقنية لاسترجاع الصور المحذوفة. بضغطة زر واحدة على وجه الخطأ قد تحذف ألبوم صور يختزل ذكريات سنوات. فهل هذا يعني أن الصور ضاعت إلى الأبد أو أن هناك طرق تقنية لإنقاذ الموقف؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
5: وبيك عايشك، تحية المستمعين إذاعة قفصة مرة أخرى في موضوع جديد اللي هي الخطوات الصحيحة لاسترجاع الصور المحذوفة. احنا في العادة حتى عن طريق الخطأ نجمو نحذف صور فيها ذكريات نتاعنا، صور نتاع وثائق رسمية مهمة. احنا باش نعطوا الخطوات الصحيحة اللي تمكننا من استعادة التصور هذه. الخطوة الأولى، إذا ما زلت دوب ما عملت حذف، نمشي لسلة المحذوفات، أكل البوبالة ذيك الموجودة في الهاتف وإلا في الحاسوب، نحل تطبيق جوجل فوتو، ثم سلة المهملات اللي موجودة في الأندرويد ولا في الايفون نسموهم اللي زاد كيف سلة المهملات، ألبوم المحذوفة مؤخرا ولا الصور المحذوفة مؤخرا recently deleted. إذا كانت الصور موجودة في سلة المهملات كسوسوا الاندرويد ولا الايفون نجم نقوموا بالريستور ولا استعادة ولا ريستوري ليماج ولا الفوتو تعاود تصوير هذيك استعادة نتاعها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إذا ما عادش موجودة في سلة المهملات وقمنا بحذفها زادة من سلة المهملات شنو نعمله؟ الخطوة الثانية نشوفوا اسكو نسخة ذيك موجودة في السحاب الرقمي ولا يعني عندنا منها نسخة احتياطية ولا نشوفوا في جوجل فوتو ولا اي كلاود فوتو إذا كانت النسخ الاحتياطي مفعل وقتها نلقوها. الخطوة الثالثة إذا التصويرة ملقيناهاش لا في سلة المهملات ولا موجودة في النسخة الاحتياطية وقتها نجربوا بعض البرامج وإلا التطبيقات اللي احنا نستعملوها لاستعادة البيانات. لكن التنبيه شنو؟ باش تكون نسبة النجاح تاع استرجاع قوية خاطر نسبة النجاح ديما غير مضمونة. إذا باش تكون نسبة نجاح كبيرة يعتمد أول حاجة على استعمالك أنت للهاتف. يعني إذا صحيح صار أن ضيعنا التصويرة ما نقوموش باستعمال الهاتف نحاول نستعمل تطبيقات مثبتة على الحاسوب باش نعملوا ريكافري ولا ريستوراسيون تاع كل التصاور تاعنا. على الهواتف اندرويد فما تطبيقات وفما برامج نستعملوهم اللي هما ديسك ديجر فوتو ريكافري اللي هي من اشهر التطبيقات لاستعاده الصور المحذوفه يعمل دون صلاحيه الروت لاسترجاع المحدود ويعطي نتائج افضل مع الروت. فما تطبيقات اخرى كما دي ار دكتور فون داتا ريكافري هذا نستعمله في العاده للحاسوب ويمكن من استعاده التصاور نتاعنا في بعض الهواتف الاندرويد. موجود زيادة تطبيقات اخرين بالنسبه للايفون كما دكتور فون داتا ريكافري ولا فون ريسكيو فور اي او اس هذوما كلها تطبيقات نجم نستعملوهم لاستعاده الملفات والاستعاده التصاور نتاعنا اللي ضاعت. مي لازم نتبعوا فما نصائح لازم نحترموها لازم نطبقوها ما نقوموش بتثبيت تطبيقات الاسترجاع على الهاتف نفسه على خاطر وقتها الصور المحذوفة خاطر كانت شادة بلاصة في الميموار. إذا نقوم بتثبيت تطبيقة نجم التطبيقة ذيك تأخذ بلاصة الميموار ذيك وقتها تضيع علينا البلاصة نتاع الذاكرة وما عادش نجم نسترجع وتصور ذيك. نستخدم الحاسوب كلما أمكن لإجراء عملية الاسترجاع. ديما نذكروا اللي ما فهمش تطبيقة تقوم باسترجاع التصاور بنسبة كبيرة بنسبة 100% ديما ثم نسبة أقل 80 70 90% من استرجاع التصاور نتاعنا وإن شاء الله الناس كلها ياخذوا ديما حذرهم ويستعملوا النسخ ولا يقوموا بتفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي عبر جوجل فوتو ولا أي كلاود باش يحافظوا على التصاور نتاعهم. وشكرا.
4: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. أصدقاء السينما والفن السابع، الرحلة اليوم تتجول في تاريخ مهرجان سينمائي احتضن الشاشات العملاقة واستقطبها من كل ربوع العالم. المكان الفضاء والمحطة السينمائية التي سنتحدث عنها وسنتجول في شوارعها اليوم لا تحكمها لجان النقد الصارمة، بل تحكمها الضحكات والدموع، تصفيق الجماهير الحاشدة في القاعات المظلمة، مكان تولد فيه جوائز الأوسكار قبل موعدها بأشهر. نحن اليوم في رحلة عبر الزمن إلى كندا، وتحديداً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

البداية لم تكن بسجاد أحمر يمتد لامتداد البصر ولا بأضواء فلاشات تلاحق النجوم. نعود بالزمن إلى سنة 1976 في فندق صغير بمدينة تورونتو، أين اجتمع عشاق السينما على رأسهم بيل مارشال وأطلقوا فكرة مجنونة اسموها مهرجان المهرجانات. كان الهدف بسيط، جمع أفضل الأفلام من مهرجانات العالم مثل كان وفينيسيا وتقديمها للجمهور الكندي في دورة أولى. قطعت استوديوهات هوليود أنذاك الحدث معتبرة أنه مجرد تجمع محلي لن يلتفت إليه أحد، لكن للجمهور رأي آخر، فقد حضر التظاهرة أكثر من 35 ألف شخص وأعلن ولادة عملاق جديد تجتاحه عوالم السينما والكاميراوات.

0: وتلاحق السنوات كبر الحلم، وفي 1994 تغير الاسم رسميا ليكون الاسم الذي نعرفه اليوم جميعا، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. لم يعد المهرجان مستوردا للأفلام فقط، بل أصبح المحطة الإجبارية لصناعة النجوم الأول في شمال أمريكا. لكن ما الذي جعل هذه المحطة مختلفة عن كان وبرلين وفينيسيا وغيرها من المهرجانات؟ السر في كلمة واحدة اسمها الجمهور. ذائقة الجمهور صعبة المنال. كيف نرضي الجمهور وكيف لا تتحكم الخلفيات الأخرى في صناعة المشهد الفني السينمائي؟ لا توجد لجنة تحكيم رسمية تمنح الجوائز الكبرى، الجائزة الأهم والأكثر بريقا هنا جائزة اختيار الجمهور. إذا أحب الجمهور الفيلم فاعلم أنك قطعت نصف الطريق نحو تمثال الأوسكار. رواد هوليود أفلام عظيمة مثل لا لا لاند بدأت رحلة مجدها من تصفيق جماهير تورونتو ذات سبتمبر.
1: Yes, you are.
2: Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
1: This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.

0: نتحدث عن مهرجان تورنتو الذي يحمل باقات من الوقفات والتصفيق والإجلال والعمل على قضايا إنسانية عديدة. يستعد هذه السنة لدورة جديدة ستكون بين 10 و20 سبتمبر القادم. هذه الدورة ليست كغيرها، حيث تفتح الشاشات أبوابها لأكثر من 200 فيلم من كل حدب وصوب، مع تركيز خاص ورقم قياسي على أفلام الرسوم المتحركة، بالإضافة لإطلاق سوق السينما الدولي الجديد الذي يحول المدينة إلى قلب اقتصادي ثقافي نابض بصناعة الترفيه والمشاهد السينمائية.
1: Okay, let's put some noise for the DJ, Kwasi Chucky.
2: Yeah, ladies and gentlemen, Paris, if you're ready, put your hands in the air. Yo, Paris, front to back, all the people on top, Radio FT, DJ Chucky. Paris, fais le bruit. Let me see those hands. Let me see those hands.

0: Ladies and gentlemen, listen up.
1: Let me see those hands.

0: Yo, Paris! Paris, where's the noise? DJ Chucky, where's the noise?
1: DJ Chucky!
2: في فندق صغير وقبل 50 عام كانت البدايات. اليوم نتحدث عن إمبراطورية ثقافية سينمائية تضخ مئات الملايين في الاقتصاد وتجمع ملايين العشاق سنوياً. يبقى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي هو المكان الذي يتحدث فيه الجمهور وتسمع فيه هوليود. لماذا؟ لأن حكاية النجاح تصنع هنا، وحكاية الإنتاج وإعادة تدوير النجاح والنجومية تكون في هوليود طبعا. أنتم إن كنتم أعزائي المستمعين في تورونتو اليوم، أي الأفلام ستترشح عنكم حتى تكون في العروض الأولى وحتى تصطف أمامها الجماهير ببهجة وشغف وانتظار كبير؟

ولأن السينما هي مرآة الشعوب، لم تكن السينما العربية يوما غائبة عن أروقة تورونتو، بل كانت حاضرة بقوة تروي حكاياتنا وتنقل نبض الشارع العربي إلى العالم برؤية فنية ساحرة. حضرت السينما العربية بثقلها وبإرثها بأسماء المخرجين الكبار، ولنا دائما في مرآة السينما في العالم العربي أفلام عديدة اجتاحت للبيوت وحفظنا منها جميل الإيقاعات والأغاني.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

لكن ونحن نتحدث عن السينما العربية يجب أن نذكر فيلم وجدة للمخرجة السعودية هيفاء المنصور. هذا الفيلم الذي فتح آفاقا جديدة للسينما العربية والخليجية، خطت نحو العالم، حظيت باحتفاء وتصفيق طويل في قاعات تورونتو. ولم يتوقف الإبداع هنا، فقد شهد المهرجان العروض الأولى لأفلام هزت المشاعر مثل فيلم كفر نحوم للمخرجة اللبنانية نديل لبكي، وفيلم بنات ألفة للمخرجة التونسية كوثر بنهنية، أفلام انطلقت من منصات عالمية وإلى تورونتو وصلت. صوتها كان حاضر وترشحت للأوسكارات.

في كل عام ونحن نتابع دورات مهرجان تورنتو يفاجئنا المهرجان بتخصيص مساحة مميزة للأفلام العربية القصيرة الوثائقية. هي ليست مجرد ضيف سينما العرب بل شريك أساسي في صياغة مستقبل الفن السابع، ونترقب بشغف دائما ما تقدمه المواهب العربية الجديدة من قصص وملامح وقضايا تدهش الجمهور. وفي كل مرة ترى الجمهور هو الحكم الصارم والمحب في آن واحد، تأتي تقييماته بأذن وعين المتابع العاشق، وتنتصر لقضايا عديدة مثل القضية الفلسطينية التي حضرت باستمرار في مهرجان تورنتو.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد التاسعة في هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة تم إبرام الصفقة لإنجاز القسط الثاني من مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة أم العرايس، وتشمل أشغال المبرمج إنجاز محطة لإعادة ضخ المياه مجهزة بحوض تجميع، وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سلوان السميري أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين مختلف الأطراف لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، وشدد على أن الفرصة ما زالت قائمة للوصول إلى حل تتحمل فيه كل الأطراف المسؤولية دون أن يستبعد في الآن ذاته إصدار برقية تنبيه جديدة للإضراب بتاريخ محدد. أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل اليوم في بلاغ لها عن صدور وشكل كراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم قرار مشترك يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية تفوق 8 ملايين دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام على الأقل. في العالم، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية مشددا على أن بلاده هي في موقع قوة الآن. ارتفع سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أشهر وفي طريقه لتحقيق مكاسب للمرة الثالثة على التوالي أسبوعيا ليصل إلى 4590 دولارا للأوقية. شكرا وإلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والعرش.

Thank you.

شيء متتابعا تجلى به الظلماء والآي تترى والخير.

Thank you.

قصص بنيت على

والأمر شنون.

بالحق من بلل الهدى بنيت على التوحيد وهو حقيقة بنيت

ومن السموم الناس دواء، والبر عندك ذمة وفريضة. لا

बक्का।

ne

¡Eso!

That's it. I'm going to tell them that. Wait.

Isa!

Bye.

Thank you.

لسان، فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة.

حد بل داية ما جئت بابك مادحا بل داية ما جئت بابك مادحا بل داية

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
4: العاشرة ليلاً مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى موعد الأخبار.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. تواصل معرض الصناعات التقليدية والتراث الغذائي بمدينة الكتار من ولاية قفصة. آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج تمكن من العودة لأكثر من 4800 مهاجر غير نظامي من تونس منذ بداية العام. تنديد دولي متواصل بقرار حكومة الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شرقي القدس في الضفة الغربية المحتلة. السلام عليكم مستمعينا الكرام. خلال هذه الفترة يتواصل تنظيم معرض الصناعات التقليدية والتراث الغذائي بالسوق القديمة بمدينة الكتار بمشاركة أكثر من 20 حرفية في اختصاصات عدة بهدف تثمين الموروث التراثي المحلي والتعريب بخصوصيات المنطقة. المعرض يأتي في سياق الدورة 39 لمهرجان الفستق الثقافي بالكتار المستمر لغاية 26 من أوت الجاري. نادي خلف الله عن مندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة والتفاصيل التالية.
6: معرض الجهوي للصناعات التقليدية في مدينة الكتار أو بالأحرى في دار الكتار اللي منتظم بالشراكة مع هيئة مهرجان الفستق الثقافي بالكتار، واللي انطلق يوم 19 أوت وتتواصل حتى لل 26، معناها باش يكون الاختتام. شاركوا فيه حرفيات من حرفيين بيانسور في مختلف الاختصاصات، من مختلف المعتمديات. عندنا في النسيج معلقات، في الاكسسوارات، خياطة رافعة، معلقات، المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية. معناها الاختصاصات تقريبا معناها مختلفة، من معتمديات كيف قفصة الجنوبية، عندنا زانوش، عندنا بالخير، برشا معتمديات معناها مشاركة. العدد متاعهم تقريبا 25 حرفية. كيف ما عندنا حرفيات شاركوا في معارض وطنية كما معرض نابل، كما معرض سوسة، الاختصاصات نتاعهم كانت في النسيج اليدوي. عندنا كيف حرفيات باش يشاركوا معنا ان شاء الله في معرض الصناعات التقليدية في القروان بمناسبة المولد النبوي الشريف ان شاء الله. وحبيت نعرج شوية على المسابقات الوطنية اللي باش تصير ان شاء الله. ندعو معناها الحرفيات والحرفيين في اختصاص النسيج اليدوي الكل انهم ينجموا يشاركوا معنا في المسابقات هذية، واللي هي موجودة معناها بالنظام العام نتاعهم الكل في الباج نتاع المندوبية يلقاوهم، ولا يتصلوا بيا معناها في الإدارة بقدرة ربي. حصلنا على برشا جوائز العوام الفارطة، وسنين إن شاء الله علاش لا، معناها نحفزهم من منظر هذايا، معناها باش يعملوا حاجة مزيانة ينوروا بها قفصة. وإحنا بتبيعتنا قاعدين نخدموا على برامج التكوين اللي تأهل معناها الحرفيات الصغار.
4: انطلق المركز الفني للتمور بقبيلي بالشراكة مع مندوبية الفلاحة وخلال الإرشاد الفلاحي في تنظيم سلسلة من الأيام التوعوية حول المكافحة المتكاملة لحشرة الوريكتاس وفق المختص في العلوم الفلاحية بهذا المركز رفقي بالطيب.
7: انطلاق الأيام التحسيسية في خصوص الحماية والمكافحة المتكاملة لحشرة الوريكتاس. الأيام هذه تنطلق اليوم في معتمدية الفوار بالتحديد في منطقة بشني، وتتواصل إن شاء الله في يوم آخر في منطقة جمعة توق يوم الخميس القادم 27. والهدف من الأيام هذه هي ديما التذكير بالبروتوكول العلمي أو مكافحة المتكاملة لحشرة الوريكتاس. نعرفوا الحشرة هذه موجودة في جهة قبلي بالأخص في جمعة توق، مؤخرا زاد متواجدة في معتمدية الفوار في بعض المناطق خصيصا منطقة بشني. هذاك علاش احنا كمركز فني متابعين الموضوع هذا عندنا مدة بتدخلات بسيطة، كان أيام تحسيسية وزيادة عملنا تدخلات السنة هذه توزيع مصائد ضوئية على الفلاحة اللي عندهم الإصابة بحشرة لوريكتيس، قاعدين نتابع معاهم في درجة الإصابة. متابعة هذه الحقيقة متواصلة باتصال مع الفلاحة مباشرة أو مع خلايا الإرشاد. نرجع للأيام التحسيسية، الهدف هو المتابعة المكثفة، تذكير بالممارسات وإلا الطرق الزراعية اللي نجم يعملها لكل فلاح لحماية نفسه كسواء عند الإصابة ولا ما عندهش الإصابة، خصيصا عدم معناها أخذ الفسائل أو تنقيل الفسائل من مقسم مصاب إلى مقسم غير مصاب، تنقيل زاد الجريد، زاد عملية الاصطياد الكمي بمصائد ضوئية تكون مدروسة، تكون زاد وضع المصيدة الضوئية في مكانها باش ما تكونش هي في حد ذاتها جالبة للحشرة هذه. اليوم زاد مع الفلاحة نحاول نشوفوا درجة الإصابة في المناطق هذه باش نصير زاد توزيع متاع مطويات بخصوص هذايا فيها برشة تفاصيل، معناها نوع الحشرة، طرق مكافحة متاعها إلى غير ذلك. وإن شاء الله بإذن الله الوضع تحت السيطرة لحد الآن خاصة في منطقة الجيم عتوق وإلا في بشني، إن شاء الله موسم فلاحي جيد وين نحمو النخيل متاعنا من الأفات والأمراض، تكون المنتوج متاعنا جيد.
4: إلى القصرين انتظمت اليوم فعاليات اليوم الجهوي للعلم المخصص لتكريم التلاميذ المتفوقين وأصحاب النتائج المتميزة في الامتحانات الوطنية. فدوى قرميزي تحدثت إلى مجموعة من التلاميذ المتوجين.
8: جهويا لإشارة العلوم التجريبية ولاية القصرين، اليوم وقع تكريمي في يوم العلم الجهوي بالقصرين. هذه حاجة نعتز بها، اليوم هذا يذكرنا اللي القصرين ولدها، يذكرنا اللي القصرين فيها كلام دانو جبي. أنا فخورة أني وصلت للحاجة اللي نحبلها، عملت ميتسي إن شاء الله مشوار جديد طويل، إن شاء الله باش نكملوه بنفس العزيمة وحتى أقوى.
9: اسمي إسراء بن جدور، أولى جهويين على مدينة القصرين في شعبة الأديب من معهد الآثار بسبيطلة. اليوم بمناسبة التكريم في يوم العلم، الحمد لله خديت جائزة، وهذه كانت من معناتها حصاد بتاع سنوات من المثابرة، سنوات من العمل، من المجهود الشخصي والتعب والسهر، وبطبيعة معناها من كافة الإطار التربوي، معناها مجهودات الأساتذة والمعلمين.
10: تلميذة في مدرسة الشابي بماجد العباس، تحصلت على رتبة الأولى جهويا بمعدل 18.5 في منافات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
11: شنو يمثل لك اليوم التكريم؟
10: يمثل لي هذا التكريم فما تعبي وأصراري واجتهادي في دراستي. أطمح إلى أن أكون الأولى وطنيا في المحطات القادمة وأن أواصل مسيرتي بنفس التميز، وأطمح إلى أن أكون مهندسة أعلامية.
4: مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من العودة ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ بداية هذا العام، ليرتفع بذلك العدد الجملي المستفيدين من الآلية إلى 25103 مهاجر غير نظامي منذ إحداثها، هذا فضلا عدد من العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ صادر اليوم. أعلن ديوان الخدمات الجامعي للجنوب عن انطلاق بداية من اليوم في عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لإفادة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد الإقامة بالسكن الجامعي. وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من اليوم إلى غاية يوم 34 من سبتمبر المقبل. صدر بالرأي الرسمي في عدده اليوم قرار مشترك يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية في حدود 8.2 مليون دينار محمولة على عاتق صندوق الانتقال الطاقي. إلى أخبار العالم في نشرة العاشرة، تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بسياسة التوسع الاستيطاني الذي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، إذ أعرب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية على الرفض القاطع للمخطط الاستيطاني. ولاقى المخطط الذي طرحته حكومة الاحتلال في إطار مناقصة جديدة لبناء 1234 وحدة استيطانية إدانات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ماليزيا واليابان وسلطنة عمان. وتتضمن الخطة بناء نحو 3400 وحدة جديدة، بحيث يجري توسيع مستوطنة معاليم أدوميم مع ربطها بمدينة القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. في الختام نذكركم بأبرز عناوين نشرة هذه الليلة. تواصل معرض الصناعات التقليدية والتراث الغذائي بمدينة الكتار من ولاية قفصة. آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج في تونس تمكن من العودة لأكثر من 4800 مهاجر غير نظامي منذ بداية العام. تنديد دولي بقرار حكومة الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية. شكرا لكم على الاستماع، نلتقي من جديد.
12: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الحلوين.
1: جو جو زهو ترب.
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد، الإمضاء رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.
1: مستمعينا الكرام مساء الخير، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع عبر موجة إذاعة قفصة، وإن ما كنتم تسمعوا فينا أيضا من خلال الموقع الرسمي الإذاعة إذاعة قفصة من خلال تطبيق الإذاعة التونسية على الأب ستور هوي ستور وبقية المنصات، أكيد تسمعونا وتشوفونا صوتا وصورة. مرحبا بكم في باقة ورد المواصلة، دائما من خلال قصص النجاح في مختلف الميادين، دائما نحاول موجودين في كل المجال، الثقافي، اقتصادي، اجتماعي، وفي كل المحاور نحاول ناخذ شخصيات حاولت تقدم أكثر ما يمكن من قصص نجاح تكون عبرة للسادة المستمعين وإلا لكل من يريد النجاح، ناخذ منه أبرز المحطات بسلبياتها وإيجابياتها وتحدياتها واستشرافها للمستقبل. اليوم نعمل إطلالة على قصة نجاح في الميدان الفلاحي، نحكو على تتويج الشركة الأهلية سيدي صالح بعليم في ولاية قفصة من معتمدية السند على المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج مادة البطاطا للاستهلاك لسنة 2026، الأولى وطنيا في ولاية قفصة، هذا مهم جدا. يكون حاضر معنا أكيد رئيس مجلس الإدارة الخاصة بالشركة السيد عمر الدبيبية، يكون حاضر معنا للحديث عن هذا الإنجاز ومن خلاله العودة إلى التتويج الوطني. نعمل إطلالة أيضا دائما في كل المجالات، نعمل إطلالة على ولاية قبيلة، تكون حاضرة معنا إيمان إسماعيلي، واحدة من بين الفتيات الناشطات في عديد الميادين من المجتمع المدني، وقصة نجاح كبيرة برشا خططها إيمان إسماعيلي في ولاية قبيلة من خلال استعمال والاعتماد على مدخرات الجهة، نحكي على الميدان الفلاحي والحرف وأيضا السواعد وأيضا الجانب والعمل البشري، مهم جدا خاصة الكفاءات المحلية، تكون ضيفتنا إيمان إسماعيلي. نحكو أيضا على الثقافي والتميز لمهرجان العباد الدولي في سبيتلا، خدمة كبيرة ولكن وراء الخدمة ثم شخص موجود مع بقية الكيب، عمر الزواوي يكون حاضر معنا ضيفنا، من السياسي إلى الثقافي وأرسى تقاليد لمهرجان عريق جدا في ولاية القاسرين، من المحلي إلى الوطني، رفقة فريق محترف في اليوم أصبحت علامة امتياز كبيرة لعمر زواوي وفريقه في المهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة، بشهادة كل المتابعين أن المهرجان من سنة إلى أخرى ياخذ منحة آخر، تنظيم محكم وأيضا نجاح متواصل. ناخذ فكرة على هذا الموضوع مع عمر زواوي، هذه أبرز العناوين لجانب المتابعات اللي تلقوها دائما في باقة ورد. تحية زميلتنا راضية العياري في الإخراج الفني، عبد بيمولة في الإخراج الرقمي، وزميلنا كمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية. هذه تحية رياض الحدوري، نتواصل معكم بعد قليل.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: افتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد، الإنذار رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.
1: مساء الخير من جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين لمن التحق بنا الآن في الاستماع. أنتم في الاستماع لبرنامج باقة ورد، مخصص لقصص النجاح. نحكي أكثر على الميدان الفلاحي، نحكي على تتويج الشركة الأهلية الفلاحة والتخزين بسيدي صالح في عليم من معتمدي استاد ولاية قفصة في احتلالها المرتبة الأولى في إنتاج مادة البطاطا الفصلية الموجهة للمخزون الاستراتيجي التعديلي. هذه خلال هذه السنة نحكو على تتويج هذه في الفترة الأخيرة في شهر أوت أو أكثر. نرجع بأكثر تفاصيل على تتويج هذه، ويحضر معنا سيد عمر الدبيبية من بين المشرفين أو المساهمين في هذا الإنجاز، اللي هو رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية. سيد عمر مساء الخير، مرحبا بك.
2: السلام، مرحبا بك في ظرف عيد زاد قفة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. شنو حال الطقس في عليم؟
2: والله الطقس سخون شوي.
1: ليلة سخون. أي سخونة شوي ليامات.
2: وفليل أحسن شوي، مهما يكون خير من خطر هنا الهواء مسيب، مهما يكون خير من قفص وسط البلاد.
1: يمكن على مستوى الوسط البلاد تبدأ سخونة شوي، وفي المناطق الريفية تبدأ مسيبة شوية الهواء. الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله، الحمد لله، ربي صلي وسلم. عايشك
1: عايش عمر، خلينا نتعرف عليك اكثر.
2: عايشك، يعطيك الصحه. عمر الدبيبية، كما كنت احكي في رياض، رئيس مجلس اداره الشركه الاهليه من منطقه تحديد سيدي صالح من عماد التعليم معتمدي السند.
1: نعم،
2: احنا في بعض الشركات الاهليه اللي قام بها سياده الرئيس بتاع الدوله، قمنا ب معناها بعث شركة أهلية باعتبارها منطقة فلاحية، منطقة ذي تعليم كلها فلاحة. كوننا نحن شركة منطقة ذي تمسح حوالي 1860 هكتار.
1: نعم،
2: معناها ناس كلها فلاحة. وخذينا فكرة على المادة بتاع البطاطا، معناها اللي هي نزرعها فصلين، معناها فصل معناها بتاع الشتوي والفصل بتاع الصيف.
1: نعم،
2: لما نحن بالنسبة للفصل بتاع الصيف هذه نستورده في البذور بتاعها باعتبارها كلها من برا، على خاطر تونس ما تستعمل ما تستورد إلا ما تستورد البرا. احنا خلينا على فكرة نفس كل فلاحة في مادة البطاطا. العام اللي فات زرعنا معناها كمية ما شاء الله منطقة دبيبية، تمكننا من البذور الممتازة اللي هي خذينا عليها الفكرة اللي هي معناها تعطي أكثر إنتاج. خذينا عليها فكرة ولينا معناها منقوله الطن ينجم يبحث في الإنتاج متاعه حوالي 30 طن.
1: نعم،
2: معناها خذينا نتموجه على مثلا القروان، تميزوا على جندوبة في كثر الانتاج، تميزنا على معناها نابل، تميزنا على بنزرت، تميزنا على في الولايات اللي هم يزرعوا البطاطا. كيف عملنا مجهود بالاتفاق نحن كل فلاحة، صحيح هي الشركة فيها 50 منخرط، معناها هم منخرطين في الشركة.
1: نعم،
2: أما نعتبروا كل منخرطين فيها باعتبارهم هم ناس فلاحة. مشينا في التوجه متاع زراعة البطاطا بصفة عامة، أخذنا المرتبة الأولى على مستوى وطني بس، والحمد لله معناها في رغم الصعوبات ورغم اللي نتعرض الفلاح في نقص معناها من بعض المواد اللي هي أساس.
1: نعم،
2: خاصة في إنتاج دولتنا، إنتاج تونس.
1: نعم،
2: مادة ديابتين مثل مادة تعلمونيتر أظن كل عام في النقص في أثناء البذور بتاعنا ولا في وقت باش نزرع ونحس فما نقص، مرة يبدو النعم تاع جابس مسكر، مرة معناها فهمت اللي ما عندناش، الفلاح قاعد يتصعب.
1: باهي،
2: بالفكرة اللي مخلينها السياد معناها نفسنا والحمد لله.
1: بس عمر
2: وبعد مجهود من الفلاح. نعم
1: نتواصل معك شوية. المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج، معنى حجم المساحات المزروعة، ولا من حيث الجودة، ولا بالضبط على شنو المقياس اللي تم اعتماده من أجل تتويجكم للمرتبة الأولى؟ المقياس
2: الاعتماد على كفر الإنتاج، معناها كفر الإنتاج والجودة، معناها حتى الجودة عندها دور.
1: نعم.
2: الكاليتين نقول نحن جودة ممتازة، جودة ممتازة. وكفر الصعبة لأنه هي منطقة عليه ما إيش كبيرة عمادة في حد ذاتها.
1: به زيد فسر لي أكثر. نعم زيد فسر لي أكثر. الشركة هي فيها مجموعة من المساهمين هكا ولا لا؟ كل واحد ينتج في أرضه هكا ولا لا؟ كل ما كومش الشركة، كل واحد الشركة في الشركة في المربيع، ولكن كل واحد في أرضه ينتج هكا ولا؟
2: كل حد في أرضه طبعا.
1: واضح في أرضه. واضح. خلينا على الأقل نبدأ إيه باش تبدأ الفكرة واضحة للسادة المستمعين. يقولك الشركة أهلية ما فيها مجموعة من المساهمين، احنا نحكوا على ميدان فلاحي، كل واحد ينتج وحده، ولكن دائما التجميع يتم على مستوى الشركة، إدارة الشركة، صح؟
2: هذاك اللي صار. نعم
1: نعم.
2: نحن كل واحد ينتج في الأرض متاعو، كل واحد يجيب الصابة متاعو، لكن في التجميع قامت به شركة، هي اللي قامت بالتجميع المبس البطاطا، وهي اللي معناها حصل
1: نعم
2: تاع المجمع، وهي اللي ارتبطت مع فهمت المجمع المهني المرتب الخضر، معناها هي اللي نفقت معاه باش يجيها باش يقبل عليها السؤال. يعني نحن مقبلين المجمع المهني المشترك، معناها جزء اللي هو جزء من الدولة.
1: جيد
2: والحين.
1: جيد نعم.
2: هو اللي يعدل في السوق وبالاتفاق، زاد معناها بالاتفاق والعزيمة، معناها خاطر ينجموا الفلاح ينجم يكون يخرج من الشركة، ونجم يمشي للبزار، ونجم يمشي للجابس، يمشي للمرسي سنترال.
1: نعم.
2: ما احنا خلينا فكرة باش نكونوا كله باش نشوفوا، خاطر نحن عملنا الاحصائية وخرج تم إذاعة بيخصة مشكور معناها البرا، وأعلننا على نسبة الصعبة قداش من لو تقديري أعلننا عليها مع أخت سوار في إذاعة بيخصة.
1: نعم.
2: الحمد لله يسمي والحمد لله
1: صار التتويج بعد. نعم.
2: أي نعم.
1: به قداش عمرها الشركة سي عمر؟
2: هذه عمرها عامين.
1: عامين، عام أول تجربة، منافسة العام الثاني تتويج.
2: صحيح. أي عام الثاني تتويج.
1: به خلينا نعم من خلال التجربة هذه ومن خلال التسويق الجذاس سامور، أرضنا ما هيش خايبة، بلادنا ما هيش خايبة، فقط شنو اللازم سامور؟
2: نعم.
1: شنو اللازم اليوم اللي يقول لك والله الأرض بلادنا خايبة شوية وجفاف ومطر ما تصبش ونخاف نزرع وتوتيني هكا بعض الأزمات وبعض الضربات متاع يا تكون معناها حر معناها جفاف، وإلا تكون أمطار جارفة معناها
2: أمطار والعام أشوفه ولا تكون ما لغت نقول نحن جليدية، لأنه
1: صح نعم
2: وضع الطبيعة ووضع ربي هذا هو صحيح. لكن المشكلة هو الفلاح ثم كمثال هو معمل على ربي، نحن الناس كل معمل على ربي، هذه أول حاجة. اثنين أن نحن الفلاح يبدأ عنده عزيمة، يزمو عنده عزيمة يخليها، اللي يخاف بالله هذيك أمر الله ينجم في الكوارث هذه، ولا معناها التطلبات معناها تقص ولا
1: 50-50. هذه 50-50 هكا ولا؟
2: صحيح.
1: واضح. نخلو شوية للطقس وقدر الله ما شاء فعل، وأيضا نخدم على رواحنا، نثنو ركبة في الجهة الأخرى هكا ولا؟
2: صحيح، نخدم رواحنا ونجتهدوا معناها، ولازم يكون عنا عزيمة، واللي عند ربي ذاك هو أدرافيه، ما لازمش ندخلوا في أمر الله.
1: نعم.
2: كفلاح ينتج صحيح أرنا خصبة، فلاحتنا مناضلين للأمانة، مناضلين معناها ورغم من تكلفة الأدوية وتكلفة بعض المواد ما هيش موجودة وتكلفة برشا حوايج عن صعوبات وتكلفة حتى بالأمانة حتى في الطريق وقلت التوعية معناها حتى من بعض الإدارات بصراحة كل صراحة، لكن نحن عندنا العزيمة، ناس تخدم ناس خدامة، وديما نقولوا إلى الأمان.
1: واضح.
2: إن نحن نحاول إلى الأمام.
1: به سامر، البداية متاعك أنت في الأصل فلاح وإلا تشتغل في قطاع ثاني بخلاف القطاع الفلاحي؟ عندك مهنة أخرى بخلاف
2: فلاح؟ لا فلاح، فلاح الله.
1: أب عن جد
2: فلاح؟ هاي أبنا عن جد فلاح، كل فلاح ما عندناش.
1: به حتى الشركاء كل فلاح؟ نعم
2: هاي كل فلاح.
1: لو كان نرجع لسنوات مضت، الأرض دي كانت تنتج أيضا بنفس القيمة وإلا أكثر، صح؟
2: هاي كانت ما تنقص الفكرة، خاطر هي كانت تنتج، معنا هي الأرض كانت تنتج ومازال تعطي. طورنا في ماشينا في التطور بتاع حتى الخضروات، معناها ما شاء الله في الفستق ما شاء الله، معناها كنقول لك مش عادي الفستق، او حاليا ما شاء الله في اللوز، معناها الزيتون كذلك، معناها مش كان في الخضروات. اما غير احنا على اساس احنا خذينا حجزنا المنطقه دي، حجزنا الاسم بتاع الشركه، قلنا الشركه الاهليه المحليه للزراعه والتخزين المرور، نقول والله خاطر احنا باش نحاول نحن باش نمشي نطوروا، انه باش نلزموا حتى في
1: الدور
2: نتاعنا باش صحيح
1: باش نعملوا فريجو،
2: حتى الفريجو موجود. لا الفريجو احنا حتى الشركه مذكوره الدوله،
1: باش تولي عندكم البذور نتاعكم الاصلي.
2: اي البذور نتاع الاصلي بالنسبه للفريجو احنا عندنا اسندتنا، عندنا فريجو نتاع املاك الدوله تلتهونا، وحتى على ذمه الشركه المبدئين.
1: نعم
2: معناها وكلاب تاع الدوله على ذمه الشركه، الحمد لله يا سيدي، وان شاء الله نوصلوا لتقدم احسن في الاحسن.
1: قديش تشغلوا من واحد سي عمر؟ قديش يخدم معاكم من واحد، كل واحد منكم انتم قديش قلت لي منخرط، قديش من واحد معناه مساهم؟
2: مخرطين الفلاح، شوف مخرطين في الشركه 50 فلاح.
1: 50 فلاح، كل فلاح يخدم في زوز اذا كان هكاكا ولا اقل شيء؟ قديش نخدم كل فلاح من واحد معاه؟
2: هنا في الفلاحة نتاعو.
1: اي قديش يخدم كل واحد معاه تقريبا في العام؟
2: يخدم 4 5 6
1: يمشي ويجو هو والحاجه هكا.
2: اي يمشي ويجو يخدم حتى العشرة وحسب الوضع نتاعو.
1: واضح. ولكن سي عمور لهنا
2: يومين تدخل للمنطقة دي، يومين تدخل مع كلش من 500 خدام، 400 في منطقة الوقارة سيدي صالح سيدنا الحين.
1: نعم
2: يجي من سيدي بوزيد، يجينا من شركة الحاج، يجينا من الضواحي الكل، معناها نسند من كل البقايا الأجانب الكل يجون خدامة، تراها بتجي خدامة.
1: واضح. التجربة نتاعكم مميزة سي عمر، وهذا النتيجة هاي ظاهرة، التجربة سمحة برشا ومميزة، والنتيجة هاي ظاهرة من خلال سواعد أبناء منطقة سيدي صالح نحكي على علي، ما اصطلح تسميته الأحلى، الكلمة الأحسن الدارجة في وين بوي صالح هكا ولا وين بوي صالح. اي تحيه اللي يسمع فينا الكل في عليه، ما لانه اللي كتقول له سيد صالح يقول لك وين بوي صالح، وين بوي صالح، ولا وين بوي صالح. هذاك خلينا نمشوا للدرجه المحليه. سي عمر، علاش يغادروا اولادنا، علاش يهاجروا واحنا عندنا الامكانيات واحنا عندنا الارض واحنا نجموا؟ في تقديرك المساله شنو مردها؟
2: والله شوف في الاول كانوا عندهم، اسمعني باش نكون واضحين، في الاول يغادروا باعتبارها كان الشيء البرنامج تاع الفلاحه هذا هو المفروض، الفلاحه هي السيريال، هي الفلاحه هو العمود الفقري، نحن كدوله هو العمود الفقري نتاع الدوله.
1: نعم
2: لان الزحقه ما عندناش مصانع في تونس، ما عندناش معامل، ما عندناش حوايج.
1: نعم
2: العمود الفقري اللي هو عمود الفقري نتاع الدوله اللي هي الفلاحه.
1: نعم.
2: لأن تونس ما تقتص الشيء، كل شيء فلاحة، دي الحبوب فلاحة، عندها لباس، دي الخضروات، دي الحليب، اليوغرت، الزيت، معناها جميع. ما احنا لو وجه متاع الدولة يفكر والعمل اللي خرجوا برا معناها يستثمروا لهنا في بلادهم، كانوا نجموا تنجح في عامة، خاطر نجموا يحفظوا جفرين، خاطر في كل في سيدي بوزير في الولايات كلها تبتلي فلاحة كلها. انت حتى البلاد اللي كانت صحراء وكانت قاحله مثل ما في الجنوب، قلت فلاحه هذيك طويل، قلت فلاحه هذيك بلي، قلت معناها حاجه سمحه ياسر.
1: نعم
2: حاجه سمحه ياسر.
1: نعم
2: لما احنا في تونس مع الناس، مع الناس برنامج للفلاح.
1: ما هو يقول لك سي عبور اللي يسمع فينا توا يقول لك معكم انتم نجحت ربما ثم راس مال كبدايه اولى، ثم الناس ما عندهاش راس مال سي عبور وثم عندها الارض وما عندهاش الماء، ثم شكون عنده الماء وما عندوش الامكانيات باش يجيب وعنده الارض، ثم شكون عنده الفكره ولكن تعوزوا الامكانيات. يقول لك سي عبور راهي كلها عوامل داخله في بعضها، ذاك علاش تكون الناس سلم وتبقى تتفرج والا تبدل البلاصه جمله تمشي في اتجاه المناطق الساحليه والا تونس الكبرى والاحواز. نعم
2: اي شوف سيدنا شوف سيدنا شوف نكون واضحين تو انت تو نحن الان ابار نحن زراعه الحبوب او زراعه او الخضروات.
1: نعم
2: انت حتى في الاشجار الصابه اللي عندك نتاع الزيت، الصابه اللي عندك نتاع اللوز، والصابه اللي عندك نتاع الخضره راهي تنجم صحيح امكانيات الانسان اللي كان هو يبدا معناها عنده العزيمه ينزل كل عام في ارضه ويصدر مره 50 العام الجاي يصدر 100 وترجع له كلها في الاخر.
1: ما هو لازمنا ماء يا سي عمر، لازمنا الماء ولازمنا الامكانيات. انت
2: اي طبعا يجب الماء، نحن تو مشكله صحيحه ونحن في الدنيا في تونس حتى ان شاء الله ربي يعطينا خير وان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يبقي العين الستر. صحيح واقع عنا
1: اي ثم اشكاليات في المناطق هذه، مناطق حمراء تصنف
2: اي ثم استنزاف في الماء المائيه، ثم نقص حسب ما يقولون خيوط الخبراء. ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله ربي يعطي بلادنا في كلها من الكوارث ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقدر خير من نجم حد.
1: واضح احنا فتحنا قوس، احنا فتحنا قوس، ولكن خلينا نرجع للنجاح سي عمر لانه هذا هو المبدا نتاعنا في البرنامج، انه ديما نبثوا رسائل ايجابيه تاسس لما هو افضل بالنسبه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، واللي حبوا يستلهموا التجربه هذه من خلالكم انتم ونجاحكم انتم تصدر المرتبه الاولى، هذا شيء مميز وين في قطاع صعب فلاحي، نحكي اكثر على نقص المائده المائيه وايضا حتى غلاء الكلفه نتاع الانتاج. سي عمر كيف تدار العمليه بينكم، حواراتكم، قعداتكم، كيفاش تجتمعوا؟ خلي الناس تفهم على الأقل تقرب المسألة. اليوم شركة أهلية تجربة جديدة في تونس، ولكن اليوم نجحتوا وتصدرتوا المرتبة الأولى، معناها هذا ما هوش من فراغ.
2: مش من فراغ هي. شوف احنا ديما العباد تأخذ الخبرة، الخبرة الواحد فيش ينجم يكون رغم معناها مش قراءة، أما ينجم العامل يطرح فكرة معناها على مستوى البذور، ولا يطرح فكرة بشي يغرس حاجة ولا بشي عمل يخرج عليها، ولو المره الاولى ما يكونش معناها نجح فيها المره الثانيه ينجح. المعلومه توصل بيناتنا، نحن نعمل في الجلسات المعلومه توصل، معناها اللي ينجح في حاجه نمشي نعلموا بعضنا في الطريقه، سواء في الادويه سواء في الاسلحه في اي نوع كان، ديما عندنا الخبره ناخذوا فيها من بعضنا من اجتهادنا الخاص.
1: ثم تكوين
2: نعم
1: ثم تكوين
2: التكوين
1: نعم
2: تكوين ميداني، تكوين تو تكوين ميداني تو نحن الفلاحة طالما نحن باش نعملوا ذاك اسمه نقولوا فيها يعملوا مدرسة حقلية معناها على الميدان، معناها نكون نبدا من الاول ناخذوها كتجربة نزور بقعة معناها فهمت الله، ومعنا السادة المهندسين ومعنا الفلاحة معناها الناس اللي قرينا ضامة على الميدان نبدا الفلاحة من الاول معناها كيفاش نخدموا العرض، كيفاش تخدم، كيفاش توقع التقدير نتاعها، كيفاش ويعطي فكرة للفلاح، والفلاح جالي يعطي فكرة اللي تجربة يقولها للمهندس، هذيك كيفاش نجمو نحن بحاول الله باش ننجحوا بها.
1: باش تواصلوا في نفس القطاع في البطاطا ولا باش تحولوا باش تبدلوا لحاجة أخرى؟
2: لا أكثرية هو تو نحن ماشيين في توجه البطاطا، هو عندنا فكرة.
1: الفريق الرابح ما نبدلوش هكا ولا اي والله اي والله هذاك ولا لسه ما عارفين نقول لك علاش يبدلوا سي رياض ما دام ناجحين اخويا اخويا اي
2: يقول لك خويا نعرف
1: لا لا اخويا بعد الشر عليكم كما يقولوا، ولكن ما دامنا رابحين علاش نبدلوا اخويا، خلينا نواصلوا في نفس الاتجاه واحنا ديما الاولانيين هكا ولا
2: عايش
1: يا ربي يا سي عمر. باش نختم معاك في بعض النصايح هذه بالنسبه للتتويج وحصل شفتكم تكرمتوا في المعتمديه في السند يبدو لي
2: تكرمنا في المعتمديه وفي المندوبيه.
1: اي كيفاش كان التفاعل من طرف سلطه المسؤولين معناها الجهويين والمحليين وايضا الاهالي والناس اللي سمعت بالتجربه نتاعكم، كيفاش كان التفاعل؟ شنو قالوا لكم؟ شنو سألوكم؟ اي
2: تفضل. بالنسبه يسألوا فينا يهنون فينا معناها يباركونا للامانه يباركونا، هذا بالنسبه للخيام الجيران وكل من يعرفهم حتى من بلاد بعيد على على وصلها على وسيله عبر الهاتف.
1: نعم.
2: وبالنسبه على كمندوبيه معناها مشكوره معناها ضبطنا كخلطه محليه باش نكون واضح معك خلطه محليه زاد مره على مره تاعنا الله كبير تاعنا والبلديه كيف زاد مشجعين تمام مرحبا بنا وفما من احسن الى احسن.
1: نعم. ثم وعدوكم مساعدات وعدوكم تكوين وعدوكم بشنو ثماش حاجه على قريب ان شاء الله؟
2: لا وعدونا وعدونا وعدونا اسمعنا وعدونا بتكوين وعدونا اذا كان معنا يبعثونا حتى لقصرين مع نحكي على مستوى مجلس الاداره.
1: نعم.
2: باش تاخذوا خبره في بعض مثلا حتى باش ثم شركات اخرى باش نشوفوا شنو البرامج نتاعها معنا كيوم اعلامي باش نكون واضحين معنا منطقه كيوم اعلامي باش نلزم نتحرك فيه ويعطونا الخبره حتى قالوا لنا وقالوا لنا على ذمتكم في اي وقت.
1: نعم.
2: نطلبوه منهم وان شاء الله يكون كل خير.
1: وهذا مهم جدا. اي سامور باش نختم معاك النجاح بالنسبه لكم كتجربه اولى كمجموعه لانه النجاح نتاع واحد برك ينجم بينه وبين روحه ولكن المجموعه صعبه صعب كما ذكرت ثم تنسيق وثم عمل ميداني وثم اجتماعات وغيره المساله تبدو معقده نسبيا ولكن ثم سر في النجاح. شنو النجاح بالنسبه لكم كيف في ماذا يتمثل من خلال تجربه سيدي صالح الشركه الاهليه في سيدي صالح في عليا؟
2: معناها يتمثل هو بالمفاهمة والانسجام التام والاتحاد. هذا نحن هذا سر نجاحنا وين مع الناس

0: نعم
1: قديش معدل الأعمار عندكم في ال25 في ال20 في ال40 في ال50 أكثر شوي؟
0: عندنا مجلس إدارة الكبير كله معناه صغار فيهم المتخرج العليا فيهم موجودين، أكبر واحد فيهم يعني متحدث معك أكبر في اللحظة
1: نعم بسم. هو الأصل في الشيء أنه البداية كما يقولوا العرق الأولاني فلاح، أصل الشيء فلاح معناها معناها عندي فكرة أي معناها كيفاش يقولوا فيها بي في في في بلادي معناها في في بلاستي معناها من الأول راني عندي الصنعة هكا ولا
0: صح، من الأول عندي الفكرة وعندي البرنامج وهذه بلادي،
1: ولازمني نطور الفكرة ونكيفها على المستوى الواقع وين نعيشه حاليا. نعم واضح يا سمور، احنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم، نحييك
0: ربي في رياضية انت مشكور وك ضابط وبرشوم ومشكور في برنامج في باك ضربة ذي فمت اللي يسيدي نطلبه نحن انه بالنسبة على مستوى جهوي انه الفلاحة يدعموهم خاصة نرانا في اثناء وقت البذور معناها ما يزناش نقص مادة يبتي اللي هم أساسية وما يزناش نقص مادة المونيتري يحاول معنا على مستوى الولاية على مستوى التجارة لأن هي التجارة هي لازم تدخل الأسمدة هذه فهمت الله يا سيدي، ويشهر الفلاح بالفكرة وبالنسبة لحتى على ثم معناها نطالبه وذا ممكن ما يكونش على مستوى جهوي يكون على مستوى وطني أنه معناها نقول نحن الأكثرية نتاع العبارة اللي عندنا نستمر في الترفيه نتاعنا كل عشر هي إن شاء الله تكون القرار فعلا سيادة الرئيس بعد ما يتعدى على المجلس المخرع منها وصابت عليه إن شاء الله يعطوهم الرخص نتاعنا الفلاحة ذي اللي بقى 13 عشر هي ومستعدين يخلصوا معناها كنت اللي سيدي معناها مستعدين يخلصوا فلاحة الخزينة نتاع الدولة يكون فلاح ارتكب معناها كبير عشوائي لازم يخلص مبلغ معين شخصي للدولة الخزينة تبع الدولة وتبدا عنده رخصة ويخدم اطمان
1: واخذ مؤرفكم راه فيها الخيرات الكل.
0: هذا هو الموجود ان شاء الله ربي يفضل
1: خير. تحياتنا لك، شكرا لك، نحيو من خلال كل مستمعينا في عليم بتحديدا في سيدي صالح الدبيبية تحديدا من معتمد السند من ولاية قفصة، نجاح الشركة الأهلية هذه في احتلال المركز الأول وطنيا في إنتاج البطاطا، وهذا مهم جدا اليوم ننتج في مادة مفقودة حتى في السوق ما تلقاش برشا من هذه المادة التي مطلوبة حتى على مستوى الخارج، احنا الاكتفاء المحلي الوطني ثم التصدير في مرحلة أخرى إن شاء الله، على أمل أن العام الجاي زادة تكون في المرتبة الأولى وتكون أحسن وتصبح تقليدا المركز الأول امتعنا ميفكونا حتى حد هكا ولا سي عمر؟
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شكرا لك، تحياتنا لك، بارك الله فيك على حضورك معنا. عمر الدبيبية كان حاضر معنا في باقة ورد، باقة ورد لكل مستمعينا وين ما كانوا في عبر موجة إذاعة قفصة من خلال مرور سي عمر الدبيبية. احنا نواصلوا معاكم دائما في المتابعات في برنامج باقة ورد.

0: الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري رقمية زينة،
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقيت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معكم تضوى المراية.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم جميعا.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: انطلق المركز الفني للتمور بولاية قبلي في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة أوريكتاس وفق المختص في العلوم الفلاحية بهذا المركز رفقي بالطيب. صدرت بالرائد الرسمية يوم الجمعة 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدة ولايات من بينها القصرين، ويجري ابتداء من نوفمبر المقبل بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة الكائنة بمعتمدية مجرب العباس عمادة تنشير أم الخير، وكذلك بمنطقة زلفان بمعتمدية تالا. قال المدير العام لوكالة تكوين في المهن السياحية أحمد أجمل في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد المتكونين في هذا القطاع خلال السنة التكوينية الجديدة سيصل إلى 2700 متكون في السنتين الأولى والثانية. أعلنت الوكالة الوطنية التحكم في الطاقة عن نشر كراس الشروط الخاص بالمحاسبة الكربونية، وقالت أن هذه الكراس تهم المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في إنجاز عملية المحاسبة. تتضمن خطط الاستيطان الجديدة للكيان المحتل في الضفة الغربية بناء نحو 4300 وحدة استيطانية جديدة لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها رغم تتالي التحذيرات الدولية من هذه الخطوات. عن جماعة الحوثي أن استهدفت بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية في منطقة نجران جنوب غربية السعودية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
9: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق.
11: الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد، الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: شكرا شكرا جميعا. الله يا رب سهرات
1: والله العظيم مشبعناش.
0: افراح المملكه موجوده عفوا يا رب
1: مشبعنا. بدنا نعيدها.

حيني على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه. باقة ورد، باقة ورد.
1: تحية لكم من جديد، مرحبا بكم في باقة ورد الجزء الثاني. كالعادة متابعتنا متواصلة من قفصة إلى قبل، لنحكي أكثر على قصص النجاح في ميادين مختلفة. نحكي على العمل الجمعياتي والعمل في المنظمات، ونحكي على ريادة الأعمال، ونحكي على التكوين في عديد الاختصاصات. نعمل إطلال على قصة نجاح الشابة إيمان إسماعيلي من ولاية قبلي. أكثر حديثنا اليوم ياخذنا على كما كنا نحكي مع سي عمر منذ قليل، اليوم نحكي على استغلال ثروات البلاد، نحكي على كيفية تثبيت السكان المحليين في أماكنهم، يعني بعيدا عن الهجرة وتغيير المكان. كيفاش نجم تستثمر في بلادك، كيفاش نجم تنجح في بلادك، كيفاش نجم بإمكانية بسيطة نجم تقود مسيرة كفاح وتحدي ناجحة بالرغم من كل الصعوبات. نرجع ونستقبل إيمان إسماعيلي، حاضر معنا. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الأنوار،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك إيمان.
2: يعيشك الله يحفظك. مساء النور عليك وعلى كافة المستمعين، إن شاء الله يا رب تكون حصة خفيفة بغلنا عليكم.
1: مرحبا.
2: حقيقة عجبتني الانطلاقة بتاع الحصة من التسمية هيك باقة ورد، حاجة نحسها محلة.
1: احنا
2: صحة على الحصة.
1: نعم، نحن سعداء جدا بمرور كل الناجحين معنا، وأيضا حتى المستمعين اللي يواكبوا فينا ويسمعوا فينا ويحاولوا يعطونا أراءهم في هذا البرنامج من أجل أنه نعطوا رسائل إيجابية. اليوم من أسهل ما هو أفضل، احنا في حاجة إلى القصص هذه اللي في الحقيقة تمسنا من كل جوانب. بما نتعرف عليك أكثر للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفصة.
2: اوكي، إيمان إسماعيلي، سرت منطقة تلمين، معتمدية قبلي الشمالية. عملت ليسانس في مراقبة جودة الأغذية، وعملت ماستر في التكنولوجيات الغذائية. بعد دخلت خدمت بطبيعة سوق الشغل كما أي إنسان متخرج، بطبيعة سلم عامل في الأكثر معناها في المعامل اللي خويت منهم شوية خبرة هيك في العمل الجامعي، في التثمين بتاع المنتجات الغذائية بتاعنا، التمور خاصة، في كيفاش نجيري معناها الخدمة وكل. وبعد تخرجت كونت المشروع بتاعي الخاص إيماندات، وزاد قريت في نفس الوقت دوزيام ليسونس في ادمينستراسيون دافير.
1: نعم.
2: وعملت زاده 4 سنين اخرين في الانجليزيه مع في بورقيبه سكول، لان خذيت زاده الليسونس نتاعي. الحمد لله يعني واحده من الالف يمكن اللي ما اعتمدوش او ما استنوش الخدمه، معناها خلينا نقولوا الوظيفه العموميه، وقررت اني نكون معناها الخدمة متاعي ونكون روحي ونكون بعد تالي الجروب مو اللي هو اسمه فالوديس.
1: نعم.
2: اللي كان معنا منح آخر أصلاً معنا.
1: نعم.
2: والحمد لله.
1: نعم. القاسم المشترك وتقريباً أكثر كلمة تعودت منذ بداية المداخلة متاعك، قريت، تكونت، عملت ليسانس، عودت قريت، عملت سجلت، مشيت، عودت قريت. تكوين القراية اليوم، أهمية هذه الكلمة اليوم، قريت، تكونت، عودت، سجلت، عملت ليسانس، إجازة جديدة، ما هذا؟
2: تطوير، تطوير.
1: نعم.
2: تطوير، إنه الإنسان ما يحبسش وما يقولش راني سي بون تعلمت ونعرف كل شيء. الحياة تجارب، والحياة تعلمك، هي وحدها تعلمك معناها من التجارب متعينك ومن شيرة أخرى. أنت زادة ما يزمكش تحبس على حاجة واحدة، ما يزمكش توقف لهنا تقولي شيء اوكي سي بون خذت الليسانس يزيك هاو من القرايه. لا لا لا، يلزم ديما نطوروا مهاراتنا وقدراتنا ونطوروا من رواحنا ونتعلموا حاجات جديده. والانسان كل ما يعيش كل ما يتعلم. دونك هذه الحاجه اللي لازم الناس كل يحطوها في بالنا، انه راهو ما نحبسوش على العلم.
1: قديش عندك شهاده يا ايمان؟
2: معناها اول كيفاش؟
1: قديش شهاده؟ قديش الاجازه؟
2: عندي برشا الحقيقة، ما أظن تقريبا اللي استحضرهم أبار معناها لي فورماسيون اللي هما بيي والنو بيي، نستحضر دو ليسونس وماستر، لا تروا ليسونس وماستر، وكنت باش نقدم في ماستر ثانية باش نكمل نواصل الدكتوراه، أما ما لقيتش الاختصاص اللي حاجتي بيه.
1: واضح واضح. نرجع معك شويه لتالي قبل ما نوصلوا للشركه نتاعك، بطبيعه باش نعاودوا اسم الشركه تجنبا الاشهار المجاني، ولكن نحكوا على الانخراط اليوم في المجتمع المدني. اليوم المجتمع المدني اصبح تقريبا كل من مر عبر هذا البرنامج، وتحيه لهم بالمناسبه الكل، قالوا انه جزء من التكوين للشخصيه وللفكر يمر أساسا عبر المجتمع المدني، هذا صحيح؟
2: بالطبيعة بالطبيعة. مثلا كان مدرك من المجتمع المدني بديت الانخراط من 2010 تقريبا، وزلت وقتها ما عندي غرام بالتكوين وبالنشاط وبالمعنى يزم. أول ما بديت مع الهلال الأحمر،
1: نعم،
2: وهيك في مخي إني يزم تعلم حاجة كتعاون العبيد ما نحبسش. والهلال الأحمر كان وقتها فما دي فورماسيون في الإسعافات الأولية وكذا، وديما نقول إنه باش يجي وقت إنه باش نستحقهم باش نعاون بيهم. وبوي دخلت معناها فما اللي انخرطت وفما اللي دخلت متطوعة مع جمعيات مش جمعية واحدة. فشفت الانخراط في المجتمع المدني أبار الريزوتاج وأبار المعارف اللي باش تلقاهم يوما ما، انه يزيدك ثقافه، يزيدك معرفه، يزيدك معناها تطوير لنفسك، كيفاش تحكي مع العبيد، كيفاش تتصرف، كيفاش تتعامل مع الانواع الكل نتاع العبيد، المتعلم واللي مش متعلم، اللي يعرف يحكي والمتغشش واللي معناها يحكي مع بلا موبيلات، واللي فهم معناها برشا حاجات وبرشا طرق تحفظهم في المجتمع المدني.
1: نعم.
2: اللي بالحق أنا واحدة من الناس مثلا نرجع شوية التالي كلمة مثلا أساس اللي هو الإيكونومي سوسيالي سوليدير اللي
1: نعم.
2: هي بديت
1: المشروع اشتراك تضامني. نعم
2: ولا اللي هي الكلمة هذه هي اللي خلتني نكون الجروبون تاعي. وقتها كنا نخدمه في بروجي وكنت أسمع فيها برشا الكلمة أساس، جاني كالكريزيتي، عرفت ش معناتها أساس،
1: شو يقصد وش نجم يضيف لي هكا ولا
2: صحيح صح.
1: نعم
2: نسأل في الجروب اللي بمعايا في الجمعية، فمن ثم بدأت انطلقت معناها في
1: نعم.
2: الفكرة متاعي وفي هذه أبسط الأشياء بالنسبة لي يعني اللي هو وأفار معناها أفار المعلومات وأفار الثقافة اللي تعلمتها معناها وأفار برشا برشا برشا حاجات معناها.
1: نعم.
2: وأهم حاجة خرجت بها بالنسبة معناها من السنين اللي دخلت فيها كمنخرطة وكمطوعة مع الجمعيات، أفار الخدمة معناها في البروجيات، وإنه معناها عرفت كيفاش نختم بروجي، كيفاش نجاري البروجي، كيفاش نتعامل مع الفلوس
1: نعم.
2: في البروجيات وكل شيء، لي زكتيفيتي اصلا كيفاش يصيروا، لي بي في كيفاش يتكتبوا. عرفت عبيد يعني من قبلي ومن خارج قبلي معناتها من ولايات الجمهوريه الكل.
1: نعم.
2: واللي الى حد الان ما زلت معاهم اون كونتاكت الحمد لله. يعني الجمعيات والمجتمع المدني فيه الجانب الإيجابي وفيه الجانب السلبي كما أي مجال، لكن الجانب الإيجابي بالنسبة لي يعني أكبر بياسر من السلبيات.
1: واضح. إيمان، اليوم جهاتنا كما كنت نحكي شوية منذ قليل مع سيد عمور الدبيبي اللي كان حاضر معنا منذ قليل، تتوفر على إمكانيات. أنت ذكرتي معطى مهم جدا، تثمين منتجات النخلة، معناها من حولك اليوم تخلق الثروة، هل هذا سهل؟ وفي المقابل هناك عديد من هاجر يقول لك بلادنا صعيبة ما تنجمش تعيش فيها برشا، ما عندكش برشا فرص وما عندكش، هل هذا صحيح اليوم بالنسبة لي؟ نحكي دائما على جهات الجنوب مثلا في ولايتك، يقول لك بلادنا صعيبة شوية، ما ثماش برش حاجات نجم تعملهم لغياب عديد، أول حاجة القرب من المركز بعيد، على مستوى تونس العاصمة. أيضا التكوين يقولك ما ثماش برشا فرص للتكوين، يقولك الأفاق محدودة، هل هذا صحيح أم أنه مجرد شعارات مرفوعة تهربا من المسؤولية؟
2: صحيح وغلط، صحيح للي حب يسلم وغلط للي ما عندهش هدف في حياته. يا أخي شوف، أني كان أنا حطيت روحي مع برشا من الناس، راني نقول مدام مذكش الوظيفة العمومية من اللي تونس لا ولا دونك هكاهو نشد الدار ومنه عليكم السلام. أما لا، الحياة هي شي حادثة، وحنا كشباب ما ننسوش ديما اللي راهي الحياة مش تتبدل مش تتطور، والطريق خاصة لهني في الجنوب نتاعنا راهي مش سهلة، كما المناخ نتاعنا وكما الظروف نتاعنا كما التضاريس.
1: نعم.
2: أما يلزمنا نشقوا طريقنا، ما يلزمناش نحبسوا وما يلزمناش نسلموا. أوكي، دونك لهني صحيح المجتمع نجم يكون قاسي أو البيئة نتاعنا تنجم تكون قاسية وتنجم برشا ظروف معناها تحبطنا، لكن احنا ما يلزمناش نسلموا. دونك احنا يلزم الحقيقة اللي لازم الناس الكل كية تحطها في مخاخها، انه راهو الاستثمار الصحيح هو انت كشخص.
1: نعم،
2: في الذات، في روحك، ابدا بروحك
1: في الذات. نعم،
2: ابدا بروحك، مخك، مهاراتك، قدراتك، معرفتك، صحتك، شخصيتك انت. يا اخي انت هو نفسك بيدك، متاع البارح هو متاع اليوم هو متاع غدوة. يا اخي باش تبقى حابس في نفس النقطة نو، يلزم الانسان يتشجع ويخلق من هيك الضعف ومن هيك القساوة هذيك، يلزم يخلق منها الشخص اللي هو قادر إنه يوصل وين يحب.
1: نعم، من خلال المجتمع المدني ومن نعم من خلال المجتمع المدني ومن خلال المشروع متاعك سفرتي؟
2: أي
1: وين بالضبط؟
2: أي سفرت لأكثر من بلاصة. من خلال مثلاً من خلال المشروع متاعي كنت الأولى، شاركت مع في مشروع مع لفاو وكنت الأولى، وبعثوني
1: منظمة الأغذية والزراعة
2: الكلاتية بكينيا.
1: منظمة الأغذية والزراعة، نعم
2: أيوة، الوحيدة اللي مشيت من تونس، وكنت غاديك العربية تقريبا الوحيدة
1: في وسط في قداش من جنسية تقريبا،
2: مؤتمر شبابي في كينيا.
1: كينيا، نعم
2: في نيروبي بالتحديد.
1: نعم،
2: مع المجتمع المدني سافرت لجنوب افريقيا.
1: نعم،
2: هذا مع الجمعيه، مع المجتمع المدني زاد سافرت للجزائر، سافرت لوين اخرى برنيرمون لاسبانيا. اوكي، معناها ما كانتش مبرمجين اغلبيه.
1: شنو كانوا يقولوا لك؟ ولكن هنا اليوم ثم عمل مهم اللي هو التكوين، اللغه
2: لانه ما فهمش بلاد مشيت لها يحكوا بالعربي، خاصه لا نيروبي ولا. نعم. جنوب افريقيا ولا اسبانيا،
1: الكل الانجليزيه مفروضه.
2: لا مفروضه، هذه حاجه بديهيه.
1: نعم،
2: يلزم الانسان يكون عنده ليزابيسي تاع الانجلي. وكان نحكي لك انا الانجلي كيفاش بديت بها وكيفاش تعلمتها.
1: نعم،
2: كنت وقتها منشط مع منظمه وقتها الانتخابات
1: وقتها. نعم.
2: اي واتش.
1: نعم،
2: وقت اللي مشينا في التكوين مستعد وقتها للانتخابات وكل شيء، نتفكر 2019 وقتها نحضروا. نعم. للانتخابات.
1: نعم،
2: التكوين وقت اللي مشيت أنا عملنا ماستر، وقت اللي وصلت للتكوين نلقى صغيرات أصغر مني برشا معناه.
1: نعم،
2: بالنسبة لي يعني هم صغار ويحكوا أنجلي فلونتلي، يعني
1: استفزوك.
2: قلت نرجع للبيت نتاعي للشامبر نتاعي ونقول نقعد نتفرج على راحي في المراية ونقول إيماني لمتى.
1: نعم،
2: كيفاش هكا؟ كيفاش هما صغار وانتي تقولي على روحك ماستير وكوا وكل شيء وتعرفيش تحكي كلمتين ورا بعضهم؟ ايبا دوبا مرة واحد من التكوين هذاك كملت صحيح في النشاط هذاك، لكن في نفس الوقت مشيت قدمت باش نقرأ انجلي وما حبستش، عملت 4 سنين ورا بعضهم، 4 سنين اللي كنت نجم نقرأ في الدورات السريعة وكذا.
1: نعم،
2: لكن لا شديت وكبشت والحمد لله اللي هي لقيتها بعدين في الزيارات نتاعي
1: في العمل وفي الخارج. نعم في العمل وفي الخارج.
2: بالضبط.
1: نعم. كيف تشوف روحك ما بين جنسيات مختلفة؟ تلقي روحك التونسية الوحيدة الموجودة بيناتهم، كيف كانت ردة الفعل بالنسبة لهم بالنسبة ليك؟
2: اي بالموت مثلا اول سفرة كنت فيها اللي في نيروبي.
1: نعم.
2: وقت اللي وقفت قدام معناها جمهور راهو ما شاء الله.
1: نعم.
2: جمهور كبير، وعرفت بنفسي انه اني راني ايمان الاسماعيلي من تونس. الناس كل واو من تونس، يعني ايش معناتها يشوفوا لي كيفاش من تونس، معناتها كيفاش no. مش مشكل معناتها مش مشكل من تونس. فكنت انه النجم نجاوب والنجم نحكي وكل، كانت هي كيفاش فيرتيك و
1: نعم
2: انا فريمون نجمت اني نحط روحي في بلاصه في بلاصتي وفي البلاصه اللي يلزمني نكون فيها،
1: نكون سفير لبلادي.
2: نعم معايا
1: سفير يعني. لبلادي تنتهي ايمان ونحكو بتونس، تونس حاضره.
2: بالضبط.
1: نعم
2: بالضبط.
1: نعم
2: نفس الشيء زاد كيف جيت في اخر مره في صيح في اسبانيا، ما كنتش الوحيده، لكن في نفس الوقت تبهروا انهم معناتها يشوفوا في فما هيك في تونس معناها بروجيات كما هيك وفما حاجات كما هيك وفما ايضاوي فما ناس كما هيك وفما ناس تخدم كما هيك وفما خطر. اللي كانوا حاضرين كانوا كلهم تقريبا شركات فرديه.
1: نعم.
2: واني نحكي على مجموعه.
1: نعم.
2: ما حتى التقديم تاعي اول ما قدمت مجموعه.
1: نعم.
2: اني ما نخدمش وحدي.
1: نعم.
2: نؤمن اني راهو النجاح ما يكونش وحدك، ماشيش وحدك، ايد واحده راهي ما تصفقش. وهذايا اللي غرستها في البنات نتاعي الجروبمون تاعي، انه راهو ايد واحده ما تصفقش.
1: بديتي وحدك قداش معاك تو؟
2: بديت وحدي صحي.
1: قداش معاك تو؟
2: تو معايا 20.
1: ما شاء الله. يخلصوا يخدموا على رواحهم وربي ويعيشوا في عائلات.
2: الحمد لله. ونسعى انه بالحق ان شاء الله يكون ثم مورد صحيح وقار، انه العائلات هذه وعلاش ليه ما تكونش 50 عائله محلول الباب نتاعها وتخدم على روحها.
1: هاي ايمان باش ناسوا للمستقبل. يعني اي باش ناسوا للمستقبل. ال 50 ال 20 باش يولوا 50، يعني ثم استشراف للمستقبل. بديتي في التخطيط، كيف ترين المستقبل في المرحله الاولى، ثم في ماذا يتلخص النجاح الى حدود الان وهو مميز وبشكل رائع يقدم الى حد الان؟
2: اول شيء نحب نقول اللي راهو من غير تخطيط.
1: نعم.
2: ما فماش نجاح. والتخطيط للمستقبل معناها ما يكونش خطوات كبيره، معناتها يعني التوكيه في اوت سبتمبر لازم نكون سيبون صدرت اول فاقوله متقليلة للمشكل. خطوات بسيطه صغيره وقادره على معناها يلزم يكون سمارت.
1: نعم.
2: الانسان.
1: نعم.
2: واضح وصريح. راني يلزمني خطوات هيك واضحة وصغيرة با با ونوصلوا قدرة ربي مع بعضنا. وهذه النصيحة اللي نعطيها للناس كل، إنه يلزم أي واحد يكون عنده هدف هذه لولا ورؤية، ويلزم عنده خطوات واضحة.
1: نعم.
2: كيفاش باش يوصل لك الهدف نتاعه. وهذا اللي بديت له من 2023 مش من تو. يعني أول ما بديت راني في الخدمة نتاعي 2021، لكن نحكي على الجروب ما نحكيش على البروجي الخاص.
1: نعم.
2: الجروب ما بديته وحدي 2021، ثم دخلت معايا صاحبتي توهي ان شاء الله ربي يوفقها في حياتها الزوجيه، خطرتها وتعيش في مصر.
1: نعم.
2: بدينا خطوه خطوه، ثم 2023 وهي وقتها وين خذيت الاوكي.
1: نعم.
2: اوفيسيال مو وقتها وين بديت، انا شفت عامين وين نجري على اوراق وكذا. نعم. وما سلمتش عامي.
1: نعم.
2: في الاثناء ما كنتش كذا حابسه ومستنى لين يوفقوا لي، لا كنت نعمل في دي فورماسيون على الايكونومي سوسيالي شغيدير، على العمل الجماعي كيفاش نجاري نسي كيفاش نجاري بروجي كيفاش نزيد نطور من مهاراتي اكسترا.
1: واضح.
2: الحمد لله. واول ما بديت نسي كانوا 10، بعد العام اللي بعده 15، اسمي 20. خدمنا معناها بروجيات مع بعضنا، عملنا نشاطات، عملنا اللي هم وزادوا اقتنعوا اكثر شوي شوي انه راهو بالحق العمل ما يجيش الواحد وحده. معناه
1: واضح. شكرا إيمان، يعطيك الصحة. نعم شكرا. يعطيك الصحة نظرا لضيق الوقت.
2: فقط كلمة أخيرة للي يسمعوا فينا انه نحب نقول انه الطريق صحيح يمكن يكون طويل ويكون فيه تعب ويكون فيه فشل، لكن الفشل راه مش نهايه العالم. الفشل هي الطيحه اللي باش تعلمنا بين الخطوه الجايه ما نبداوش من الصفر.
1: واضح واضح،
2: راه الخطوه الجايه بدا بادي من تجربه. دونك امن بروحك وتعلم واخدم وجرب وقوم وعاود وانجح. شناتا في اللي قالوا لك ما تنجمش.
1: تحياتنا لك على حضورك معنا. شكرا إيمان إسماعيلي، كنت معنا مباشرة من قبلي. هذه النصائح إن شاء الله بطبيعة الصورة وصلت، واللي يحب ينجح ينجح، شوية إصرار شوية عزيمة وتحدي، والميادين كلها مفتوحة لمن كان الأفضل.
2: نعم
1: يتنجح يتنجح. واضح. شكرا. بعد قليل ينضم لنا عمر زواوي من سبيت لتحديدا القسري، نحكوا على قصة نجاح عمر زواوي في التأسيس لتظاهرة ثقافية سنوية كبيرة جدا، من مهرجان محلي لمهرجان وطني، ولكن مهرجان بطريقة تنظيم محكمة جدا وباستشراف للمستقبل. أسس لأروع تظاهرة ثقافية تشهدها ولاية القسرين في سبيتلا. بعد قليل ينضم لنا عمري عبر الهاتف.

افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: افتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.
1: مرحبا بكم من جديد. كان باش يكون حاضر معنا السيد عمر الزواوي منذ قليل كيف ما كنت حكيت في هذا العدد، ونحكي أكثر على التأسيس لأكبر تظاهرات ثقافية موجودة في الجهة. نحكي على البداية وكيفية تكوين الفريق وأيضا الامتياز وعلامة النجاح، ولكن تعذر الاتصال بي، إن شاء الله يكون منع خير، إن شاء الله يكون حاضر معنا في الأعداد القادمة من برنامج باقة ورد. نختم معكم دائما بالأخبار. الكفاءة التونسية مواصلة حضورها على الساحة الدولية، من المنتظر أن تخوض خديجة المعالج المرحلة النهائية في مسابقة جي سي توبس 2026 ضمن فئة الأطفال السلام وحقوق الإنسان بعد اختيارها من أبرز الشخصيات الشابة المؤثرة عالميا. التصويت كان انطلق من 19 يمتد إلى 26 أوت ضمن أفضل 10 شخصيات شابة في العالم. التصويت لاختيار المتوجين الأفضل، 10 الأفضل بمعدل صوت لكل شخص. تشتغل خديجة المعالج أو تشغل خطة مديرة مشاريع أولى في بي بي سي ميديا أكشن، ولها مسيرة بارزة في قيادة مبادرة عالمية ونسائية وإنسانية تقوم على الاتصال الاستراتيجي، دعم الطفولة، بناء السلام، حقوق الإنسان، مقاومة التضليل خاصة في مناطق الأزمات والهشاشة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها فلسطين، ليبيا، سوريا وبوراندي. خديجة كانت نالت تقدير دولي على عديد المبادرات المبتكرة التي تؤمن بأن الإعلام ليس فقط وسيلة للتواصل بل أداة لحماية الفئة الهشة وإيصال الأصوات المسموعة وتعزيز الحق في المعلومة الموثوقة والكرامة الإنسانية. الدعم بالنسبة لخديجة من خلال التصويت لها عبر رابط موجود على أوسع نطاق باش توصل إلى التجربة إلى كل العالم وإلى قائمة أفضل 10 عالمين. بتوفيق خديجة المعالج في المرحلة النهائية كيف ما ذكرت منذ قليل. احنا مع خديجة نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد. تحية زميلتنا رضي العياري في الإخراج الفني، عبد بمولة في الإخراج الرقمي، كمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية، وهذه تحية رياض الحيدوري. لكم زينة، إلى اللقاء.

0: افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الساعة تشير إلى منتصف الليل مستمعينا الكرام.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد المدير الجهوي للصحة بولاية قبيلية الدكتور جوهر المكني بأنه تم إحداث وتجهيز وحدة للمحاكاة بالمستشفى الجهوي بكلفة تبلغ 825 ألف دينار بتمويل من وزارة الصحة بدعم برنامج صحة عزيزة، وسيدخل حيز الاستغلال في غضون الأسبوع القادم. سجلت صادرات زيت الزيتون خلال 19 الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في الكميات المصدرة بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، حيث بلغت 368 ألف طن. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية المقبلة لإفادة الطلبة الجدد والمتحصنة شهادة بكالوريا 2026، وكذلك الطالبات والطلبة المتحصنة على بكالوريا 2025. صدر بالرائد الرسمي في إعداده يوم الجمعة قرار مشترك يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. تم مساء الجمعة الإعلان الرسمي عن افتتاح النسخة 20 من الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 في حفل احتضنه ملعب ياكوفوني الذي تم إنشاؤه خصيصا بالمدينة لإقامة جانب المنافسات. تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بسياسة استيطان الاحتلال التي تنتهج سلطات الاحتلال في الضفة الغربية. وأعرب وزراء خارجية من الدول العربية الإسلامية عن رفض التام لهذا المخطط الذي يقسم الضفة من شمالها إلى جنوبها. شكرا لكم على متابعة موعد منتصف الليل، تصبحون على خير.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مرحبا بكم في مدارات موسيقية ومدار جديد، مش مدار استقرار في مكان ولكن اتبعوا فيه خطى الغياب وصوت الطرقات المفتوحة. نعيشوا فيه سيمفونية الترحال والمسافات، والبداية من باريس. عندما يتعلق الأمر بوجع الوداع، يتحول الصوت البشري عن جاك بريل وإيديت بياف إلى مرآة حقيقية لخراب الروح وجمالها. جاك بريل ما كانش يغني، كان يصرخ بوجه الأفق وهارب من مدن بلجيكا نحو طرقات باريس، محملاً بغضب المسافر الذي لا يقر له قرار. إلى جانبه بياف كانت تحفر بوهجها الصوتي الصافي في جدار الفجيعة حتى تصنع قصائد الحب والرحيل، ترانيم أبدية لكل من خلى قلبه على عتبات المحطات. نستمع الآن إلى عملاقين علم العالم كيف تبدو سيمفونية الترحال.
1: La mer du Nord

ومن باريس ننتقل إلى الفضاءات العربية، حيث يصبح الوداع قصيدة معلقة على شرفات الشوق. فيروز والرحباني صاغوا أوجاع السفر والغياب كأنها ترانيم مقدسة، حتى يبقى صوت الوطن مرافق لكل خطوة على دروب الاغتراب.

من أوجاع الشام نتحولوا لدروب الأندلس وغجر إسبانيا. هناك على طرقات السفر المفتوحة وتحت شمس الجنوب يتحول الجيتار إلى وسيلة هروب وبحث أبدي عن الضفة الأخرى مع كاميرون دي لا إيسلا وباكو دي لوسيا.

ومن ضفاف المتوسط نشد الرحال نحو الطرقات السريعة في أمريكا، حيث ولد البلوز من رحم الترحال والبحث على الحرية. صوت جوني كاش وتريسي تشابمن يجسد روح الهروب الكبير بالسيارة خلف أفق مجهولة.

نرجع إلى محطتنا السابقة، نرجع الجنوب المتوسط وتحديدا إلى تونس وشمال إفريقيا، وين تتغنى حنجرة البدو بالمسافة ويكتبوا الغياب أعمق أبيات الحنين على رمال الصحراء الكبرى.

الرحلة ما تتوقفش في صحرائنا، باش نعبروا نحو جزر اليونان والموانئ المتوسطية مع هاريس أليكسيو وميكيس تيودورا كيس.

محطتنا الأخيرة تحملنا مع ترانيم الغجر الأبدية لغوران بريغوفيتش ووداع الكاف فيردي الشجي مع الراحلة سيزاريا إيفورا، وين تصبح الغربة وطن والترحال قدر جميل.

وصلنا لختام مدارنا أغاني الطرقات والمطارات. اليوم تعلمنا أن السفر مش مجرد انتقال بين زوز أماكن، بل سياحة في عمق الروح، وين الأصوات اللي رافقتنا على الأرصفة تبقى تحفظ أسرار العابرين إلى أبد الآبدين. شكرا لجميل استماعكم ورحلتكم معي على الأثير. نلتقي في المدار القادم بحول الله. دمتم سالمين.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: رجع الشريط.
3: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
4: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
2: رجع الشريط. رجع الشريط.
5: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
2: رجع الشريط. رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رجع شريط. ثم حاجات كترجعها في الشريط ما هيش مجرد أصوات، هي أبواب لعالم كامل. اليوم باش نرجعوا شريط صغير أسود فيه شريط مغناطيسي يدور. الشريط هذا ما كانش يتسمع في القهوة ولا في السهرة، كان يتسمع في وذنك